0: العهد الجديدة.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. أعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية الاثنين مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في الهجوم الجديد الذي استهدف مطار الرياض الأحد. وكانت الهيئة كشفت عن تعرض مطار الدمام شرق المملكة لهجوم هو الآخر، ويأتي ذلك غدا هجوم غير مسبوق منذ عقد من الزمن استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة المئات. التحالف بقيادة السياسة السعودية كان قد أعلن مساء الأحد عن اعتراض مسيرة أطلقها الحوثيون شرق المملكة. في المغرب، وفي التطورات المرتبطة بالمشاورات الساعية لتشكيل الحكومة المغربية الجديدة، قرر حزب الاتحاد الدستوري تبني خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة. وأوضح الحزب في بلاغ له اليوم إثر اجتماع مكتبه السياسي أن القرار جاء أخذا بعين الاعتبار التقارب بين البرنامجين الانتخابيين لحزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة. نبقى في المغرب، وفي بلاغ عنها أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نفاتح شهر جماد الأولى لعام 1448 للهجرة، سيكون هو بعد غد الثلاثاء 13 أكتوبر 26 و2000 للميلاد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور مقتضى بين الأحد أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة وبنها التحتية لدى كل منهما، فيما صار نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي للقول أنه ليس على علم بهذه الهدنة لكنه أبدى استعداده للقبول بها إذا نفذت موسكو خطوة مماثلة، بينما لم يصدر عن موسكو أي رد فعل فوري على إعلان الرئيس الأمريكي. 7 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري أصدروا الأحد بيانا شككوا فيه بقانونية تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيف العقوبات المفروضة على الديزل الروسي، بينما رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين الأحد أعلنت دعمها للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الذي واجه انتقادات حادة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مؤيدة أيضا دعوة كييف إلى إعلان هدنة في مجال الطاقة مع روسيا. غير بعيد عن أوكرانيا، أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الأحد عن توقيف مشبه فيه في التخطيط لاغتياله ووزير الدفاع. وأكد وزير الداخلية البولندي مارسين كيفيرينسكي بدوره عملية التوقيف في منشور له على منصة إكس. وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الداخلية البولندية أن الاستخبارات تلقت معلومات حول مخطط لاغتيال رئيس الوزراء دونالد توسك ووزير الدفاع فلاديسلاف كوسيناك كاميتش. قتل 139 مهاجرا على الأقل فيما لا يزال 84 في عدد المفقودين إثر غرق قارب مكتظ بالركاب ليلة الخميس إلى الجمعة قبالة سواحل جيبوتي أثناء توجهه إلى اليمن حسب ما أعلنت الأمم المتحدة الأحد. نختم من المغرب، حيث نعت وزارة الثقافة والشباب والتواصل الكاتب المسرحي والمثقف المغربي القدير عزيز صغروشني الذي توفي الأحد بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإسهام في خدمة الثقافة والفنون المسرحية بالمغرب. وجاء في نعي الوزارة أن الفقيد يعد من الوجوه البارزة التي أسهمت في إثراء المشهد المسرحي الوطني، حيث تولى سنة 1964 إدارة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط ليصبح بذلك أول مدير مغربي لهذه المؤسسة الثقافية العريقة. وأضافت الوزارة أن الراحل أغنى الساحة الثقافية بإسهاماته في الكتابة المسرحية وتنظيم التظاهرات الفنية والثقافية. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقتي متعالي باقي برامج إذاعة ميديا، أتمنها لكم إلى اللقاء.
3: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
4: هذه الشائعات المرافقة،
3: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش، قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
5: ميديا ديجي توفيق.

0: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 على ميديا.
1: مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم سبوتلايت. السلام عليكم، مرحبا بكم.
2: ميديا سبوتلايت منتصر.
1: إذن على بركة الله غنبداو معكم هذا الموعد الغنائي، وقبل ما نتعرفوا على ضيف اليوم، مامي بقطعة ماما.

كانت هذه أصالة، أنتم معنا على ميديا وأنتم في الاستماع إلى سبوتلايت ومعكم منتصر. اليوم غنفتح باب جديد للموسيقى وفن الهيب هوب مع فنان تيشق طريق ديالو الأقصر. أقصر هو ضيف ديالي في حلقة اليوم على ميديا. استمعوا لهذا سوفونير الجميل مع الإخوان ميغري هاي دي دام دام.

كانوا هادو الإخوان ميغري، وغادي نواصلوا قبل مستمعينا الكرام سبوت لايت، قبل ما نستقبل ضيف ديالي أقصر مع المحكمة وأسماء المنور وكاظم الصاهر. بقوا معنا، نبغي نذكركم أن بعد قليل موجز أخبار وبعدها أقصر ضيف ديالي في حلقة اليوم من برنامجكم سبوت لايت.

0: ميدي آن سبوتلايت منتصر.
1: السلام عليكم أينما كنتم مشاهدينا الكرام ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اللي تتعرفوا الآن في موسمه الأول سبوتلايت، اللي من خلاله تنفتحوا المجال لكل الضيوف ديالنا باش يجيوا يتكلموا على الحرفة ديالهم أو الهدف ديالهم من الحياة. وإحنا قررنا أن نسميه سبوتلايت، يعني تنسلطوا عليهم الأضواء. اليوم فنان تبني عالم موسيقي خاص به، عالم كيتلقى فيه الإحساس، الهوية، التجربة الشخصية ديالو. كيشتغل على الجانب الإبداعي والإنتاجي الفني الموسيقي. هو مغربي فرنسي ابن مدينة مراكش. اليوم غنقربوكم من عالم ديال لوكسور. لوكسور غادي نعرفو شكون هو. هو الضيف ديالنا عثمان، مرحبا بك.
2: ميرسي بوكو، شكرا بزاف على الانفيتاسيون، صافي بليزير نكون معك اليوم منتصر.
1: كي داير؟ بخير
2: الحمد لله، كلشي بخير.
1: اذا قبل ما نتكلموا على لونيفير ميوزيكال ديالك، حنا كنا تلاقينا ملي كانت نظم في الدار البيضاء ميراجان لو بولفار. انت شاركتي في مسابقه ديال الترومبلان، اسكو كان بالنسبه لك مهم انك تشارك تمايا؟
2: انا جو بونس كو كان مهم بالنسبه لي نشارك، باسكو ديجا البولفار هو واحد لو فيستيفال هيستوريك، اللي هو اول مهرجان اللي غادي يدخل وغادي بروغرامي دي زارتيست في لا فيوجن، في الروك، في الهيب هوب، في المغرب. دونك مو شو فان دو لا ديريكسيون ارتستيك ديال هذا الفيستيفال هذا. و سيتي الفرصه اوسي باش ندير اول كونسير ديالي في المغرب.
1: هذا اول كونسير اللي درتي في المغرب؟
2: اكزاكتومون.
1: انت مقيم بفرنسا؟
2: مقيم بفرنسا اكزاكتومون. دونك درت بزاف ديال لي بريزونطاسيون ارتستيك، لي بيرفورمانس، وداكشي ولي كونسير تماك. اي دونك جاتني الفرصه باش انني نطلع في ترومبلان ديال البولفار. اي سيتي فريمون اون بيل اوبورتونيتي.
1: البوبليك كيفاش استقبلك انت واستقبل لونيفير ميوزيكال ديالك؟
2: اون فيت سي توجور كومبليكي و ديفيسيل باش انك تلعب قدام بوبليك ما كيعرفكش كاع. دونك خاصك ديما تكون كتعرف تجري معاه. ولكن كان فريمون زوين البوبليك ديال البولفار، واحد البوبليك اللي كنت فاهم معاه واخا ما كنعرفوش مزيان، باسكو عزيزين عليه لي كولتور الترناتيف، عزيزين عليه شي حاجه جديده، عزيزين عليه دي فالور انترناسيونال وداكشي، وعزيزين عليه الموسيقى سورتو. دونك اون فيت داكشي اللي كان ندير انا في الموسيقى ديالي، وكنحاول نقيس به الناس. و فريمون البوبليك الى بيان رياجي للكونسير، وعشنا وغناو معايا لي ريفران واخا ما كيعرفوهمش. دونك سا ما في بليزير دو جوي قدامهم
1: ان شاء الله. اذا الاسم ديالك اوكسور، يعني مول القصور، نتا قبل مول القصور ديال مراكش ولا شنو؟ الو عاود لينا القصه، كيفاش اختاريتي اوكسور او مول القصور في كاسم فني وشهرة؟ لان انت قبل كان سميتك بلوس.
2: عقلتي على بلوس.
1: فوالا اكزاكتومون
2: اكزاكتومون. نو ليبوك ديال بلوس سيتي بلوس اون ايبوك ديال لابرونتيساج، وديال تعلمت بزاف اللعيبات كومون جيري اون كارير، تعلمت فيها الانتاج الموسيقي، تعلمت فيها الكتابه ايتترا. وفاش فريمون ولات عندي واحد ليدونتيتي ارتستيك وعرفت راسي فين غادي، كان خاصني فريمون نلقى واحد السميه اللي كتكون اليني مع هاد مع ليرا جديده ديال الموسيقى، و بوغ فريمون كونستروير واحد ديفلوبمون دو كارير اللي هو سوليد. واحسن حاجه هو ترجع لي ريسورس ديالك. انا ولد مراكش، جيت بتكو على حدا مول القصور.
1: اي ومول القصور واحد من سبعه رجال
2: الغزواني. الغزواني من سبعه رجال.
1: ولكن علاش؟ حيت عنده قصه، لان كان بحال الزاويه، تيجيو الناس قناوه، تيجيو الناس تيقدروا نقولوا البركه منه او لا. ديك
2: حدث الغزواني جوستومون كانوا تيمشيو عنده كاع المعلمين ديال قناوه، تيمشيو عنده تياخذوا البركه ديالهم من عنده قبل ما تكون عندهم شي ليله ولا شي فيستيفال. وهاد الحاجه ديال ريزونات فيا بزاف، لان وانا كناوا واحد ستيل ديال الموسيقى اللي تيعجبني بزاف، ولي زانسترومون وتتاسبيرا منه بزاف. تنسامبلي بزاف ديال الحوايج ديال كناوه، تنخدم بهم لي غروف ديال كناوه. حيت بالنسبه ليا كاع الموسيقى ديال المغرب سورتو هذيك اللي كبرت فيها انا، لانه كبرت انا في مراكش، ومراكش مدينه كبيره ديال كناوه، تماك فين ديفلوبات بزاف. اي دونك كناوه بالنسبه ليا واحد لو ستيل اللي هو داخل في الموسيقى ديالي بزاف، كسوا هو ولا الشعبي ولا بزاف ديال لي ستيل اخرين. اي دونك فوالا، كان خاصني نشوف شي فيغور هيستوريك اللي نتلاقى فيها. وجوستومون انا كبرت في هذاك في ديك لا زون ديال مول القصور في مراكش،
1: وخديتي اوكسور. اوكسور او اكس او ار
2: او اكس او ار فوالا اكزاكتومون. اي دونك هو باش واحد لا فاسون دو مونتخي ان بو هذاك لو كوتي ان بو بلوس هيبريد او مودرن ديال الموسيقى ديالي.
1: وتخلي حتى الواحد انه يمشي يقلب على لماذا الاقصر، يعني انت تتسوق كذلك الباتريمون ديال المغرب، لان انت تعتبر انت سفير ديال المغرب بحكم انك مقيم بفرنسا. فرنسا انت تتعيش بالموسيقى ولا عندك خدمه اخرى ولكن الفن دايرو خضره فوق الطعام؟
2: انا عندي واحد المهنه ديالي اللي خدمت في ليفينمونسيال، دوك شو انجينيور دافير في ليفينمونسيال. هاد العام هادايا جي كونساكري بوكو دو طون للموسيقى ديالي، دونك دابا هاد الساعه هادي كنخدم اوتون كانديبوندون في الفريلانس كندير ليزيفينمون، ولكن هاد الساعه هادي جو بو كونسونت بوكو على الموسيقى وكنخلي لها بزاف بزاف ديال الوقت، حيت دابا كنحس بلي خاصني نكون افون في البروجي ديالي باش
1: لان نزلتي او بي
2: اكزاكتومون
1: سميتي العافيه
2: عافيه،
1: ولكن العافيه العافيه ولا العافيه
2: دوك فيت هذيك هاد الدوبل سونس ديال العافيه وعافيه هو بالضبط اللي كنلعب عليه في الموسيقى ديال هذاك لو بي ديال هذاك الميني البوم. دوك فيت عافيه باسكو الحرقه، باسكو بزاف ديال تقدر شي حوايج اللي كيعذبوك لداخل ديالك ايتترا، والعافيه يعني فاش كتوصل لهذاك ريليف، هذاك لو سولاجمون في الاخر اللي كتوصل ليه،
1: ديليفرانس.
2: اكزاكتومون،
1: هذه ديليفرانس
2: ابسوليمون. اي دونك فريمون كيعاود بزاف ديال الحوايج، سواء في الحب، سواء على على على ليكزيل، على حساب الغربه، على حساب بزاف ديال المواضيع اللي كيقيسوني، واللي في الاخر كترولاتيفيزي وكتقول بلي راه سي طون ديستا، وكتبقى كتاناليزي بزاف، ولكن كتقول هذه الطريق ديالي فوالا، وكتدوز منه وكنديروا بها موسيقى زوينه.
1: الموسيقى زوينه اللي بغيت انا ملي تسمعت، لان انا تنعرفك من شحال هذه، وانا ملي شديتك دابا في المغرب قلت ما نفلتكش، حاولت نسمع لو ستيل ديالك، يعني هو في واحد المزيج، يعني كاين الدقه المراكشيه، كاين قناوه، كاين الراي، كاين البوب، كاين التقناويت. بون ما نقولوش لا وورد ميوزيك اللي تدير، ولكن شنو نسميو هذا لو ستيل ميوزيكال ديالك اقصر، لان في الاخر ديال ليميسيون اون فان كوتي ان اكستريم الاو بي ديالك
2: بيان سور. عندي بزاف ديال الديسك اللي كنقدر نكاتيغوريزيهم كوم ان ستيل نيو غناوا ولا نيو شعبي ولا افرو غناوا اون فادير.
1: المهم الشعبي كاين،
2: الشعبي ضروري الشعبي، و سينو دابا داخل بلوس على واحد واحد لو ستيل بلوس شعبي ار ان بي.
1: لماذا الشعبي؟
2: واش الشعبي راه هو الموسيقى ديال المغرب، هو باش اللي كبرنا به، هما لي غروف، هما داكشي اللي كان
1: كيعطيك داك الفايبس في شكل
2: اكزاكتومون. اون فيت بالنسبه ليا الشعبي ولا قناوه ولا الراي ولا بزاف ديال لي زوت ستيل اللي تقدروا نسميوهم فولكلوريك، بالنسبه ليا ما خاصهمش يموتوا، ما خاصهمش يبقاو كاتيغوريزي كا فولكلوريك. سي امبورطون باش اننا مودرنيزيهم ونستعملوا هذوك لي زانسترومون بحال القراق، بحال الطعريجه، بحال البندير، باش نكريو دي مورسون اللي ما يبقاوش يتعتبروا كاع قدام ولا فولكلوريك، ولا يوليو حتى هما داخلين في لابوب العاديه.
1: ملي نسمعوا نقولوا هذا مغربي، هذا مورسو ماروكان.
2: انا بالنسبه ليا ما كرهتش كاع يوليو دي ستار كبار في امريكان ولا في اوروب ولا ايتترا، بلاصه ما يختار واحد الكيك ولا يختار واحد لا بيركوسيون، يستعمل حتى هو بندير ويقول هذا البندير هذا راه جاي من المغرب وكذا وعجبني وغادي ندخل.
1: وكانوا محاولات ديال الفنانين عالميا انهم خدموا ان البوم تقناويت مع ليد زيبلينغ، جاو داروا ان البوم مع القناوه اي تو سا، جيمي هاندريكس مشى للصويره، يعني كاينه الانفلونس ديال تقناويت في الانترناسيونال. انا اللي بغيت انا ملي نسمع انا كاجنبي ما نكونش مغربي ولا عربي، ملي غادي نسمع القراقب ولا نسمع القنبري نقول مروكن تاتش.
2: ابسولوتلي، هذيك المروكن تاتش ضروري خاصها تكون. وحنايا
1: كيفاش تخدم عليها انتيا؟
2: اون فيت كنخدم عليها.
1: دابا انت تعزف على الجيتار؟
2: انا كنلعب جيتار، كنلعب باس، كنلعب سانتي. هاد اللي بديت كنتعلم شويه القنبري، القنبري سي امبورطون، كنلعب دي بيركسيون بحال البندير، الدربوكه، الطريجه، والقراقب هذوك كبرنا بهم، فهمتي؟ فاش كنا في مراكش في عاشوره راه كنتي ضروري خاصك تكون كتحكم هذوك لي بيركسيون. Et donc, d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais long, parce que ça fait partie de toi, en fait, ça fait partie de l'identité, le soror, le gishili que tu as. Qui m'a quand même utilisé l'oura, parce qu'on a exprimé certaines choses, parce que elle fait partie de nous, avec l'oura, la culture d'Yana, t'as les instruments, t'as moi qui a voulu nous exprimer chez les bêtes. Et c'est important de les intégrer pour de l'industrie, pour de la production, pour de l'intégrer à Asri. باش نديرو بها هذاك ساوند ونوصلو لهذيك المروكن تاتش بلا ما تكون كاتيغوريزيوها كا وورلد ميوزيك ولا كشي حاجه اللي هي فولكلوريك، فريمون تكون كونتومبورين وكنسمعوها وكنقولو واو هادشي زوين وعادي نسمعوها بحال هكا.
1: الوغ الاو بي ديالك قررتي انك تغني بالفرنساويه بالانجليزيه
2: والعربيه
1: وي بوكو سو ميلونج باش دير خاطر كل شيء.
2: باسكو انا كنهضر هكا كنفكر هكا دماغي كامل تيضرب العربيه وبالونجلي وبالفرنسي النهار كامل. ولكن هذا العام هذاك لو بي دابا خرج ذاك العام خرج في 2025 لو بي تاع 2026 اللي خدام عليه دابا اللي ديجا خرجوا فيه جوج ديال لي زيكستري في اكستري تاع سينين وباراديزو.
1: باراديزو اللي غنسمعوا في الاخر.
2: هو اخر ديسك خرج الجمعه اللي فات. واحد المرسول اللي مفتخر به بزاف. هذا العام هذا خدمت بزاف على الكتابه والايموشن والاحساس بالدارجه. دونك فريمون كنت تشالنجيت راسي باش نكتب بلوس بالعربيه والكتابه بالعربيه ما سهلاش لانه الهضره كيفاش كتهضر في الزنقه ولا كتهضر مع الناس وداك الشيء صغير نافوا كيفاش انك تكتب اغنيه ودير واحد وتصور واحد لي زيماج وتعطيهم بواحد الطريقه بويتيك ايتترا. دونك لو بيلو جوستمون فيه بزاف ديال ايل تري اكيليبري بين ثلاثه اللغات ولكن هذا غيكون بزاف لي جي غيكون فيه بالدارجه بزاف وخذا لي وقت بزاف باش نكتبو باش نفهم كيفاش تقدر دير لا بويزي وكيفاش تقدر دير لا شونسون بالعربيه و فوالا سيتي ان بو تشالنج و بروجي زوين لي جاي.
1: نعم انت عندك بليزور كاسكات يعني تتكتب تتلحن تتغني يعني هاد الثلاثه فين ومنتج كذلك لان تتنتج بغيت نعرف كيف فين تتلقى راسك اكثر في هاد لي كاسكيت.
2: اون فيت جو بونس كنلقى بلوس راسي في واحد في واحد البروسيس ديال انك تصاوب واحد الماكيت. يعني اون فيت انا كيجيني في راسي واحد تكون ابيليون توب لاين يعني واحد لا ميلودي وهذا وكتشوفها فين بغات تجيك في الكتابه كنكتب شويه من بعد كنمشي كنلحن. انا ما كرهتش نبدا تصاوب غير شويه ديال اللحن ونخلي ناس اخرين يخدموا عليا داك اللحن دونك بلوس في الكتابه وفي اللحن وفي البرودكسيون جينيرال. جو بونس هذاك الكوتي هيبريد كيخليني انني صعيب انني نقول بلي انا راه جو سو بلوس. ولكن احسن حاجه انا كتعجبني في كل شيء زعما هو لو لايف هو نكون سور سين هو ندير لا بيرفورمانس ديالي. دونك هذاك جو بونس هذاك هو اللي فين كنلقى بلوس راسي باسكو ستوديو زوين وداك الشيء وهذا البرودكسيون ولكن لا ليبرتي اللي كتكون عندك.
1: هذاك هو السؤال اللي كنت بغيت نطرحك كفنان انت ومونتاج واش تفضل تبدا بلا ميلودي او البيت حتى الانتاج ولا من الكلمات حتى الاحساس كيفاش تبغي تخدم؟
2: بصراحه ما كنكتبش هو الاول ما عمرني ما كتبت هو الاول. بعض المرات كيجيوني شي حوايج كنكتبهم وكنخليهم دو كوتي وكنشوف نقدر شي نهارات غادي ينفعوني وداك الشيء ولكن غالبا كنبدا بلوس بلا ميلودي وكنبني عليها واحد اون بيتيت برودكسيون بالبيت وبلا باتري ايتترا وكنشوف ديك الساعات هذيك لا ميلودي شنو بغاتني نعاود وكنتبعها الاحساس ديالها باش نعاود. بعض المرات وعلى حسب عاوتاني حتى لو مومون فاش غنبدا نكتب شنو غادي يخليني نكتب واش انا هاد الساعه باغي نهضر على الحب ولا باغي نغني على شي روميز اون كيستيون ولا شي حاجه اللي انتروسبكسيون ايتترا. دونك كنحاول ولكن غالبا كنبدا بالميلودي الاولى.
1: لو بي الاولاني اللي سميتيه العافيه واش كانت بالنسبه لك اون ثيرابي؟
2: ابسولومون.
1: يعني خويتي داك الشيء اللي بغيتي توصلوا اللي عشتيه كشاب مغربي. انا جد ضحك
2: هذا سي فري سي تري تري بيل كيستيون.
1: يلا كمل لي
2: انا كمل
1: صافي دابا
2: قلتي لي
1: لا خليك انت تعبر دابا انت الضيف ديالي انت اللي خاصك تهضر دونك انا عطيتك اسكو سي حيت كاين بزاف الناس بالنسبه لهم لو بروميير البوم سي كوم ان بيبي اللي تنحاولوا نفجروا فيه كاع داكشي اللي لداخل ونبغيو نوصلوا بزاف لي تروك. دونك انت واش الان تصالحتي مع راسك فاصون دير تصالح مع راسك ولكن مع داك الالبوم عافيه اللي كان بالنسبه ليك اون ثيرابي ومصالحه مع الذات؟
2: جو بونس كو هادوك المواضيع اللي تريتيت في هذاك لو بي تصالحت مع بزاف فيهم اترافيغ هذاك الشيء اللي كتبت. مي انايا فهمتي كاين بزاف ديال الناس يقولوا لي وعثمان خاصك دير لنا شي موسيقى كتنشط وكذا وهذا وهذا. نقول لهم انا الموسيقى راه فريمون كتعاوني انني نتريتي واحد المواضيع اللي انا راه كنتشاط وكنضحك مع الناس ايتترا ولكن الموسيقى انا كتعاوني بزاف باش نكستيريوريزي شي لعيبات اللي هما يكونوا يقدروا يكونوا نيجاتيف واللي يقدروا واحد الناس اخرين يكونوا عايشين نفس الحاجه بحالي. دوك هذاك لو بي كيعاوني بزاف باش نتريتي شي لعيبات وجوستومون ساليت في الاخر بواحد التيسك سميتو اورايت اللي هو بلوتو بوزيتيف يعني شويه ديال الهوب يعني اورايت يعني كلشي مزيان وغادي يكون يكون كلشي مزيان. وكيجيو عاود ثاني ظروف في الحياه وكيجيو مواقف في الحياه اللي كيعاونوك وفاش كتكون كتكتب وكتكون فنان سي ان بليزير ولا سي ميم ان كادو من الحياه انه يكون عندك واحد الطريقه باش انك تعبر وباش انك تخرج داك الشيء اترافيغ الموسيقى.
1: الوغ اوكسور شنو الموضوع اللي تتلقى راسك بعض المرات تتهضر عليه في اغانيك ولكن بطريقه مختلفه اللي يقدر المتلقي ما يعيقش، ولكن انت يا عارف شنو لا ديسيبسيون لامور جو نسي با موا يعني مواضيع مختلفه
2: واش
1: لا ديفيرونس جو سي با موا.
2: جو بونس كو كاينين بزاف ديال انا كنكتب بزاف على الحب. كاينين يقدروا يكونوا شي لعيبات اللي كيدوزو هكا كوم بحال تيكونوا دي بتي ميساج
1: كودي
2: دي بتي كود، وحتى حتى فاش كنغني على شي حوايج اللي هما بلوس دو مانيير ديال انتروسبكسيون كنحاول بعض المرات كنخلي دي كود اللي يفهموهم غير الناس اللي عندهم دي سيغتين ريفيرونس، وحتى حتى كيفاش كتقدر تعاود على شي حوايج اللي يقدر يكونوا غير واحد الناس اللي عايشين نفس الحاجه بالنسبه ليك اللي يقدروا يفهموها. اذا كشي علاش هضرنا قبيله على التصوير في الكتابه، يعني كتحط واحد لا سيتوياسيون كتصورها وكتكتبها، هذاك الشيء كيعاونك انك تحط المستمع في واحد لا سيتوياسيون اللي ما محتاج كاع انه يفهم يسمع كلمه بكلمه باش انه يفهم كاش بغيتي تعاود، ولكن كتحطو في واحد لا سيتوياسيون اللي تبدا تتصور واش تخليه حتى هو يتخيل راسو في هذيك لا سيتوياسيون وفي هذاك كيشوفها قدامه، هذيك هذاك لي كاتلين اللي كتبتي ليه انت كيشوفهم قدامه ويقدر هو لي زانتربريتي دو مانيير بيرسونيل، وهذا الشيء كيعجبني بزاف في الكتابه.
1: عندك علاقه واضحه بالثقافتين الفرنسيه والمغربيه، كيفاش هذا الازدواج الثقافي يقدر ياثر عليك في الموسيقى ديالك والكتابه ديالك؟ واش ان بلوس بور توا؟
2: وي اون فيت ليكسبيريونس ديالي في فرنسا عاونتني بزاف باش انني نعيش واحد بلوتو واحد ليبانويسمون في لي ليبرتي، في الطريقه باش كتشوف العالم، الطريقه باش كتشوف ناس اخرين كيفاش كيعيشوا. جو بونس اي واحد عاش مع ناس اخرين اللي بعاد على الثقافه ديالو تيخلي انه يتعلم شي حوايج جداد. انا ديما كنت فهمتي شغوف وفريمون افيك بوكو دو كيوريوزيتي، لا كيوريوزيتي كتخليني انني نتصنت ونشوف الناس اخرين كيفاش كيعيشوا ايتو. دونك اون فيت داكشي كيعاونك كي تونغيشي و جو بونس حتى واحد اللعيبات واحد سي جو بو بيرميتر هذيك لا ديكونستركسيون سوسيال، كاينين شي حوايج اللي فهمتي كتقول كتكون فاش كتكون في المغرب كتكون تشبت بهم باسكو سي فريمون المجتمع ديالك كيفرضهم عليك ايتو، وكيفاش كتكون في واحد المجتمع اخر اللي كتبقى كتسول راسك واش هاد العباد عاديه واش هادي فهمتي، وكتولي كتحلل وهذاك الشيء كيحاول انه ياثر لك حتى على البيرسوناليتي ديالك وفهمتي كتولي كتلقى راسك تبدلتي في شي حوايج. اي بيان سور داك الشيء كامل كيرفلتي في الموسيقى، والموسيقى خاصك كتبغي انه الفنان يكون ليبر ويحس براسو
1: مزيان هادي ليبر، لان هو السؤال اللي كنت بغيت نطرح دابا عاونتيني عطيتي شنو الموضوع اللي كتلقى راسك كتعاود تهضر عليه في اغانيك. هذا قلتها باردون، كيفاش تتعامل مع فكره ان الجمهور احيانا كيحط الفنان في واحد القالب معين بينما هو باغي يغني ويبقى حر في التجريب الموسيقي ديالو؟
2: انا جو بونس كو الفنان خاصو ضروري ما خاصوش يطيح في الانفلونس ديال البوبليك. انا بالنسبه لي الا كان البوبليك ديالك
1: تيقول لك الجمهور عاوز كذا
2: وي راه هادشي اللي كنقول لك راه ماشي ساهل زعما دو لابليكاسيون ما ساهلش شي اللي يقدر يمشي لك دي زوبورتونيتي، يقدر يمشي لك واحد البارتي من البوبليك ديالك. جو بونس كو الفنان اللي من الاول عرفوا البوبليك بطريقه اللي هو اوتونتيك كان فيها هو نيت داكشي اللي عاود ليهم، وداكشي جو بونس كو ملي دي فياد من سيغتان مانيير ومشى كيهضر على شي حوايج اخرين وداكشي وبقى هو نيت، يعني ما دخلش في واحد في شي حاجه اللي هي فيك كما كنقولوا داكشي. جو بونس غيبقى تابعوا البوبليك ويقدر يكتشفوا ناس اخرين ايتترا. انا بالنسبه لي الا كنتي كتكذب على راسك طون كو فنان واحد الوقيته غتجيبها بلوس راسك، تقدر سور لو مومون انه يمشيو لك شي لعيبات، ولكن في اللون تيرم كتبان باللي كذبتي في شي حاجه. دونك الفنان خاصو ضروري يكون اوتنتيك مع راسو توتون سويفون واحد لي كود ديال الاندستري ديال الكوميونيكاسيون ديال البراندينغ ديالو ايتترا، مي ضروري لا باز خاصها تكون اوتنتيك عند الارتيست.
1: مزيان تكلمتي على الجمهور الجمهور شكون هو الجمهور ديالك انت الان؟ والجمهور مغربي فرنسي منين فين بحكم انت عايش في فرنسا؟
2: انا نقول لك واحد
1: ما تعرفوكش في المغرب بزاف بتات دون لو ميليو ارتستيك في واحد لا كاتيجوري تعرفوا شكون هو اقصر، ولكن شكون الجمهور ديالك؟
2: جوستومون انا دابا اترافير الكتابه ديالي بالعربيه تو هاد لو بي اللي جاي ما بغيتش نتقرب اكثر من الجمهور ديال المغرب سي امبورطون بور مو دونك داكشي علاش كنعاود نكتب بزاف بالعربيه وداكشي ونديفوالي واحد لابارتي ديالي اللي تقدر تقيس الجمهور ديال المغرب. من نقدر نعاود لك واحد لا بيتيت انيكدوت سي كو في اخر كونسير ديالي درتو كانوا فيه دي جون ديال 18 19 20 بنات كانوا واحد ماشي عائلات مي دي كوبل دو ترونتنير فرنساويين اللي ما كيفهمونيش كاع اش كنقول فاش كنهضر بالعربيه. دونك فيت انا الموسيقى ديالي تقدر تقيس بزاف ديال الناس اللي هما عندهم واحد لا كيوريوزيتي بلا كولتور بالانفتاح باللي كيعجبهم واحد لا كولتور ديال الناس اخرين ولا كيقصوهم حتى زعما المواضيع ديالي كسوا رومانتيك كسوا الناس اللي خرجوا على برا وكيروليتي ولا هذاك هذيك لا بارتي ديالي اننا واحد الانسان مشى على برا وعاش بوحدو ايتترا.
1: نعم انا كنت سعيد اليوم استقبلتك في سبوت لايت نتمنى لك التوفيق. جيتي للمغرب دابا غترجع لفرنسا اختاريتي ان اكستري اللي غنديروه دابايا اللي هو
2: باراديزو
1: علاش تكلمت باراديزو نسمعوا له الان
2: باراديزو تو سامبلومون هو واحد لانتربريتاسيون ديالي ديال واحد الفيلم عزيز عليا بزاف اللي سميتو Great Expectations واللي كنروليتي ليه بزاف اللي هو واحد داخل في واحد البيرسوناج اللي واحد الانسانه كتبقى كتعطيه ليسبوار باش انهم يكونوا انصومبل وفي الاخر كتهرب عليه وواش يبقى عايش بهذاك ديك الازدواجيه وكيبغي يحيد من داك الشيء وكيعاود يرجع. دونك فوالا دونك سي ليستوار دامور بلوتو بلوز او موان توكسيك اللي قدر الناس يعجبوهم وريليتيو فيها
1: في لي ريزو سوسيو اللي ما تعرفكش يدير اوكسور او اكس او ار. شكرا لك والحضور ديالك تنتمنى لك التوفيق ونشوفك حاضر في المغرب في مهرجانات وعرفك جمهور تكون عندك قاعده جمهوريه كبيره.
2: شكرا
1: بزاف ميرسي بوكو عثمان الى اللقاء.

الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: لنعبر مع فدوى الطالب. فكرت مليان، من هو أول اسم أنثوي يحضر معي في هذا الموسم؟ فكرت وأطلت التفكير لأني شخص يحب العبور بتواضع. قررت أن أسأل المحيطين بي من يستحق العبور من ضمن كل المشتغلات في المجال الفني. صراحة في الأونة الأخيرة لم تكن الاقتراحات كثيرة، وظلت منحصرة بين أسماء قليلة لها الجديد، من ضمنهن فدوى الطالب. لماذا فدوى الطالب؟ لأنها اشتغلت ولها الجديد. في أي ظروف اشتغلت؟ لا أعرف. المهم أن لها الجديد الذي يناقش، ولها الجمهور الكبير الذي يساند اشتغالها الخالي من الادعاء. اتصلت بها ورحبت بالفكرة كالعادة، وتحضر اليوم. هي التي تشتغل في السينما وفي التلفزيون وتلتقي الجمهور في عروض حية. هل بالإمكان أفضل مما قدمت في مشوارها لحد الآن؟ نعم، لأنها موهوبة والموهبة مهمة، لكنها لا تكفي كما تعرفون وكما تعرف العابرة معنا في عدد اليوم. أنهي تقديم المتواضع ونمر للنقاش، لأننا لا نتوفر على وقت لنضيعه، بالتالي لنعبر.
1: تولي خايف على وجهي من هذه المواجهات.
2: المواجهات صحاب راسك دايز مع بلال مرميد. والله يا وليدي تنمرمدوك تمرميد، والله يا وليدي تنهرسو لك الجد. ها هي
0: لا فدوى
3: ريفيرونس.
0: شوف نوال، ما تحتاجوش تمرمدوني، وحتى المواجهه في شكل عبور منين كتحضر تكون في الجانب المهني، اما نرى شخص طيب ومسالم. هذا من الموسم الثالث ديال صلاح وفاتي.
3: صلاح وفاتي
0: المقطع التقديمي. مرحبا بك بعد نهار كبير هذا.
3: شكرا على الاستقبال مره اخرى بلال. انا ديما كنفرح فاش كنجي لعندك هنايا. هاد القضيه سي باسكو انت وليتي عندنا اون ريفيرونس، يعني الا غادي تقول لي على المواجهه ولا غنهضروا شي نقاش حاد ومعقول. سي كيحضر بلال المرميد
0: هذا باش كتغلفوا هذا.
3: وي دخلت يا ولدي في هادشي
0: دابا. واخا فهاد المقطع الافتتاحي هذا اللي شفنا باين بدينا ياك.
3: اييه باين عسير.
0: دابا فهاد المقطع الافتتاحي هذا اللي بدينا به، في اي نوع من الانواع ندخلوها؟ غير خلي الابتسامة ديالك. الكوميديا اليونانية القديمة، ولا الكوميديا السوداء، ولا الكوميديا الرومانسية، ولا القصصية، أو لكن شي نوع شي كوميديا مغربية؟
3: هي كوميديا مغربية من الواقع المعاش اللي كيتعاش كل نهار عند بزاف الفئة من المغاربة. صلاح وفاتي هما منهم، من هاد الناس. دونك هذه كنسميها كوميديا سوداء واقعية مضحكة منعشة، كتقدر ترفها على المشاهد، حيت عرفتي ديك المثل اللي كنقولوا ديال كثره الهم كتضحك. هي هادشي اللي كيعيش صلاح وفاتي، وكيعيشوه بزاف الناس في المغرب.
0: وانا علاش؟
3: ايوا انت حضرتي في المواجهه، اش غنديروا لك؟
0: عرفتي كنت بقيت محتفظ بهذا المقطع من الموسم الثالث،
3: حيت كاينه المواجهه ديال لي كوبل. دونك قلت لك انت وليتي ريفيرونس ديال المواجهه، اي حاجه فيها نقاش حاد غندخل فيها وندخل فيك. سي كو كيحضر بلال المرميد. مرمدني ولا نمرمدك؟
0: ديال اللي تيكتلع. الله يخلف عليك، الله يخلف عليك لاله فدوى. واخا فدوى الطالب، قبل ما نتكلم على الجديد بعجاله، اصلا في اخر حلقه كنت صادفتك فيها هذه سنوات، كنت طرقت معاك الدور ديال الكاتب في الفيلم ديال هشام عسري مروكيه حاره، اللي كانت تقدم في عرض عالمي اول في مهرجان مراكش ومن بعد في القاعات. بالتالي ما غنرجعش معاك لهذا الفيلم هذا، لانه هذا الشيء فتناه. غير هو سؤال سريع قبل ما نمر الامور اخرى، هذا الفيلم ما كانش لقى اقبال كبير في القاعات، ولكن كانت عنده من بعد حياه اخرى في منصه.
3: في منصه اكزاكتومون،
0: اكبر منصه هي نتفليكس. كنديروا الاشهار، راه نتفليكس راه افلام نتفليكس راه كيجيو المهرجان كان كيقول لك فيلم ديال نتفليكس، بالتالي راه ماشي اشهار. وكان في الصداره لمده اسابيع. بالنسبه

0: الافلام المغربيه المعروضه على هذه المنصه علما انه كان انتاج خاص. واخا بصريح الكلام هذه الصداره هذه بعدا على اشهر منصه استفدتم منها انتم الممثلين شي شويه ماديا او لا؟
1: انا ما استفدت شي حاجه حتى شي حاجه. استفدت لعبت واحد لو بيرسوناج اللي بديتو ديجا في الديبار في بيسارا اوفردوز وتطور هذاك لو بيرسوناج وعاودت لعبتو في فيلم سينمائي، ولكن يعني ماديا ما استفدت شي حاجه ابار
0: كنتي ولواله
1: ما كاينش زعما شي حاجه ما تخيمتش بعيد كنت خير نتفليكس وداك الشيء مشيش بعيد
0: واخا
1: الممثل ما كيستافدش بزاف في المغرب سينمائيا وهذا الا الا كان داخل ببورسونتاج في الفيلم من ديبار. كاين اللي كيقول لك دونك ما غنخلصكش من ديبار وغتسنى البورسونتاج، وهذيك الفيلم الا ما نجحش شنو غتجيك انت 16 مليون؟
0: ولكن ايوا هي مساله شخصيه.
1: لا دابا انت هنا كتسولتيني على الماديات.
0: ايه لكن انا نطرقت من اش انه فين في القاعات ما كانش مشى مزيان، ولكن على المنصه الشهيره
1: حنا في المنصه وفي في البيع ديالو لنتفليكس ولا المنصات وحدين اخرين باسكو تباعت المنصه شاهد حنا ما عندنا فيه حتى شي دخل. انا بعدا كممثله ديال الفيلم ما عندي حتى شي دخل، ما عندي عليه حتى شي سلطه.
0: صافي صافي. اما الدور ديال كاتيس بقنا تكلمنا عليه بالتالي الاشياء التي ناقشناها لن نعود اليها في الوطن.
1: نعم حاضره
0: ياك الامور ما دينا انت
1: بلال. لا ويلي انا راه انا عزيز عليا انا شوف ما كاينش منك بزاف يا بلال دونك انا جو تروف ان بليزير فاش كندوز معاك.
0: ودي هادشي كيدير لي مشاكل انا غير واحد بركه
1: ماشي حتى كتحطنا في مشاكل حتى حنا خصنا ندخلوك في الصراعات
0: ولكن بالقلب صافي
1: غير بالمعزه بيان سور.
0: الله يحفظك الله يحفظك لالا فدوى. واخا فدوى انت فنانه موهوبه وبصدق بينتي من ذي قبل بانك قادره تأدي ادوار مختلفه في اعمال بتوجهات مختلفة أيضا ومن مشارب متعددة. مع ذلك كنطل وكنلقى بأنه فدوى قررت أنها تحبس نفسها فقط في الكوميديا خصوصا في السنوات الأخيرة سواء من خلال سلسلة صلاح وفاتي أو في أفلام كوميديا منها جوجر واحد اللي مازال متصدر القاعات الإيرادات في القاعات المغربية
1: حتى الآن.
0: أيه وشريط كوميدي آخر اللي عندي خبر بأنه راه جاي في الطريق
1: إن شاء الله.
0: واش اختيار ديالك أنك تحبس نفسك في هذه القوقعة على الفدوى؟
1: لا ماشي اختيار ديالي، ولكن هو تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. يعني كتقدر تكون غادي في واحد الطريق وغادي وفجأة كتلقاك كاين مثلث بيرمودا تما غضيع ما كاين والو، وكتلقى بلي واحد الطريق وحده اخرى اللي مثلا انا الجمهور حب فيا الضحك حاولت نعطي حاجات اخرين. هذوك الحاجات اخرين ما كيعيشوش سينمائيا كثير او لما كيعيشوش تلفزيا او لما كيطربوش المشاهد، فاكتشفت انني الناس باغين يشوفوني نضحك معاهم ونضحكهم بالعربيه التعربيه. دونك من هاد القضيه هادي بداو سبحان الله الانرجي كتسخر في هادشي كيوليو كيجيوك غير العروض الكوميديه اللي فيها الضحك. هادشي اللي كيجيني حاليا وهادشي اللي كيتقترح عليا.
0: كيف دلتي من بعد النجاح ديالك في افلام كثيره خلينا نقول نكون واضحين مع الناس انت واحده من الاسماء الانثويه اللي بلغتها وليدات هذا الوقت هذا تراند دو طوندونس ولله الحمد.
1: الحمد لله.
0: ايه ايه ماشي
1: الحمد لله.
0: بالتالي كيفاش كتقولي بانه كيجيوك اقتراحات فقط ديال افلام كوميديا؟
1: تماما، وماشي بزاف الاقتراحات. يعني خاصك تفهم باللي سوق الشغل خاصك يكون عندك صحاب والعشران وكتشوفني ونشوفوك ونخرجوا
0: ونتلاقاو.
1: انا ما كنديرش هادشي مع الاسف.
0: ايه ولكن سوف في سنوات سابقه
1: قبل سابقه انستاليت في دوا طالب.
0: ايه
1: اللي بغاني كيعرف لادريس ديالي كيعرف التليفون ديالي كيعرفني فين كاينه اللي بغى يشتغل معايا. من غير هكا ما غتلقانيش كاينه موجوده حاضره.
0: هو سؤال مهني ماشي سؤال شخصي. انا حسب اللي كيوصلني من فرق الانتاج ما كيوصلنيش القليل كيوصلني تقريبا كلشي. ربما من بعد النجاح ديال بعض الاسماء منهم في دوا الطالب يصير الممثل او الممثله مكلفا او مكلفه.
1: تماما.
0: دونك متفقه فهاد
1: وي إيه؟ حيت الا ما قدرتيش راسك وما عطيتيش راسك قيمه ما كاينش اللي غيعطيها لك.
0: كلام صحيح.
1: انا اشتغلت سنوات في اطار لنتعاون اشنو ربحت؟ انا ما عنديش داري لحد الساعه. انا ما عنديش انا ابارتمون اللي ديالي، ما عنديش شي حاجه اللي درتها بهاد لنتعاون فهمتي. ما درت حتى شي حاجه ما درت حتى شي حاجه. يعني كتجي كتشوف ناس جاو غير موراك عندهم بزاف د الحاجات الله يكمل عليهم الله يسهل عليهم، ولكن كيفرضوا واحد الشروط اللي مع الاسف فنيا يقدروا ما يعطوك والو. وعلاش حنا اللي كنقدروا نكونوا فنيا

0: زوينين معاكم وزوينين مع الناس وزوينين مع الجمهور وكنعطيو احسن ما عندنا ما نقدروش نعيشو.
1: انت كما قلت ممثله موهوبه، بالنسبه للمسار ديال اي فنان او فنانه كتكون محاولات لتنويع طرق الاشتغال تفاديا للسقوط في ديك المتاهه اللي كتخلع بزاف واللي هي افدوى نمطيه.
0: النمطيه
1: مثلا نعطي مثال من خارج المغرب، ممثله اللي تقريبا عندها نفس الباركور نفس المشوار بحال ديالك ولكن في دولة أخرى اللي هي فرنسا، بلونش غاردا مثلا، بدات بالكوميديا ستاند اب وعبرات من في البداية ديالها من جاميل كوميدي كلوب. غير هو جات واحد الوقيته ولات كتلعب ادوار اخرى بعيده على الكوميديا في افلام مع مخرجين كبار، واللي سبق لي شفت ليها في مهرجانات عالميه افلام بحال مثلا مع مخرجين كبار بحال كونتان دوبيو. كنظن بانك حتى انت عندك الفرصه باش انك تجيري مسارك ديالك بهذا الشكل وتنوعي ادوارك وتبعدي كيف ما كان الحال على على ديك لا زون كونفور، ديك منطقه الامان التي ما اللي ما غتضمن لكش الامان في الكارير ديالك مستقبلا. اش كيبان لك في هذا الكلام هذا؟
0: انا كيبان لي هو انه الممثل داير بحال كتكون ممثل، انت هو المصنع ديال راسك، انت هو الوزين ديال راسك. يعني انت اللي كتخدم على راسك، انت اللي كتطور راسك، انت اللي ملي كتحس براسك طحتي في النمطيه والتكرار انت اللي كتلقى لك طريق باش تعاود تهرب
1: تسلك منها.
0: ولكن الفضيع في الامر هو ملي كتبغي تهرب وما كتلقاش فين تهرب،
1: بما انه ما
0: كاينش فين تهرب، غتهرب هنا كاين نفس الحاجه اللي هنا وبوتيت كاع ما تبدل صاحبك غير بمكرف. داكشي علاش كتقول اللهم نبقى في منطقه الامان. نكون مؤخرا ولات اختياراتي قليله جدا ولا الظهور ديالي قليل جدا بالعبار بالحساب
1: حتى في الاعلام
0: ما بقيتش كنبغي ندير اي حاجه، لان هذاك الشيء كديرو باش كتانستالي راسك كممثل ولا كممثله. انا دازت سنوات نقدر نقول لك 18 19 سنه وانا كان ماشي كندير دي زيكسيرسيس لراسي. يعني لوزين ديالي كنحس به كبير، عندي بزاف المجوره، عندي بزاف، ولكن ما عنديش فين ندور المطر، واقفه الحركه. يعني كتبقى في منطقه الامل
1: غريب تسلكك. وغريب هو انت خدمتي مع بزاف ديال الاسماء قبل ما يجيو ديك لي كابسول اللي كانوا في الويب واللي زادوا دفعوا بك في الواجهه، ولكن خدمتي مع في افلام كثير من قبل. واش الامور كانت اسهل من دابا؟
0: ما عمر ما كانت الامور اخويا بلال اسهل. كنت ديما كنتعذب وكنت ديما كنغاليري وكنتحارب وكنتقاتل باش ندير خطوه للامام. ما عمر دايوغ داكشي علاش وقيله سبب من الاسباب اللي خلاني نفسيا عييت. نقدر نقول لك انا حطيت سلاح، انا ما بقيتش بغيت نتحارب على شي حاجه ولا نضرب على شي حاجه، خليت الامور في يد الله. اللي جات مرحبا واللي مشات مرحبا، واللي جا مرحبا به واللي مشى الله يسهل عليه طريق السلامه.
1: ما يقع في اغلب الافلام الكوميديا اللي عندنا انت هادشي في دورك بنت الحرف راك عارفه وكتشوفيه، اللي منتشر حاليا واللي يتسابق كثيرون لإنتاجها هو التطبيع مع اختلالات اللي كاينه في المجتمع. واش انت واعيه بانك احيانا قد تساهمين في عمل فيه تطبيع مع الاختلالات وبالتالي ترسيخها قبل على راسك تلعب هذا الدور؟
0: لا، نقدر نكون محطوطه وسط شي حاجه هكا، ولكن انا كممثله كنادي واحد المهمه اولا كنلعب واحد البيرسوناج، ما يمكن لياش جامي ما نقدرش نشطح ولا نشط ولا نشد ستون كيف كنقولوا على حساب الم الناس اولا شي حاجه كضر الناس اولا كضر المجتمع، حيت انا وحده من المجتمع. انا عندي بزاف ديال الحدود اللي نقدر اون فوا غديباسيهم معايا ما يعجبنيش الحال في الضحك. باغ اكزومبل ما كيعجبنيش الضحك في الدين، ما كيعجبنيش.
1: وراه عندك شي
0: محسومه ما بغيتش نضحك دينيا، ما بغيتش نقجم في الدين، ما كيعجبنيش هذا الشيء وما عمره ما كان كيعجبني. مي فهمت انه الناس باغا تضحك، عطيتيها الضحك الكحل ولا البيض ولا الغوز ولا الخضر هي باغا تضحك في كلتا الحالات. غير شوف انت واش هادوك لي سيتوياس، حيت لا سيتوياسيون اللي كتديك لهاد لا كوميدي وكتديك للضحك. شوفوا الا قاستهم ديك لا سيتوياسيون عاشوها فكيبقاو يصفقوا عليك حتى الغدا في الصباح.
1: صراحة وفاتي مع السي عبد العالي المهر طاليس
0: بالتحية
1: وصلتوا للموسم الثالث في التلفزيون، يعرض كما العاده في شهر رمضان، وشفنا ديك المقطع في البدايه اللي مهم الله يخلف عليكم وهي سلسله تحظى بمتابعه جماهيريه كبيره بزاف. ما اكتفيتوش بصلاح وفاتي على الشاشه الصغيره ونقلتوها للركح في

0: عروض حيه.
1: هزينا دارنا ومشينا للمسرح.
0: سبيكتاكل تفاعلي مع الجمهور ديال صلاح وفاتي. واش ما راكمش ماشيين باسرع طريقه لاستنزاف واستنفاذ هذا الكونسيبت هذا؟
1: لا العكس تماما. امتى سال الكونسيبت ديال صلاح وفاتي في التلفازه؟ نقدر نقول لك دابا عامين باش كان 3 سيزون.
0: ايه
1: فهاد عامين نقدر نقول لك لو سبيكتاكل تلعب 6 او 8 متفرقه على شهور وشهور. دونك فريمون كتحس نهار كتلعب كتحس بالبوبليك موحشك باغي يشوفك. انا دابا صلاح وفاتي اخر مره اللي طلعنا سوكسان ولعبناه نقدر نقول لك غادي في واحد 6 يعني الا بغينا نستنزفوا طاقه ديال هاد البيبي اللي هو صلاح وفاتي نقدروا نكونوا كنلعبوا 2 فوا باغ سيمين جمعه وسبت. تقدر تلعب 2 في الشهر 3 في الشهر ولكن لا انا لا طاليس ما كنفكروا هكا. كنفكروا اننا نمشي انا في دوا طالب نعيش كممثله يمشي عبد العالي المهر يعيش كممثل وكنعاودوا نتلاقاو عاوتاني في صلاح وفاتي. وكيف كتقدر تعاود تدينا بروجيات اخرين اللي كتجمع بيني وبين طاليس من غير صلاح وفاتي؟ غير هو البروجي الاساسي في حياتي انا ونطاليس هو صلاح وفاتي. جمهوري انا ذواقي
0: حسيت انا ملي جيتي لهاد الحلقه دي وليتي كتهضري بجمهور.
1: جمهوري يا خويا هاي جمهوري ما كاينش ضحك
0: واخا لا فدوى
1: خويا
0: امور ماشي مزيان ياك؟
1: والله الا بخير
0: العبور سليم. شفتك فواحد التصريح قلتي بانك ما عندكش اعتراض قلتي بانه ما عندكش اعتراض ان المؤثرين والمؤثرات الذين تعج بهم وبهن الساحه يدخلوا مجال التمثيل اذا كانوا موهوبين وكيضحكوا. اعطيتي مثال بطبيب او محامي او استاذ تقدر تلاقيك بهم الحياه اليوميه ويكونوا كيضحكوا
1: وي.
0: بالعباره اللي استخدمتي كيقتلوا بالضحك. قلتي هذا الشيء ياك علاه فيه؟
1: اييه
0: راه عندي مشكل انا.
1: عرفت عندك مشكل انا ولا عندي مشكله سير الله ندمت على ديك الهضره اللي قلت يا كان ندمت حتى ما فراسكش. لا لا لا ما بقاش
0: هذه الى مشينا في هذا الطرح هذا يعني ان هؤلاء
1: لا تطاول كاين تطاولات كبيره
0: ما يحتاجوش. لاحظت كيفاش تفهمات الكلام ديالك كنت فهمت منه انا كشخص بانه هؤلاء ما كيحتاجوش لتكوين لا في معهد لا في كونسيرفاتوار بحال انت دوزتي سنوات في الكونسيرفاتوار. تعريفك للممثل او الممثله هو ذلك الشخص اللي كيضحك او كتضحك وهو في اعتقادي امر فيه تقصير او اجحاف او استسهال. اللهم الا كان عندك شي حاجه اخرى انا مستعد.
1: لا دابا ولات تجاوزات وتطاولات كبيره على الفن اون جينيرال. ما بقيتش نقدر نقول لك هذاك الكلام انا اسحب كلامي ما مسلكش هذاك
0: الشيء. بزاف
1: انا كنهضر على الناس اللي عندهم كفاءه اللي عندهم موهبه اللي كاينين واحد الظواهر اللي واخا ما قراو
0: ديك الوقيته راني استغربت انا لان الموهبه تحتاج للصقل. انت واحد السيده اللي كنتي في كازا كتجري في الكونسيرفاتوار
1: بيان سور انا عندي ماتيريال ولكن الا ما كنتش نعرفش شنو ندير بالماتيريال
0: قليله يعني ملي يشوف واحد راسه بانه مؤثر موهوب كيقول لك لا صافي انا راه موهوب. راه على فكره دابا مستقبلا تقدر تجبرو داخل الانتاج بيدو تكوين الاخراج بيدو تكوين وهذا الشيء انا ما نقدرش نخليه على الاقل في الفضاء اللي انا فيه.
1: ما زوينش لا مؤخرا وكاينه بزاف ديال التطاولات على الفن وتجاوزات في حق الفن ومفهوم غلط في حق الفن. الوغ كو الفن ماشي هكاك موهبه كتجي كتكون عندك كفاءه كيكون عندك ماتيريال ولكن انا عندي دوزان ديال تريسيان ولكن واش انا تريسيان؟ خاصني نمشي نقرا ونتعلم كيفاش نقيس الضو ونصوب وندخل من هنا. دونك حتى الموهبه هكاك كتكون عندك موهبه. انا النهار الاول عرفت راسي عندي واحد الطاقه ما بغاش تجير عليا ما عرفتش شنو هو داك الشيء فهمتي. مشيت للكونسيرفاتوار عرفت شنو هو داك الشيء عرفت هي انها هذيك واحد الحاجه سميتها طاقه فنيه باغا نخرجها سور سان ولا نخرجها في شي حاجه ولا نحفظ التكست ونلعبوا مي دابا ولا لا كتنعس كتحلم فكره كتفيق الصباح كتحط التليفون ولا هذا وكتقولها وكتدير لها جينيريك وكتبدا تبيع وتشري فيها
0: هذا يعني
1: لا
0: يعني كلامك كنتي غلطان
1: لا بتاتا اوديها بلال
0: صلاة النبي وتصريح كنت كنتسنى الوقت اللي نتلاقى
1: ما يمكن ليش نخرج فيك عيني ونقول لك لا انا مصر على هذاك التصريح. لا سيدي انا ما مصرش اسحب
0: صافي صلاة النبي علم انه احنا ما ضد حد
1: ما ضد حتى شي واحد ولكن
0: غير وكان انا بالنسبه لي عندي
1: بالتاويل
0: غير بالنسبه لي عندي الانسان ما فيها بس واحد شويه ديال التكوين او لا غير الاحتكاك
1: التكوين والملاحظه ونسمعوا اكثر من دوي وربي عطانا جوج ودني نسمعوا بهم وفهم واحد ندوي به يعني نسمع بزاف ودوي شويه
0: صافي واخا فدوى نخفوا شويه الايقاع. عطيت قبيله مثال ديال

0: ديال من فرنسا، ديال بلونش كاردان، في الممثله اللي بدات في الكوميديا وصارت تعدد مشاركاتها في افلام بعيده عن الكوميديا، اعطينا المثال. الى جانب هذا الشيء كتعثر عليها على هذه السيده حتى في حوارات ديالها او في تصريحات، وهي تدلي بارائها بوضوح في عدد من القضايا الساعه في فرنسا بكامل الحريه، وهذا هو الفنان. احنا عندنا الاغلبيه ديال الفنانه كيختاروا عاده الصمت، السكات، ما عندهم حتى شي راي حتى في شي موضوع. انت من هاد الناس او لا؟
1: نقدر نقول لك انا مره كنكون كنفضل الصمت وغدفاي، حيت ما كاينش معاه من غتناقش، ومره كيطفح الكيل كنقدر نكعو ونقول.
0: لو ماشي بالضروره انك تهضر غير في المسائل اللي فيها مشكل، مثلا عشنا في المغرب استحقاقات انتخابيه، ما كنشوف انا بزاف ديال الفنانين اللي كتسولك وكل انا ما كنفهمش في،
1: لا ما كتسلك هذيك ما كنفهمش في السياسه، ولكن شوف
0: مثلا انت في المغرب عندنا رئيسه حكومه اللي هي فاطمه الزهراء المنصوري، لاول مره في, في, في, في, في تاريخ المغرب تم تعيينها. انت كفنانه وكامراه مغربيه كيفاش كتشوفي هذا الامر؟ عندك تبغي تجاوب او لا
1: غتبغي؟ نبغي نجاوب. راه سي اون فيغتي كبيره ومسؤوليه كبيره على كتاف هاد السيده هادي. نهار اللي سمعنا الخبر فريمون جو بونس ماشي غير انا، بزاف النساء حسوا بواحد الفرحه في قلبهم، ديال حيت شكون اللي كتفهم المراه؟ المراه بحالها. وكنظن ان هاد لو كوتي غنستافدوا منه حنا العيالات، جيسبيغ انها تكون كتفهم بزاف الحاجات اللي كيخصوا النساء في هاد البلاد. لا النساء اللي في الجبال، لا النساء اللي ما عندهمش دخل، لا النساء اللي كيعيشوا ارملات، لا النساء اللي خدامين في مؤسسات، لا كل شيء. مراه كتحس بالمراه، وهذه نقطه خلاتنا نفرحوا بزاف وتكون بالنسبه لنا اون فيغتي فاطمه الزهراء المنصوري. كنتمنى بزاف، كنتمنى ان ما يكونش خذلان، فهمتي؟ كنتمنى هاد السيده يوفقها سيدي ربي.
0: انت كتحسبي ان الامور ان شاء الله
1: جيسبيغ كنشوف تفاؤل وخيرا تجدوه.
0: هذا هو واخا فدوى اخر ديجا صافي
1: ويلي
0: والله
1: اش كتقول
0: فدوى اخترت لك صوره وحده بغيتك تعلق لي عليها لانه اريد في المساحه التي اتوفر عليها انني ننفض شويه ديال الغبار على ناس اللي عطاو الفن في صمت كبير، منهم من رحل ومنهم من لا زالوا على قيد الحياه. نخليك تشوف واحد الصوره وتعلق.
1: مرحبا
0: تفضل.
1: الله اكبر.
0: هذا الراحل
1: شوقي
0: سدوسي. ولاني اكره النسيان هاد السيده انا كنعرفك بانك تعرفوا هذا مبدع حقيقي مرة في هدوء، وواحد السيناريو ديالو على فكره حاليا راه كيشتغل عليه سيف فريد الركراكي. ما كتبليش انه
1: اش غنقول لك، كوتشاني مده ديال 3 اشهر في بروجي ديال جهه البحر الفاميله.
0: ايه
1: كان هو الكوتش الاول ديالي، هو اللي كيقيدني كيوريني كيحل لي عينيا فاش كندوخ، كنتلف فنيا كيعطيني روبير نمشي عليه. هاد السيد نقدر نقول لك كان عالم فني اللي كان في الظلام ما سايق ليه حتى شي حد الاخبار، كان كيتقاتل باش يعيش باش
0: وانا من طبعي اكره النسيان لانه هاد
1: وكان منسي وكان مهمش بزاف وكان ما كي بحال اللي ما كيتيقوش فيه، بحال اللي كيتيقوا فيه في حاجه وحاجه لا، بحال بقى مسكين كيشد حيت انا كنعرفو عن قرب بزاف، بحال تالمون فقد الامال بقى كيشد في قلبو حتى طار قبل الوقت. هاد الولد طار قبل الوقت.
0: ملي كنهضروا في المغرب على صناعه المحتوى، واحد المحتوى على رقي
1: كان راقي بزاف ما
0: وزيد على الحرفه حتى والمعذير. انا غير بغي شوف جولي لوي غوندو
1: ماجي الله يرحمه يا ربي ويرحم جميع
0: امور. وكنظن بانه ما غلطش في الاختيار، لانه انا بحال السيد هذا لا احب الناس الذين يشتغلون بهدوء وفي هدوء وبحرفيه ومهنيه وبالاخلاق.
1: شوف احنا بزاف الفنانه في المغرب ما صرف فينا هذا السير غير كل خير
0: كل خير،
1: وديما بعيد ومخبي حتى كيحس بعينيك كيقلبوا عليك، كتجي كدوري كتلقى حداك يقول لك انا شويه. رسالة لجميع المؤسسات اللي عندنا في المغرب اللي كنخدموا معاهم في لي برود ولا اي حاجه، عافاكم ما تبقوش حتى تحقروا الناس، ما تبقوش تحقروا الناس. منين يجي لكم شي شاب طموح بشي حاجه خذوا بيدو تصنتوا ليه.

0: تعاوني ما تحطوش في الخانه ديال تيخربق حيت ماشي صاحبكم وما كيخرجش معكم وما كيتلاقاش بكم وما كيريحش معكم، كتسدوا على الانسان باب حتى كيبقى ياكل فيها في قلبه حتى كيواحد النهار ما كيقدرش ينوض عاوتاني مازال. شكرا.
1: الله يرحمه والمعذره، انا ما بغيتش انني
0: لا بالعكس،
1: ولكن بحال هاد الناس انا
0: كنفضل بحال هاد الناس وخا خطاغ خصو يعرفوا الناس، خصو يعرفوا راه داز واحد الانسان سميتو شوقي السادوسي
1: الله يرحمه فدوى الله يرحم شوقي السادوسي. وعندك فيلم جاي كنبغي نردك لنا بها نختمو، عندك فيلم قادم ان شاء الله غيكون في بعد رمضان
0: عيد الفطر ان شاء الله
1: عيد الفطر، عندك اقتراحات اخرى او لا كاين مسلسل جاي
0: ان شاء الله
1: وبالتوفيق.
0: الله يحفظك الله يكبر بيك.
1: كنتمنى انك العبور ديالك ما بكيناك ولكن
0: جمعتي لي حبوت من حتى الاخر فهمتي
1: العبور دي انت ديما مرحب بك
0: الله يحفظك الله يحفظك
1: بلال انت كنتي اول اسم انثوي كان الاختيار ديالنا هو اختيار اللي انا مفتخر به.
0: شكرا انا عارفه وشكرا حيت انت من الناس الاولين اللي مني كنت والو كنتي كتامن بيا وكتقول لي عندك موهبه وغتوصلي واحد النهار. شكرا يا بلال
1: فدوى طلب شكرا بزاف
0: شكرا لك
1: الى الملتقى.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، لكنها لا تروى سوى بعد وقوعها، وعندما تروى تروى بصيغة راويها. هناك رواة كثر، جنات وضحايا وعائلات وشهود، ثم هناك صحفيون ومحققون ومحامون وقضاة، فتتشابك الخيوط وتتعدد الروايات، وكل وجانبه من الحكاية، وكل ونصيبه من الحقيقة. ومثلما تتعدد الروايات تتعدد عقول الجريمة، ونحن هنا نحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري وإخراج سعيد القادري.

الضحية مقاول يعمل بين الدار البيضاء وطنجة، يقيم في الدار البيضاء وذهب لتفقد مشاريعه في طنجة. ظل على اتصال مستمر مع أفراد أسرته إلى أن انقطع الاتصال بعد 5 أيام. ظل الهاتف مغلقا ليومين، ثم استأنف التواصل مع أسرته لكن فقط عبر رسائل الواتساب النصية، ودائما ما يجد عذرا عن التواصل الصوتي. ارتابت الأسرة في الأمر، خاصة وأن أسلوب الرسائل النصية يميل إلى اللهجة المشرقية، فانتقلت إلى طنجة بحثا عن عبد الغفور لامير. عبد الغفور حينها كان قد تبخر ولم يعثر لجثته على أثر. هل جرفت جثته أمطار الخريف مثل ما ادعى إبراهيم سينان المتهم بقتله والتنكيل بجثته، أم أن عبد الغفور ما زال حيا يرزق مثل ما يشهد بذلك بعض الشهود الذين تواصلوا معه بعد تاريخ اختفائه المفترض، أم أن شخصا ما، عصابة ما، حرضت إبراهيم سينان للتخلص من عبد الغفور لتوريط شريكه المصري خالد أحمد زكي؟

خالد أحمد زكي مواطن مصري مقيم في المغرب، مقيم بين طنجة والدار البيضاء. صرح في محاضر التحقيق بأنه كان فعلا رفقة إبراهيم سينان عندما اختطف هذا الأخير عبد الغفور. اعترض سيارته ودخل معه في مشادات كلامية وتجاذب بالأيدي قبل أن يفتح صندوق السيارة ويضرب غريمه بمفتاح العجلات. سقط عبد الغفور مغشيا عليه، ونادى إبراهيم رفيقه المصري ليساعده في حمله إلى الصندوق الذي ظل مفتوحا، لكنه رفض المساعدة. كان خالد زكي حسب تصريحاته يتابع ما يجري من المرآة الجانبية للسيارة. لحظة غاب إبراهيم عن مجال الرؤية قبل أن يسمعه يناديه من جديد، وعندما خرج كان إبراهيم منهمكا في العجلة الأمامية لسيارة عبد الغفور، وطلب منه الاتصال بسيارة جر. جاءت سيارة الجر وتوجه للغربية. أودعت سيارة عبد الغفور في مرآب منزل شقيقة إبراهيم الذي احتفظ بمفاتيح السيارة وهاتف الغريم الذي لم يكن خالد زكي يعرف بمقتله حينها، كان يظنه مغشيا عليه فقط. ثم ذهب إلى حال سبيله. كان الوقت مظلما وماطرا. في الغد رافق خالد زكي إبراهيم فعلاً لشراء وسائل الحرق التي زعم بأنها من أجل ذبح خروف في حد الغربية، لكنه لا علم له بغير ذلك. من جهته أكد المتهم الأول إبراهيم سينان أكد تصريحاته لدى الضابطة القضائية، ومفادها بأن عملية حرق جثة عبد الغفور لامير بدأت في 11:30 ليلا. كان الحريق ملتهبا، وتواصلت ألسنة اللهب إلى قبيل أذان الفجر. تم وضع الحجارة والفحم في أسفل الحفرة قبل وضع الجثة التي تم إحراقها بالشاليم، واستخدم الساطور والمنشار لتكسير ما تبقى من العظام قبل إفراغ الماء القاطع لتذويب ما تبقى. ومع بدء هطول المطر وبزوغ ضوء الفجر غادر المكان. توجه إلى منطقة تهدارت حيث تخلص من كل الأدوات برميها في البحر. وفي صباح اليوم الموالي توجه إلى منزل الضحية وقام بفتح الباب بواسطة المفتاح الذي استولي عليه بعد قتله، فتحوز على مجموعة من الوثائق والعقود والشيكات البنكية التي احتفظ بها المواطن المصري، الذي احتفظ أيضا بالهاتف الخاص للضحية وظل يتواصل مع أسرته عبر تطبيق الواتساب. وعند مغادرتهما الشقة التقيا أحد الجيران. وبعد حوالي أسبوع توجه الرجلان إلى مدينة الدار البيضاء، ثم عاد إلى طنجة ولم يلتقيا بعد ذلك. كانا يتحدثان عبر الواتساب فقط، وكان المواطن المصري يطلب منه التواري عن الأنظار حتى لا يتم إيقافه.
أصر المتهم الثاني المواطن المصري، أصر على براءته من كل ذلك في كل مراحل التحقيق من الشرطة إلى المحكمة، وأكد بأن العملية مثل ما يصورها المتهم الأول غير منطقية ولا يمكن حدوثها ويستحيل تخيلها، فيما طالب دفاعه استدعاء حارس العمارة التي يقطنها موكله والذي أدلى بإشهاد يؤكد فيه بأنه شاهد المتهم يغادر العمارة ليلة عيد المولد النبوي الشريف، أي ليلة وقوع الجريمة.

شاهده يغادر العمارة لأداء صلاة العشاء بمسجد الحي، ثم رجع إلى شقته بعد الصلاة، وشاهده بعد ذلك يذهب لصلاة الفجر ويعود منها. فكيف يمكنه أن يوجد في مسرح الجريمة وفي منزله في نفس الوقت؟ كما طلب الدفاع استدعاء السجناء الثلاثة الذين وجهوا للوكيل العام بمحكمة الاستئناف من داخل سجنهم إشهادات تؤكد بأن المتهم الأول إبراهيم سينان صرح لكل واحد منهم على حدة بأن جريمة القتل مختلقة، وبأنه وخالد زكي لم يقتلا أحدا، وأن هناك شخصا آخر طلب منه بأن يقوم بتوريط خالد زكي في هذه القضية مقابل أموال طائلة، وأنه سيوكل له محام يخرجه من هذا الملف بدون طائلة، إلا أن الموضوع تعقد وخرج عن السيطرة. وأضاف أحد السجناء الثلاثة في إشهاده بأن سينان طلب منه أن يذهب إلى المصري ويبتزه في مبلغ مالي مقابل الإدلاء بالحقيقة وتبرئته أمام المحكمة. كما ذكر الدفاع بأن هناك شهودا شاهدوا الضحية في الدار البيضاء بعد تاريخ وقوع الجريمة، وبأن موكله لا دافع له لقتل الضحية لكونه ميسور الحال، وأن الآثار الموجودة لا تثبت وقوع الجريمة، مضيفا بأن موكله مصري الجنسية، ولو ارتكب الجريمة فعلا لكان قد غادر المغرب، لكنه ظل يزاول أعماله بشكل اعتيادي إلى أن ألقي القبض عليه. وتسأل لماذا لم تستمع المحكمة لشهود النفي ولحارس العمارة التي يسكن بها موكله مع الرجوع للكاميرات لإثبات وجوده في منزله أثناء حدوث الواقعة. لم يقتنع التحقيق بادعاءات خالد زكي لكونه لم يدل بأجوبة مقنعة في مواجهة القرائن التي يواجه بها، مثل تعرف الجار عليه بعدما شاهده يغادر شقة الهالك رفقة المتهم الأول، ومثل تنقيط السيارة التي غادر على متنها والتي تبين بأنه هو من قام بإيجارها من وكالة لكراء السيارات في الدار البيضاء. كما تعرف عليه صاحب سيارة الجر الذي أكد بأنه هو من طلب منه نقل سيارة الهالك إلى منزل في حد الغربية بعدما لحقها عطب بالعجلة الأمامية، وأنه هو من أدى ثمن تلك الخدمة. كل ذلك فضلاً عن تعرف أرباب المحلات التجارية عليه رفقة المتهم الأول لدى اقتنائهما لقنينتي الغاز الكبيرتين ولكمية الفحم الخشبي وللمنشار والشالم وقنينات الدوليو وقنينات الماء القاطع. أدرجت القضية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بعدة جلسات لتجهيزها مصدريا، وفي آخر هذه الجلسات تقدم دفاع المتهم الثاني خالد زكي بدفوع شكلية وطلبات اعتبرها أولية، مثل استدعاء حارس العمارة والشهود المعتقلين في سجن طنجة، كما التمس استدعاء الخبيرة التي أنجزت الخبرة الجينية باعتبار أن نسبة التطابق بين الحمض النووي للهالك والحمض النووي لشقيقه وابنه لم تتجاوز 50%، وبالتالي فليست حاسمة بنسبة 99% المفترضة في القضايا الجنائية. اقتنعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بعناصر الجريمة وبضرورة

المتهمين معا في ارتكابها. فقضت في شتنبر عام 2022 بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه ما فيه بالإعدام من أجل القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، أعقبته جناية واستعمال وسائل التعذيب وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية في حق شخص، ولإحراق جثته وللقبض على شخص واختطافه باستعمال وسيلة نقل ذات محرك، وتعذيبه والسرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل. كما قضت المحكمة بأداء المتهمين تضامنا تعويضا مدنيا قدره 60,000 درهم لفائدة ذوي حقوق الهالك. تقدم دفاع المواطن المصري خالد أحمد زكي بالطعن لدى محكمة النقض لكون الحكم لا يرتكز على أساس قانوني ولكونه ينعدم التعليل، وذلك لسببين: أولا عدم استدعاء الشهود وضمنهم السجناء 3 وحارس العمارة والخبيرة التي أجرت التحاليل الجينية، وثانيا لكون الحكم المطعون فيه يعتمد على تصريحات متهم آخر باعتبارها حجة ودليلا على ثبوت ونسبة الأفعال موضوع المتابعة. ومن جهته تقدم دفاع المواطن المغربي إبراهيم سينان بطلب الطعن لدى محكمة النقض، محكمة النقض التي ركزت هنا على مبدأ تفريد العقاب إذا تعدد المتهمون، لأن التداول في ظروف التخفيف في هذه الحالة يتم بالنسبة لكل متهم على حدة. وبما أن غرفة الجناية الاستئنافية كانت قد ارتأت عدم تمتيع المتهمين معا بظروف التخفيف نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة، فهذا يشكل خرقا لمقتضى الفصل 141 من القانون الجنائي، وخرقا لمقتضى المادة 430 من قانون المسطرة الجنائية. وبالتالي فقد قضت محكمة النقض بنقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد، لكن على أن تكون مشكلة من هيئة أخرى. أحيلت القضية إذن من جديد على غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف، وتشكلت هيئة قضائية أخرى للنظر في الملف، وتداولت في ظروف التخفيف لكل متهم على حدة. فكان القرار أن أيدت الحكم الابتدائي والاستئنافي القاضيين بالإعدام في حق المتهمين إبراهيم سينان وخالد أحمد زكي، وذلك بنفس لائحة الاتهام: القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد أعقبته جناية، واستعمال وسائل التعذيب وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية في حق شخص، وإحراق جثته والقبض على شخص واختطافه باستعمال وسيلة نقل ذات محرك، وتعذيبه والسرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل.

وفي خضم الليل والمطر تبخر عبد الغفور الأمير، تبخر جثته وتبخر أثره، ولم يبق في هذا الملف سوى الاعتراف، اعتراف المتهم الأول.

0: بكونه سيد الأدلة. لكن السؤال ماذا عن الشهود الذين أكدوا بأنهم رأوا الهالك وتواصلوا معه بعد التاريخ المعلن عن اختفائه؟ هل تكون هناك عقول أخرى لهذه الجريمة؟
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري، حصرياً على ميديا، كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9:00 مساءً.

0: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان تسوري بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم، إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله أرسله إلينا رحمة، فبجاهه عنا الرضا لا يحجب. بمحمد فزنا بإدراك المنى، فالوقت طاب لنا وطاب المشرب. خير الورى محبوبنا وحبيبنا، حزنا به الجاه الذي لا يسلب، صلى الله عليه وآله وسلم.

كان مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاحب خلق عظيم، قال الله تعالى عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان ذا آداب شريفة ومعارف منيفة وفضائل مقصودة وأخلاق محمودة، دينه الإيمان وخلقه القرآن، كما قالت السيدة عائشة زوجه رضي الله عنها وأرضاها: آداب خير الرسل قد قارنت أخلاقه الحسنى وتهذيبه، لا يحصر الخاطر أوصافها ولو أثار الفكر تلهيبه، وكيف لا والله ذو العرش إذ أدبه أحسن تأديبه.

الهادي الصفوة من أشراف وجوه كنانة منتخب، إبريز الفضل ومعدنه وخلاصة جوهره الذهب. كرمت في الأصل أرومته فازدان بمحتده النسب. حدث عن بحر نداه ونل من فيض يديه ولا عجب. فلكم أجرى بهما نهرا خجلت لزيادته الكتب، وبمولده خمدت نيران الفرس فليس لها لهب، وانشق له الإيوان فنادى القوم وها لهم الرهب. صلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

قال صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بجوامع الكلم، أي بعثت بألسنة الصفات وكلمات المقامات من بحر حقائق الذات، ينطق الحق بلساني ولساني لسان الحق الذي تكلم به للخلق، وهو إشارة عين الجمع، وجوامع كلماته خطاب البحر الأزلي الذي قال الله تعالى فيه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. الهج فديتك بالصلاة على النبي، فشرابها يا صاح عذب المشرب، وانهج مناهج رشدها يا ذا النهى، تظفر بغايات المنى والمطلب. كم أمسوا رحابها من مهتد، فأقام في عيش هني أخصب، رفعت نقاب ستورها عنه فصار هلال غرة وجهها كالكوكب. صلى عليه الله ملء سمائه وسحابها الآتي بودق صيب. الإمام أبو العباس مولانا أحمد بن جعفر الكتاني الحسني المتوفى سنة 400 و300 للهجرة رضي الله عنه. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: أسعد الله وقتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، ومرحبا بكم إلى موعد جديد من مواعيد صباح الأخبار المباشرة على أثير ميديا. نسعد دوما بتجديد لقاء بكم في هذه الوصلة الأثيرية التي هي بغلاف زمني من ساعة وحوالي نصف ساعة، تنطلق اللحظة وإلى غاية الساعة السادسة وحوالي الدقيقة الثلاثين. في الموعد كما عدتموه فقرة ثابتة بمضامين متجددة، وغايتنا جسر إخباري تواصلي وتحليلي صباحي في الحيز الزمني المتاح. قبل أول موجز إخباري، هذه إطلالة على طقس الفلاح.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا في النواحي اللي في شرق الخط تطوان زاكورة، ومغيم شوية ولا غالب فيه الصفا في جل النواحي الساحلية الغربية، وغادي يعطي شي نشد الشتاء في المناطق اللي

0: ما بين جرادة وفيقيق بحال حتى في وسط الأطلس الكبير. الريح غادي يصوت شمالي وشرقي في غالب النواحي، ما عدا في اللوكوس الغرب تاد له ناحية سوس فاش غادي يصوت غربي، القوة ديالو معتاد له عامة. الرطوبة في الجو متوسطة ما بين 50-70% في النواحي الساحلية وقل من 45% في المناطق الأخرى. الحرارة وسط النهار تقريبا هي اللي عشناها البارح، ما بين 19-25 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 22-26 درجة في ناحية الريف، ما بين 23-27 درجة في تافيلالت، ما بين 23-30 درجة في ناحية الحوز، ما بين 24-26 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 24-30 درجة في اللوكوس، ما بين 25-28 درجة في ناحية تادلا، ما بين 25-30 درجة في ناحية السوس، 26 درجة في ناحية سايس، ما بين 26-29 درجة في دكالة وناحية عبدة، 27-28 درجة في الشوية، ما بين 27-29 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 27-34 درجة في واد الذهب، ما بين 28-30 درجة ناحية الغرب، وما بين 29-32 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس وهذا المرحلة في نواصل الموسم ديال الخريف، مرة أخرى نبغي نفكر كل الأخوات والإخوان الفلاحة اللي ناويين يفلحوا الحبوب هذا الموسم باش ينوضوا يستعدوا للحرث وتوجد البلاد، وبالخصوص يوجدوا الأسمدة اللازمة والكافية باش يدفنوها مع الحرثة الأخرى باش تخمر شوية في التربة ويلقاوها العروق ديال الزراعة اللي يتكونوا واجدة وسهلة يمسوها ويستهلكوها. وهذا الشيء بالطبع إلا ما كانوش غادي يديروا عملية الزريع المباشر اللي هي ما تيخصها حط قبل من الزريع، لكن خاصها البدارة أي الماكينة ديال الزريع الخاصة بها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام. الخامسة صباحا بمحطة ميديا. أهلا بكم في أول موجز إخباري. نستهل بتطورات السحاب الشرقي الأوسط، حيث تعرض مطار العاصمة السعودية الرياض لقصف جديد الأحد أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين غادة هجوم غير مسبوق استهدفه السبت من الأسبوع الماضي وأودى بحياة 13 شخصا، فيما أعلن الحوثيون اليمنيون المدعومون من طرف إيران تنفيذ عملية واسعة استهدفت مطارين ومنشأتين للطاقة في المملكة. وبحسب موقع متخصص في تتبع حركة الطيران، فإن السلطات مددت إغلاق مطار العاصمة السعودية ل24 ساعة إضافية تمتد حتى الساعة 9 بتوقيت غرينتش من مساء يومه الاثنين. أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي موافقة واشنطن على بعض الشروط الإيرانية لفتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات مع استمرار غموض موقفها بشأن بقية الشروط، ولم يرد عن الإدارة الأمريكية بيان أو تعليق على ما أورده المسؤول الإيراني. في غضون ذلك، كشف مسؤول في الخارج الإيراني أن طهران تدرس الرد الأمريكي بالتزامن مع إعلان الحرس الثوري انفجار 3 سفن بألغام بحرية في مضيق هرمز. أثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق بين روسيا وأوكرانيا على وقف تبادل استهداف البنية التحتية للطاقة حالة من الارتباك، في ظل صمت يخيم على موقف موسكو فيما لقي دعم حلفاء أوكرانيا الغربيين. وبعيد إعلان ترامب، قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن ضربات روسيا استهدفت محطات عدة لتوليد الكهرباء. وأصدر 7 أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بيانا لأحد شككوا فيه بقانونية تحرك دونالد ترامب لتخفيف العقوبات المفروضة على الديزل الروسي. أخلت السلطات الإسبانية أمس آخر مخيم كبير للمهاجرين غير النظاميين في مدينة سبتة المحتلة، كان قد أقيم في أعقاب موجة العبور الكبير إلى المدينة أواخر يوليوز الماضي. إخلاء يأتي قبل يومين من زيارة مقررة للعاهل الإسباني فيليبيا السادس والملكة ليتيسيا للمدينة. في تونس، انتخبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمس مكتبا تنفيذيا جديدا في ثاني أيام مؤتمرها الوطني، وسط مشاركة بدت متوسطة وغياب عدد من الصحفيين عن الاقتراع في وقت تواجه فيه المهنة تحديات تتصل بحرية الصحافة والأوضاع الاجتماعية للعاملين في القطاع، وتتصدر ملفات الحريات والملاحقات القضائية والأوضاع المهني والاجتماعية جدول التحديات المطروحة أمام القيادة النقابية المقبلة في ظل استمرار سجن عدد من الصحفيين التونسيين. رياضيا، عاد مانشستر سيتي بفوز كبير على ملعب الأنفيلد على حساب ليفربول ب3 أهداف دون مقابل الأحد، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم مستفيدا من التفوق العددي ليعزز موقعه في الصدارة. ورفع سيتي رصيده إلى 18 نقطة بعدما حقق فوزه السادس تواليا متقدما بفارق 3 نقاط على أرسنال حامل اللقب، فيما كانت الخسارة الأولى لنادي ليفربول هذا الموسم. نواصل بعد قليل.
2: ميدي 1 تانجي 95.3 نادور 99.9 ميدي 1 صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
1: وكالعادة في صباح الأخبار نواصل صباح الأخبار مع أولى الفقرات بعد الموجز الإخباري، والفقرة قصة جديدة. نجت الأمريكية كريستا بايك وهي تبلغ من العمر 50 عاما من عملية إعدامها بالحقنة القاتلة في ولاية تينيسي بعد فشل جرعتين في إنهاء حياتها، وكان قد حكم عليها بالإعدام إثر إدانتها بجريمة قتل زميلتها العام 1995 وهي بعمر 18 عاما. على خلفية هذا الخلل التنفيذي قرر حاكم تينيسي تعليق الإعدامات بالولاية وأمر بفتح تحقيق مستقل. وتعد بايك المرأة الوحيدة على قائمة الإعدامات بالولاية، حيث جددت حادثة الجدل حول العقوبة القصوى في الولايات المتحدة. قصة هذه الأمريكية يرويها لنا إبراهيم الغربي.
3: كريستا بايك التي نجت من محاولتي إعدام بالحقنة القاتلة في سجن ولاية تينيسي الأمريكية الأسبوع الماضي استعادت وعيها بعد 6 أيام من فشل عملية إعدامها. ونجت كريستا بايك 50 عاما التي كان من المفترض أن تكون أول امرأة تنفذ في حقها العقوبة القصوى منذ أكثر من 200 عام في ولايتي تينيسي الجنوبية من عملية حقن بجرعتين قاتلتين من مادة بنتو بارابيتال القوية القاتلة. وأثارت محاولة الإعدام الفاشلة الجدل من جديد حول هذه العقوبة في الولايات المتحدة وحول عقوبات الإعدام التي تتخذ بحق المجرمين الذين ارتكبوا جرائمهم في سن صغيرة. وكانت كريستيا بايك تبلغ من العمر 18 عاما عندما أقدمت مع صديقها الذي حكم عليه بالسجن المؤبد على الضرب زميلة لها في 19 من العمر وقتلها خلال مشاركتهم في برنامج للتدريب المهني. وحظيت الجريمة باهتمام واسع لدى الرأي العام، لا سيما وأن نجمة خماسية التي تعد رمزا شيطانيا وجدت محفورة على جسد الجثة وحكم عليها في العام 1995 بالإعدام. وطالب محامو بايك بتخفيف عقوبة موكلتهم قائلين إنها لا تزال شابة وتعاني أمراضا نفسية لدى ارتكابها الجريمة. وجاء في التماس تقدموا به إلى حاكم الولاية الذي امتنع آنذاك عن التدخل في القضية. كانت في 18 عندما ارتكبت جريمتها وكانت تعاني مرضا نفسيا حادا. وجاءت عملية تنفيذ الإعدام في الفاتح من أكتوبر بعد ساعات قليلة من إجازة المحكمة العليا الأمريكية تنفيذ العقوبة بعدما تراجعت في اللحظة الأخيرة عن قرار كان يعلق تنفيذ الحكم لتصبح أول امرأة تعدم في ولاية تينيسي منذ أكثر من 200 عام. وتم تنفيذ الحكم في 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي بحضور شهود من بينهم صحفيون تابعوا عمليتي الحقن. وقال أحد الصحفيين الذين كانوا حاضرين في موقع الإعدام: لم تسر الأمور كما كان مخططا لها، ولدى مغادرتنا المبنى كانت لا تزال على قيد الحياة. فيما نددت مديرة مركز عقوبات الإعدام وهو مرجع متخصص في الولايات المتحدة بما وصفته إحدى أسوأ محاولات الإعدام الفاشلة في العصر الحديث. وبعد فشل العملية قال حاكم ولاية تينيسي أن الولاية ستعلق تنفيذ حكم إعدام في وقت لاحق من هذا العام، مشيرا إلى أنه دعا إلى إجراء مراجعة شاملة ومستقلة من قبل طرف ثالث لفهم ملابسات عملية الإعدام الفاشلة وقبل استقالة رئيس إدارة السجون. ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سلطات ولاية تينيسي إلى التخلي عن أي محاولة جديدة لإعدام كريستا بايك. وقال المفوض الأممي السامي فولكر تورك أن المعاناة المديدة سواء كانت جسدية أو نفسية ناجمة عن محاولات إعدام متعددة باءت بالفشل تعد أمرا قاسيا. علاوة على ذلك لا تزال هناك أسئلة جوهرية بلا إجابة تتعلق باحترام الحق في محاكمة عادلة. جاء ذلك بعدما حث خبراء حقوقيون مستقلون تابعون للولايات المتحدة سلطات الولاية والحكومة الفيدرالية على الوقف الفوري للإعدام وتخفيف عقوبة بايك. وحسب مركز معلومات عقوبة الإعدام أعدمت 18 امرأة فقط في الولايات المتحدة الأمريكية منذ إعادة العمل بالعقوبة عام 1976.
1: كنا في الاستماع للزميل إبراهيم الغربي يحكي قصة محاولة إعدام الأمريكية كريستا بايك، وهو الموضوع الذي جرى جدلا واسعا بالولايات المتحدة الأمريكية بخصوص هذه العقوبة. نواصل وإياكم مع ميديا ريبورتاج. في ظل تزايد الطلب العالمي على ما يسمى المعادن النادرة أو الحرجة أو الاستراتيجية، تتجه الأنظار إلى الإمكانات المعدنية الإفريقية وفرص تحويلها إلى رافعات للتصنيع والتنمية الاقتصادية، وهو ما شكل محور أعمال الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للمناجم التي احتضنت العاصمة المغربية الرباط بمشاركة وزراء وصناع قرار وخبراء وفاعلين في قطاع التعدين تحت شعار نحو عصر صناعي جديد، إفريقيا قطب مندمج لتحويل المعادن الحرجة والاستراتيجية. حول هذا الملف يدور عدد اليوم من ميديا روبورتاج، واقعه مراسلنا بأديس أبابا أبو بكر السمانية.
4: بمشاركة وزراء وصناع قرار وخبراء وفاعلين في قطاع التعدين، افتتحت بالعاصمة المغربية الرباط أعمال الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للمناجم الذي عقد تحت شعار نحو عصر صناعي جديد، إفريقيا قطب مندمج لتحويل المعادن الحرجة والاستراتيجية.
5: أهمية الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للمناجم التي تحتضنها العاصمة المغربية الرباط تتجاوز بكثير كونها مجرد ملتقى دولي لمناقشة قضايا التعدين والمعادن الاستراتيجية.
4: الباحث والمهتم في الشؤون الإفريقية موسى شيخ:
5: وهنا في تقديري تكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا المؤتمر، فمشاركة الوزراء وصناع القرار والخبراء والمستثمرين تعكس إدراكاً متزايدا بأن قضية المعادن الحرجة لم تعد مجرد ملف اقتصادي، وإنما أصبحت مرتبطة بالأمن القومي والسيادة الاقتصادية والمواقع الجيوسياسي للدول.
4: بحسب المشاركين، يبرز استثمار الإمكانات المعدنية الإفريقية بوصفه مدخلا لإرساء أقطاب صناعية تنافسية قادرة على تحويل المعادن الحرجة والاستراتيجية داخل القارة بما يواكب متطلبات الانتقال الطاقي. كما شدد المشاركون على أهمية توسيع الأنشطة التعدينية لتتجاوز استخراج الموارد إلى معالجتها وتحويلها محليا.
6: الحقيقة أن أفريقيا تنتج المعادن الحرجة منذ عقود، لكن تصدرها خاما وتستوردها مصنعة مرة أخرى بأسعار مضاعفة.
4: الكاتب والمحلل السياسي دكتور بشير بابكر البشير:
6: المشكلة ليست هنا في غياب الموارد، بل في غياب البنى التحتية للطاقة والنقل التي تجعل التحويل الصناعي داخل القارة مكلفة، ضعف رأس المال البشري والتقني. مائدة المستديرة تتحدث عن بناء منظومة إفريقية، لكن برأيي المنظومة الحقيقية تحتاج إلى تنسيق سياسي عالي المستوى بين الدول.
4: محاور النقاشات شملت أيضا سبل توسيع فرص الاستثمار على امتداد سلسلة القيمة التعدينية وتطوير شراكات استراتيجية لدعم المشاريع، إلى جانب بحث آليات تمويل مبتكرة لاستقطاب رؤوس الأموال، فضلا عن استكشاف سبل اعتماد ممارسات بيئية واجتماعية وترسيخ مبادئ الحوكمة المستدامة بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتحسين مردوديته على المدى الطويل.
7: القارة الإفريقية تمتلك موارد معدنية استراتيجية تدخل في صناعة المستقبل، من بطاريات السيارات الكهربائية إلى الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة المتقدمة.
4: الصحفي والمهتم بالشأن الإفريقي حسن أحمد.
7: هناك تحدي حقيقي يكمن في الانتقال من تصدير المواد الخام إلى بناء سلاسل قيمة متكاملة تبدأ بالتعدين وتنتهي بإنتاج سلع ذات قيمة أعلى، وهذا التحول من شأنه أن يخلق فرص عمل للشباب ويعزز نقل التكنولوجيا والخبرات ويرفع من الإيرادات العامة.
4: إفريقيا تمتلك مقومات واعدة تؤهلها للتحول إلى قطب صناعي.

0: لتثمين المعادن الحرجة والاستراتيجية، وهو ما أكد المشاركون في المؤتمر أهمية تحقيقه عبر دعم البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا في وقت يعمل فيه المغرب على توظيف موارده المعدنية وموقعه الجغرافي لاستقطاب مزيد من الاستثمارات وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة العالمية. أبو بكر السماني، أديس أبابا، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.
1: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
2: أهلا بكم من جديد، الدقيقة 14 بعد الخامسة صباحا بمحطة ميديا. مطار العاصمة السعودية الرياض يتعرض لقصف جديد الأحد، أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين غدا هجوم غير مسبوق استهدفه السبت وأودى بحياة 13 شخصا، فيما أعلن الحوثيون اليمنيون تنفيذ عملية واسعة استهدفت مطارين ومنشأتين للطاقة في المملكة. 7 أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يصدرون بياناً إلى أحد يشككون فيه بقانونية تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيف العقوبات المفروضة على الديزل الروسي. السلطات الإسبانية تخلي الأحد آخر مخيم كبير للمهاجرين غير النظاميين في سبتة المحتلة، كان قد أقيم في أعقاب موجة العبور الكبير إلى المدينة المحتلة أواخر يوليوز الماضي. بعد الانتخابات التشريعية 23 من شتنبر، مجلس النواب يعقد غدا جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس للمجلس. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنتخب مكتبا تنفيذيا جديدا في ثاني أيام مؤتمرها الوطني، عدد من الملفات في انتظار الهيئة التنفيذية الجديدة في طليعتها ملف الحريات والملاحقات القضائية والسجن في حق عدد من الصحفيين التونسيين. لقاء النادي المكناسي ضد الوداد الرياضي ينتهي بالتعادل بدون أهداف برسم منافسات الجولة 3 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي لكرة القدم في قسمها الأول، المقابلة التي أجريت أمس الأحد. نواصل ونعبر بكم مباشرة في صباح الأخبار إلى ضيف صباح أخبار اليوم. لم يعد النقاش حول خطورة العالم الرقمي على الأطفال والمراهقين مجرد تحذيرات تربوية أو نصائح أسرية، بل تحول إلى قرار سياسي وقانوني يفرض نفسه عالميا. من أستراليا إلى أوروبا وآسيا تتجه الدول بخطى متسارعة نحو تشديد الخناق على المنصات الرقمية عبر إقرار قوانين صارمة تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون سن معينة. تفاصيل حول هذه التشريعات ولما تسارع الدول إلى تفعيلها وتنفيذها وتنزيلها، رفقة عبد العالي الزهر وضيفه أنس أبو الكلام الخبير في المجال الرقمي والأمن السيبراني والأستاذ بجامعة القاضي عياض في فقرة ضيف صباح الأخبار. ضيفنا في ضيف صباح الأخبار السيد أنس أبو الكلام الخبير في المجال الرقمي والأمن السيبراني والأستاذ بجامعة القاضي عياد، ولفهم ومناقشة توجه دول عديدة حول العالم إلى حظر أو تنظيم استخدام القاصرين لوسائل التواصل الاجتماعي بدءا بأستراليا ثم ماليزيا وإندونيسيا وفرنسا وغيرها، وآخر هذه الدول كانت تركيا. فلماذا تتجه دول كثيرة إلى هذا الحل في الوقت نفسه، وكيف يمكن التحقق من العمر دون المساس بالخصوصية؟ هذه الأسئلة وأخرى نناقشها اليوم مع ضيفنا الأستاذ أنس أبو الكلام. سيد أنس، مرحبا بك.
3: مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة.
2: نبدأ من السؤال الذي بدأت به، لماذا تتجه دول كثيرة إلى حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على القاصرين، ولماذا الآن؟
3: فعلا الدول التي تتجه نحو هذه القيود تستند غالبا إلى عدة مبررات رئيسية، بينها أولا الصحة النفسية، هناك ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب والاضطرابات ما فيها اضطرابات النوم بين المراهقين. ثانيا هناك التنمو الإلكتروني والتحرش الإلكتروني، فالهدف هو حماية الأطفال من الاستغلال والإساءة عبر الإنترنت. لاحظنا أيضا مشكل الإدمان الرقمي من حيث تقليل تأثير الخوارزميات المصممة لإبقاء المستخدم أطول وقت ممكن على المنصة لسوء الحظ، وأيضا مشكل كبير ديال حماية البيانات والخصوصية، حيث الهدف هو منع استغلال بيانات الأطفال لأغراض قد تكون تجارية أو إعلامية، لكن

0: هناك أيضا بعض الجدل، فمن يعارض بعض هذه الخبراء هذه السياسات لأنهم يرون أن الحدث قد يدفعهم إلى استخدام حسابات مزيفة أو
1: وهنا السيد أنس يدفعني السؤال لأسألك، كيف تتم عملية الحظر هذه تقنيا وأيضا عمليا؟
0: هناك الحظر ممكن لما يكون هناك يعني قانون يمنع، خلينا نقوله أن هناك صعوبات حقيقية أمام تطبيق تشريعات تمنع القاصرين من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي. القرار قد يبدو بسيطا من الناحية النظرية أو يعني تشريعية، ولكن عمليا تواجه الدول مجموعة من التحديات معقدة جدا، بعضها طبعا تقني وبعضها قانوني وسياسي واقتصادي. فمثلا بالنسبة للجانب التقني، السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف نتحقق فعلا من عمر المستخدم؟ فهذه أكبر معضلة. اليوم معظم المنصات تكتفي بسؤال المستخدم عن تاريخ ميلادي، ويمكن لأي طفل أن يكتب أي تاريخ ويحصل على حساب خلال ثواني. لذلك بدأت بعض الدول في التفكير في التحقق مثلا عبر بطاقة الهوية أو تحقق البيومتري، مثلا تحليل ملامح الوجه وتقدير العمر أو الحسابات المرتبطة بالوالدين. لكن كل هذه الحلول تطرح أيضا مشاكل أخرى، هي المساس بالخصوصية، وأيضا مسألة كيف سنخزن هذه البيانات الحساسة لملايين المستخدمين، ومخاطر الاختراقات وتسريب البيانات وارتفاع تكاليف التنفيذ. هذا الشيء يعني المنصات ما غاديش تعاون بسهولة في تطبيق مثل هذه القيود.
1: نعم. إذن هناك سيد أنس، حتى بعد التجارب التي قامت مثل أستراليا وغيرها التي قامت بعملية حظر القاصرين، دراسات كثيرة تؤكد أن هناك عديد من القاصرين ما زالوا يستخدمون المنصات رغم كل هذه المحاولات.
0: طبعا هناك العديد من القاصرين او الشباب يستعملون هذه يعني المنصات رغم كل ما تم يعني تحقيقه من تقدم في هذا يعني قانوني في هذا المجال. إذن هناك حقيقه لا يمكن تجاهلها، هي أن شبكات التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد وسيلة للترفيه بالنسبة للشباب، بل أصبحت أيضا فضاء يستعمل في حاجات أخرى. لذلك فإن أي حديث عن المنع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن نحن لا نتحدث فقط عن تطبيقات للتسلية، بل عن فضاءات رقمية أصبحت جزء من الحياة اليومية لملايين الشباب. هناك تبنى المعضلة الحقيقية، كيف نحمي يعني الأبناء ديالنا من مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي دون أن نحرمهم من الفرص، ربما للتعليم، ربما للمعرفة، ربما للاقتصاد اللي قد توفر هذه، أقولها يعني بحذر، قد توفر هذه المنصات. لذلك علينا يعني نتذكر أن الشباب اللي كتستهدفهم هذه التشريعات هم أنفسهم الجيل الذي سيقود الاقتصاد الرقمي مستقبلا.
1: وهذا الرقمي أستاذ أنس يتوافق مع الكلام الذي يقول أن المشكلة في تصميم المنصات، منصات التواصل الاجتماعي نفسها التي تعتمد على خوارزميات تحاول تأثير على القاصرين.
0: فعلا كما قلتم، يعني المشكل أيضا ماشي فقط في عمر المستخدمين، ولكن في طريقة تصميم المنصات والخوارزميات اللي كتقوم عليها. فمنصات التواصل الاجتماعي لنقوله بوضوح لا تعمل بشكل محايد، بل تعتمد على نماذج اقتصادية. الهدف ديالها الأساسي هو زيادة وقت بقاء المستخدم على المنصة لأطول فترة ممكنة. فهذه الخوارزميات كتعتمد غالبا على الذكاء الاصطناعي لتحليل مثلا ماذا نشاهد، ماذا يعجبنا، ماذا نشارك، كيف نتفاعل. وهنا كاين المشكلة، لأن الخوارزمية ما كتبحثش بالضرورة عما هو مفيد لك أو لي أو للطفل، بل تبحث عما يجعله أكثر ارتباطا بالمنصة وأكثر يعني جاذبية للشباب.
1: وما دمت تتحدث عن التفاعل، غياب فئة عمرية مثل القاصرين قد يغير حسابات هذه المنصات التواصل الاجتماعي. كيف سيؤثر هذا على المسوقين وعلى الإعلانات؟ غياب فئة كبيرة قد يؤثر عليهم.
0: أكيد طبعا، لأنه هنا يعني جانب

0: نادر ما يتم الحديث عنه هو أن غياب فئة الشباب والقاصرين عن المنصات لا يمثل خسارة اجتماعية فقط، بل أيضا خسارة اقتصادية وتجارية كبيرة بالنسبة لهذه الشركات. فالشباب والمراهقين اليوم كيشكلوا واحد الجزء مهم من قاعدة المستخدمين، هي ربما الفئة الأكثر نشاطا والفئة الأكثر تفاعلا مع المحتوى، وهي أيضا الفئة التي تحرك بشكل أساسي ما يسمى بالترانس والتحديات الرقمية، وبالتالي هي الجيل الذي تراهن عليه هذه المنصات لضمان نمو في المستقبل. الطفل اليوم غادي يكون شاب غدا وغادي يكبر وغادي يستعمل أكثر عدد من السنوات. لذلك نرجع نقول أن أي تشريع يمنع ملايين الشباب من الولوج إلى هذه المنصات فهو يعني بالنسبة للشركات انخفاض عدد المستخدمين، انخفاض وقت الاستخدام، تراجع البيانات.
1: نعم، ماذا سيد أنس عن المغرب؟ هل ستسلك الطريق نفسه؟ ما الذي ينبغي أن تتعلمه من التجارب التي سبقتها؟
0: إلى نظرنا إلى وضع المغربي سنجد أننا لم نصل بعد إلى مرحلة اتخاذ قرار سياسي أو تشريعي مماثل للدول اللي صدتها كأستراليا وفرنسا وغير ذلك، أي لا يوجد حاليا حسب علمي حظر قانوني شامل يفرض سنا أدنى لاستخدام شبكة التواصل الاجتماعي. ولكن في المقابل المغرب يعرف انتشار رقمي واسع جدا، فحوالي 36 مليون مستخدم الانترنت في 2025، أي أكثر من 93% من نسبة السكان. يقال أن هناك ربما 22 مليون حساب على شبكات التواصل الاجتماعي. دابا السؤال الشق الثاني من السؤال ديالك هو هل يجب علينا أن ننسخ التجارب الأجنبية؟ في التقدير ديالي الجواب هو لا، ليس بشكل مباشر، لأن كل مجتمع عنده الخصوصيات ديالو الثقافية والاجتماعية والتربية التربوية، واللي كيصلح لأستراليا وفرنسا ربما لا يصلح بالضرورة للمغرب. إذن قبل أي قرار من هذا النوع أظن نحتاج إلى دراسات فيسيولوجية وطنية عميقة تبين لنا كيف يقضي الأطفال والمراهقين المغاربة من الوقت على المنصات، التأثير ديالها على الطفل المغربي مثلا من ناحية التحصيل الدراسي، من ناحية إحصائيات استمرار التنمر الإلكتروني، من ناحية حجم تعرض الأطفال في المغرب المحتويات العميقة والمضللة أيضا. فالمغرب أظن ليس أمام خيار بسيط بين المنع أو الإباحة، المطلوب أولا هو فهم الظاهرة بالأرقام، بدراسات ميدانية، بدراسات علمية ممنهجة.
1: سيد أنس أبو الكلام، الخبير في المجال الرقمي والأمن السيبراني والأستاذ بجامعة القاضي عياد، شكرا جزيلا لك.
0: كل شكر لكم وللسيدات والسادة المستمعين.
1: بهذا مستمعينا نصل إلى نهاية فقرة ضيف صباح الأخبار، في أمان الله.
2: ميدي 1 مراكش 105.3 فاز 101.4

0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: أهلا بكم. وللشأن المناخي وكذلك البيئي، حيز ضمن اهتماماتنا في صباح الأخبار من خلال مجلة إيكولوجيا. مع ارتفاع درجات الحرارة في المدن الآسيوية لم يعود السؤال هناك فقط كيف نبرد منازلنا، بل كيف نبرد المدينة نفسها. فهل يمكن تصميم مشوارع ومباني أكثر قدرة على مقاومة الحرارة لكن من دون زيادة استهلاك الكهرباء؟ الموضوع ومحور عدد اليوم من إيكولوجيا مع أيمن الأحمد.
2: تخيل أنك تمشي في مدينة آسيوية خلال يوم شديد الحرارة، الشمس قوية والإسفلت ساخن والمكيفات تعمل في كل مكان، لكن المشكلة أن تشغيل المزيد من أجهزة التكييف لا يعني بالضرورة حل المشكلة، فهو يحتاج إلى مزيد من الكهرباء، ويطرح بدوره سؤالا بيئيا: كيف نبرد المدن من دون أن نزيد الضغط على المناخ؟ لهذا السبب تتجه مدن في جنوب شرق آسيا إلى مفهوم يسمى التبريد السلبي، والفكرة بسيطة في ظاهرها. بدل أن نعتمد دائما على الكهرباء لتخفيض الحرارة، نحاول أولا ألا تدخل الحرارة إلى المبنى أصلا. كيف؟ من خلال تصميم المباني بحيث تسمح بمرور الهواء واستخدام الظلال والأسطح المناسبة وزيادة الأشجار والمساحات الخضراء والاستفادة من اتجاه الريح والشمس عند تصميم الأحياء. وفي سنغافورة على سبيل المثال، أصبحت الأشجار والواجهات الخضراء والممرات المظللة جزءا من تصور أوسع لمدينة أكثر قدرة على مواجهة الحرارة. لكن المسألة لا تتعلق بالراحة فقط، مع ارتفاع درجات الحرارة يصبح التبريد مسألة صحية أيضا، خصوصا بالنسبة لكبار السن والأطفال والعمال الذين يقضون وقتا طويلا في الخارج. وهنا تظهر المفارقة، المدينة الأكثر حرارة تدفع الناس إلى استخدام المزيد من المكيفات، والمزيد من المكيفات يعني مزيدا من استهلاك الطاقة. لذلك تحاول بعض المدن كسر هذه الحلقة من خلال تغيير طريقة بناء المدينة نفسها: أسطح فاتحة تعكس أشعة الشمس، أشجار توفر الظل، ومبان تسمح بالتهوية الطبيعية، ومساحات عامة يمكن أن تصبح أقل حرارة من الشوارع الإسفلتية المحيطة بها. وقد تبدو هذه الحلول بسيطة، لكنها تعني شيئا مهما: مواجهة التغير المناخي لا تبدأ دائما بتكنولوجيا معقدة، أحيانا تبدأ من شجرة ونافذة وطريقة تصميم شارع.

0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: الدقيقة 43 بعد 5 صباحا بمحطة ميديا. بعد الانتخابات التشريعية 23 من شتنبر، مجلس النواب يعقد جلسة عمومية غدا تخصص لانتخاب رئيس للمجلس. السلطات الإسبانية تخلي الأحد آخر مخيم كبير للمهاجرين غير النظاميين في سبتة، كان قد أقيم في أعقاب موجة العبور الكبيرة إلى المدينة المحتلة أواخر يوليوز المنصرم. مطار العاصمة السعودية الرياض يتعرض لقصف جديد الأحد، أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين. وجماعة الحوثي اليمنية المدعومة من قبل إيران تعلن تنفيذ عملية واسعة استهدفت مطارين ومنشآتين للطاقة في المملكة. 7 أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يصدرون بيانا الأحد يشككون فيه بقانونية تحرك دونالد ترامب لتخفيف العقوبة المفروضة على الديزل الروسية. فرنسا تدعو السلطة الفلسطينية إلى العودة عن قرارها تأجيل الانتخابات التشريعية إلى السنة المقبلة. الإعلان والدعوة صدر عن الخارجية الفرنسية التي أكدت في بيان لها أن التأجيل يحرم الشعب الفلسطيني حقه في التعبير الديمقراطي في صناديق الاقتراع. مانشستر سيتي يعود بفوز كبير من ملعب الأنفيلد على حساب ليفربول بثلاثة أهداف دون مقابل الأحد ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مستفيدا من التفوق العددي ليعزز موقعه في الصدارة بالعلامة الكاملة. نواصل بعد قليل.
2: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعا. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: أهلا بكم من جديد، ونعبر بمسامعكم مباشرة إلى الموالي من فقرة صباح الأخبار الترند. قصتها مأساة تختصر تصريف المقادير، قسوة الحروب وفواجعها الإنسانية. أحلام شابة مغربية تحولت رحلة عودتها إلى وطنها إلى محطتها الأخيرة بعدما لقيت مصرعها إثر الاعتداء على مطار أبها الدولي جنوب غربي المملكة العربية السعودية. قصتها لقيت تفاعلا كبيرا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وقد أعادت تسليط الضوء على الضحايا المدنيين الذين يجدون أنفسهم في دائرة الخطر بسبب اعتداءات الحوثيين حتى في أماكن يفترض أن تكون مخصصة للسفر والتنقل الآمن. التفاصيل التي تم تداولها تفيد بأن الشابة المغربية تنحدر من مدينة سيدي قاسم، وقد كانت تستعد لمغادرة أبها في اتجاه جدة على أن تواصل رحلتها بعد ذلك إلى الدار البيضاء بالمغرب، بيد أن الهجوم الذي استهدف المطار بمسيرة حوثية وقع قبيل صعودها إلى الطائرة أو الطائرة بينما كانت في قاعة الانتظار، وقد أصيبت بشظية إصابة قاتلة فارقت بسببها الحياة قبل أن تتمكن من إكمال رحلتها صوب المغرب. وتكمن قسوة المأساة في أن يوم وفاتها صادف عيد ميلادها 25 وفق مجموعة من التقارير الصحفية. إلى ذلك تم على نطاق واسع تداول خبر تشييع جثمان الشابة المغربية الراحلة صباح الأحد، حيث أقيمت صلاة الجنازة عليها في المسجد الحرام بمكة المكرمة قبل مواراتها الثرى بمقبرة المعلى. وقد وثقت مراحل من كل ذلك بصور وتسجيلات مصورة جرت آلاف من التعليقات بين المعزية والغاضبة، إذ لم تعد قصة أحلام مجرد خبر عن ضحية مغربية في هجوم استهدف منشأة مدنية بالسعودية، بل أصبحت حكاية شابة كانت تستعد للعودة إلى أهلها قبل أن تنتهي رحلتها على نحو مأساوي بعيدا عن وطنها.
3: Midi 1, Tanger 95.3, Nador 99.9.

0: وفي الموالي من صباح الأخبار حديث عن الشأن السينمائي. هو واحد من أفضل أفلام السنة شريط كوري جنوبي بعنوان هوب، وهذا الشريط يصل للقاعات العالمية 2:40 تتسابق خلالها عين المشاهد مع الأحداث التي تبدأ ولا تتوقف. فيلم استعراضي، والاستعراض هنا في كل شيء، فكرة، كتابة، تمثيلا وإخراجا. مزيد من التفاصيل في لنعبر الركن الثقافي لبلا المرميد.
1: أهلا بكم. بعد أيام يصل واحد من أفضل أفلام العام للقاعات العالمية، فيلم هوب للكوري الجنوبي ناونغ جين. أكتب قبل كل الآخرين عن شريط شاهدت عرضه العالمي الأول في ماير مصر في كان، والآن يصل رسميا للقاعات. أكتب عن شريط مختلف عن كل البقية في كل شيء. 2:40 تتسابق فيها عين المشاهد مع الأحداث التي تبدأ ولا تتوقف. فيلم استعراضي، والاستعراض هنا في كل شيء، فكرة، وكتابة، وتمثيلا، وإخراجا. نوب هو الشريط الذي لا تحتضنه عادة المسابقات الرسمية لكبريات المهرجانات العالمية، لكن في مهرجان كان اختاروه وعرضوه وشكل الاستثناء. هو استثناء أحببته كثيرا، لأن الشريط لا يمكنك أن تخندقه في خانة معينة. هوب شريط كوري جنوبي بوليسي وهزلي بلمسة العجائب، وهو أيضا فيلم رعب وخيال علمي. هوب هو كل هذا عزيزي المتتبع. إخراج بإيقاع جد سريع، وفي البداية تعتقده شريطا غاية في الجدية. شرطي يحضر ويلتقي جماعة من الصيادين الذين عثروا على ثور ميت، بالأحرى تم تقتيله في بلدة هوباربر، وتحادي المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين. يذهب بال المشاهد بعيدا ويقوم بقراءات عديدة، تعتقد لوهلة بأن الفيلم سيذهب في طريق التحقيق، لكن المفاجأة هي أن الإيقاع يرتفع بشكل رهيب. بعد دقائق تصير البلدة خاوية من أهاليها، وتحدث عمليات قتل، وشرطي يحاول أن يتعقب ما لا يمكن تعقبه. جثث في كل الأمكنة، وأصوات رصاص وقنابل، ووحش متخف هو الذي يضرب الناس بسيارات وبآليات ضخمة، يضربهم بما يريد وبما يعثر عليه. الجميل هو أن ما أتحدث عنه الآن يحصل في الفيلم، وفي الخلفية لمسة سخرية لا يتقنها إلا الأسيويون. بعد مرور وقت طويل تصل لفكرة مفادها بأن الكائنات الفضائية هي التي نزلت إلى البلدة، تتكلم لغتها الخاصة وتشبه

0: ميديا 1 صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: أهلا بكم من جديد. قبل العرض الإخباري المفصل لرأس الساعة نتعرف وإياكم في تحيين على توقعات أحوال السماء. في المغرب الطقس بعد زوال يومه الاثنين غائم جزئيا إلى مشمس على العموم بالمناطق الممتدة شرق محور وجدة تالوين طاطا وعلى مناطق الواجهة البحرية بين طنجة والعرائش وكذا بين الرباط وأسفي وطرفاي والعيون. الحرارة مستقرة على العموم وفي مقاييسها المتوقع 25 درجة بكل من طنجة الدار البيضاء والراشدية، 26 درجة بالرباط فاس وجدة وأكادير، 28 درجة بالصويرة، 19 درجة تسجل بإفران، 30 درجة بمراكش و31 بالسمارة. في أحوال الطقس ببعض عواصم شمال إفريقيا، بالقاهرة الأجواء مشمسة والحرارة تصل إلى 30 درجة مئوية.

0: طرابلس الطقس غائم جزئيا والمحرار يسجل 27 درجة. بتونس 24 درجة مع غيوم وطقس عاصف في بعض الفترات. بنواكشوط الحرارة مرتفعة ب 36 درجة مئوية. في توقعات الطقس ببعض من كبريات مدن وعواصم العالم، بباريس يسجل المحرار 18 درجة مع سماء ملبدة بالغيوم. السماء غائمة جزئيا بروما ومدريد مع حرارة تصل إلى 25 درجة. بلندن الجو ماطر والمحرار يشير إلى 17 درجة. بإسطنبول الأجواء مشمسة والحرارة تصل إلى 26 درجة مئوية. بنيويورك الأجواء غائمة مع عواصف في بعض الفترات والحرارة في حدود 22 درجة. ببعض عواصم ومدن المشرق العربي، ببغداد الأجواء غائمة مع حرارة مرتفعة تصل إلى 37 درجة. بمكة المكرمة السماء مشمسة والحرارة مرتفعة تصل إلى 39 درجة. بدمشق السماء بين غيوم وصفاء والحرارة في حدود 29 درجة مئوية. تمام 6 بميديا، موعدكم اللحظة مع أول نشرة إخبارية مفصلة ضمن صباح الأخبار، أعدها ويقدمها المحفوظ السالك. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير نور الدين. صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. اختتام المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بانتخاب مكتب تنفيذي جديد. المؤتمر الذي استمرت أشغاله يومين عقد في سياق سياسي وحقوقي موسوم بتراجع حرية الصحافة والحق في التعبير. السلطات الهندية تفرج عن قادة حزب الصراصير غداة توقيفهم لإحباط احتجاجات مناهضة لرئيس لجنة الانتخابات على خلفية تجاوزات شابة السجل الانتخابي. وزعيم المعارضة يلوح بالنزول للشارع مجددا بأعداد كبيرة الاثنين. في رياضة السادسة، ترقب مساء اليوم لقص شريط كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة. المغرب 2026، المنتخب المغربي يلاقي في درب مغارب الجزائر لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونبدأها من تونس. اختتمت مساء أمس في العاصمة التونسية فعاليات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بانتخاب أعضاء مكتب تنفيذي جديد. بعد يومين من الأشغال، المؤتمر انعقد في سياق سياسي وحقوقي مشحون، حيث يرى منتسبون لمهنة الصحافة في البلاد أن المهنة محاصرة بترسانة من المراسيم والقوانين تمنعها من القيام بدورها وتفتح أبواب السجون في وجه كل من يتجرأ على مواجهة السلطة، كما يوضح من تونس العاصمة الصحفي المنجي الخضراوي حوره أيمن الأحمد.
2: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم تمر برهانات حقيقة خطيرة متعلقة أساسا بموضوع حرية الصحافة. لأول مرة وجود 4 صحفيين في السجن، يخشى في هذا الظرف من أن يستمر التضييق على حرية الصحافة وأن يستمر معناها ضرب المكاسب التي حققتها هذه المهنة، وخاصة المتعلقة بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية، لأنه الكثير من المؤسسات الإعلامية التونسية تمر بصعوبات مالية، ومنها ما أغلق، ومنها أيضا بعض المؤسسات التي فر أصحابها إلى الخارج بسبب متغيرات سياسية وبسبب عدم تعاطي السلطة بإيجابية مع يعني وضع الصحافة والصحفيين. في مقابل ذلك، في المعطى يعني الذاتي إن صح التعبير، يعني نخشى أن نصل إلى مرحلة نفقد فيها الحديث عن حرية الصحافة، خاصة إذا فقدنا الصحافة نفسها. هذا الذي نخشى أن نفقد الصحافة وبالتالي نفقد الحديث عن حرية الصحافة. الآن المهنة نفسها مهددة في وجودها، يعني مهددة أونتولوجيا.
1: في المغرب، قرر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري تبني خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة مع الحفاظ على استقلالية قراره السياسي، وذلك في عقاب اجتماع عقده بالرباط الجمعة الماضية. وأوضح الحزب في بلاغ أن هذا القرار يأتي استحضارا لتحديات المرحلة المقبلة، مش

0: مشيرا إلى التقارب بين البرنامجين الانتخابيين لحزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة. نعت وزارة الثقافة والشباب والتواصل الكاتب المسرحي القدير عزيز الصغروشني الذي توفي أمس بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإسهام في خدمة الثقافة والفنون المسرحية بالمغرب. الراحل تولى عام 64-900 إدارة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط كأول مدير مغربي لهذه المؤسسة الثقافية العريقة، كما أثر الساحة الثقافية بإسهاماته في الكتابة المسرحية وتنظيم التظاهرات الفنية والثقافية. في الشأن المغربي، دائما توالت نهاية الأسبوع المنصرم النشرات الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية محذرة من زخات مطرية ورعدية قوية شملت عدة مناطق بالمملكة، وقد تسببت هذه الاضطرابات الجوية في خروج عدد من الأودية والشعاب عن مسارها وانقطاع طرق ومسالك قروية، ما أدى إلى عزل مجموعة من الدواوير وعرقلة تنقل السكان، كما وقع في جماعة أسني بإقليم الحوز وسط شكاوى من استمرار صعوبة التنقل ببعض المناطق رغم إعلان السلطات الإقليمية إعادة فتح الطرق المتضررة. عودة الاضطرابات الجوية تحيي مجددا النقاش بشأن مدى جودة البنيات التحتية لتفادي مخاطر الفيضانات والسيول. عن هذا الجانب نستمع من الدار البيضاء لتوضيحات جمال بنونة الخبير الدولي في تدبير الأخطار حاورة وفاء التوزري.
1: خاصنا نعرفوا على أنه تدبير فيضانات وأخطارها اليوم كيتطرح بواحد الجدية كبيرة في كل الدول. هذا تدبير الأخطار بالنسبة للفيضانات تتطرح على مستويين، المستوى القريب وكذلك مستوى المتوسط والبعيد. بالنسبة للمستوى القريب لا بد من تقوية الهياكل التحتية فيما يخص أول حاجة العمليات على المدى القريب، صيانة البالوعات والقنوات، وتحسيس كذلك المواطن على خطر الأرمي الأزبال بالشوارع والأزقة وخطرها على انسداد القنوات. العمليات بالنسبة للمدى البعيد لابد من تفكير في التعمير المدن والأحياء الجديدة، تدبير أخطر فيضانات قبل وقوعها انطلاقا من دراسة طوبوغرافية للمواقع تجنبا لتجمع المياه، دراسة كذلك شبكة المياه المطرية القادرة على تسريب هذه المياه والترقب الدائم للطوارئ.
0: إلى ملف الأنباء الدولية، تعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض لقصف جديد أمس أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، وذلك غدا استهداف المنشأة بهجوم تبناه المتمردون الحوثيون في اليمن أسفر عن مقتل 13 شخصا. وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية أيضا عن تعرض مطار الملك فهد الدولي بالدمام شرقي المملكة أمس لهجوم. أعلن وزير الشحن الهندي أن اثنين من البحارة الهنود فقدا بعد تعرض سفينة تجارية كان على متنها 11 بحارا هنديا لهجوم بطائرة مسيرة أمس أثناء وجودها في منطقة تابعة لميناء صحار في شمال سلطنة عمان. نبقى في الشأن الهندي دائما، أمس أفرجت السلطات عن قادة حراك حزب الصراصير غدا توقيفهم بهدف تفكيك مظاهرات حاشدة مناهضة لرئيس لجنة الانتخابات، وكان مقررا أن تشهد نيودلهي احتجاجا حاشدا السبت بعد 7 من حشد أحزاب معارضة أنصارها للمطالبة باستقالة رئيس لجنة الانتخابات إثر تقارير تحدثت عن تجاوزات ارتكبت خلال عملية مراجعة شاملة لسجلات الناخبين لصالح حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي. نتابع التفاصيل في تقرير زهير التومي.
2: تعود جذور الأزمة إلى مراجعة واسعة لسجلات الناخبين، تقول السلطات الانتخابية إنها تهدف إلى حذف الأسماء المكررة والمتوفاة والمزيفة، بينما تتهم أحزاب المعارضة الجهات المشرفة بارتكاب تجاوزات قد تصب في مصلحة حزب رئيس الوزراء. ووفق تقارير إعلامية، أسفرت العملية عن شطب أكثر من 133 مليون اسم من اللوائح الانتخابية. وأثر توقيف قادة ما يعرف بحزب الصراصير، وهو حركة شبابية تنادي بإصلاحات جذرية، انتقادات حقوقية واسعة داخليا وخارجيا. ولفهم أعمق لعوامل تفجر هذه الأزمة وتداعياتها، نستمع من نيودلهي إلى توضيحات وائل عواد خبير الشؤون الآسيوية.
3: الحكومة الهندية تعرضت إلى ضغوط داخلية بسبب هذه الإجراءات، ولهذا السبب هذه المجموعة أو هذه الحركة الطلابية تشدد من هذه الهجمات الآن على الحكومة بعد أن نجحت في يوليو في إقالة وزير مهم، واليوم تتحدث عن مواضيع تتعلق في البطالة والنزاهة الانتخابات وكل العمل.

0: عملية ديمقراطية، وهذا سيؤثر على الحزب الحاكم ما لم يقوم بإقالة رئيس مفوضية هذه الانتخابات.
1: وفي مؤشر ينذر بالتصعيد، دعا زعيم المعارضة راؤول غاندي إلى استئناف الاحتجاجات، فيما تتجه الأنظار إلى مدى استجابة السلطات للمطالب المطروحة من قبل المعارضة والمحتجين.
2: أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أمس توقيف مشتبه به في التخطيط لاغتياله ووزير الدفاع، وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية أن الاستخبارات تلقت معلومات حول مخطط لاغتيال رئيس الوزراء ووزير الدفاع. رياضيا، مساء اليوم يقص شريط كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 بديربي مغاربي يجمع بين المنتخب المغربي ونظيره الجزائري لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات بالقاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط وديع حتي.
3: على إيقاع الترقب وفي أجواء مشحونة بالحماس والطموح، تتجه أنظار عشاق كرة القدم داخل القاعة إلى المغرب الذي يفتتح اليوم مشواره في نهائيات كأس أمم إفريقيا بمواجهة مغاربية واعدة أمام المنتخب الجزائري في قمة تختزل الكثير من الندية والتنافس وتمنح ضربة البداية نكهة خاصة. أسود الأطلس، أبطال القارة وحاملو اللقب يدخلون غمار المنافسة وعينهم على كتابة فصل جديد في سجل المجد والسعي إلى التتويج باللقب الإفريقية الرابعة. رهان مغربي لا ينفصل عن طموح تأكيد الزعامة القارية، مستندا إلى خبرة مجموعة راكمت التجربة والإنجاز وإلى عمل متواصل يقوده الإطار الوطني هشام دقيقة الذي يقول بخصوص لقاء الجزائر.
4: بالفعل المجموعة ديالنا فيها شوية ديال الديربيات، كاين الجزائري كبيا نورمالمون على حساب التهيئ ديالنا نمشيو مزيان، ونتمنوا لهم كذلك حتى هما بعد انهم يمشيو مزيان، فلذلك تنظن اننا حنا مستعدين وزعما متهيئين لأي حاجة تقدر توقع في هذه المباريات.
3: بين حلم التتويج وضغط البداية، يطمح المغاربة إلى تحويل حماس مدرجات قاعة الأمير مولاي عبد الله بالرباط إلى قوة إضافية. قمة المغرب والجزائر تنطلق في تمام الساعة 8:00 مساء، ونذكر بأن المغرب يتواجد في مجموعة تضم كل من الجزائر وليبيا وزامبيا.
2: شكرا لك وديع. بهذا إذن ينتهي عرض السادسة، في ختامه الكلمة مباشرة لك نور الدين.
5: شكرا لك المحفوظ، وإلى العرض الإخباري المفصل القادم. نواصل جولتنا مستمعينا الكرام بالتعرف وإياكم على جديد اهتمامات الصحف والمواقع الإخبارية خلال الساعات الأخيرة. يصحبنا في الجولة كالمعتاد خالدون زين الدين. صباح الخير خالدون.
6: صباح الخير نور الدين.
5: نبدأ جولة الصحف من المغرب خلدون، ورسائل الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، كيف قرأت الصحف هذه الرسائل؟
6: إذا خبير اقتصادي مغربي قال للأحداث إنفو إن الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس جاء برسائل لا تنسى. الرسالة الأولى تتمثل في أن الاعتزاز بالوطن مسؤولية والتزام وليس مجرد شعور. الأولوية الثانية تتعلق بضرورة تكريس جهوية حقيقية عبر نقل الاختصاصات والموارد إلى الجهات وتسريع اللا تمركز، علما أن ذلك يصب، وهذه هي الأولوية الثالثة، في الإنسان أولا مع وضع الشباب في قلب المشروع الوطني. يقول الخبير للأحداث المغربية مبرزا بأن الخلاصة الكبرى من الخطاب الملكي تتمثل في مغرب أقوى وأكثر استقلالية، مؤسساته ناجعة وجهاته فعالة وشبابه حاضر والمواطن في صلب كل السياسات. الملك يعطي درسا لإسبانيا، الشراكة لا تعني الوصاية على القرار المغربي، عنوان ثان في الأحداث. العاهل المغربي يشدد على وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية، تعنون صحيفة الشرق الأوسط. تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، مع تحقيق التوازن والانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. الملك شدد على وضع قضايا الشباب في صدارة اهتمامات السياسات العمومية. خسائر الزيتون بسبب سوء الطقس محدودة والأسعار مرشحة للاستقرار، تخبرنا إسبريس. رئيس الفيدرالية البمهنية المغربية للزيتون قلل في حديث لإسبريس من التأثير السلبي للخسائر التي لحقت أخيرا بأشجار الزيتون في عدد من المناطق المغربية جراء سوء الأحوال الجوية، سواء على حجم المحصول أو الأسعار خلال الموسم الجديد، متوقعا ألا تتجاوز أثمنة الزيتون في بداية الموسم 70 درهما. مع اقتراب الموسم الشتوي تستعد مدينة إفران لاستقبال زوارها الباحثين عن أجواء البرد وتساقط الثلوج في فترة تشهد خلالها المنطقة إقبالا خاصا، يقول لوتوغاسون سواسونت. هذا جعل الموسم محطة مهمة للمهنيين السياحيين الذين يراهنون على استثمار جاذبية الإقليم الطبيعية وتطوير العرض السياحي بما

0: شجع الزوار على تمديد إقامتهم والاستفادة من تجارب تتجاوز الزيارة العابرة خلال جولة ميدانية عينت كاميرا لو 360 كما يقول الموقع بداية توافد الزوار على المدينة خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع، حيث تشكل المؤهلات الطبيعية والأجواء الشتوية عامل جذب للعديد من الأسر والزوار.
1: من الشرق الأوسط خلدون إلى الولايات المتحدة، تتقاطع الأسئلة حول مآلة الحرب مع إيران ومستقبل المنطقة مع نقاش متصاعد حول مسؤولية شركة الذكاء الاصطناعي. ماذا تقول الصحف حول هذه الملفات؟
0: اعتراض وتدمير كروز وباليستي في الرياض والخرج، السعودية ومصر وباكستان وتركيا تدين الهجمات الآثمة على مطار الملك خالد، هذه القصة متفاعلة. جريمة المطار انفجار الدور بلاعبي، عنوان لرئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط من كتب يقول لا تحتاج الجريمة المروعة التي ارتكبت بحق المسافرين في مطار الرياض إلى كثير من البحث والتدقيق ولا إلى رفع البصمات، منفذها كان قد هدد بارتكابها وهي ليست غريبة عن قاموسه وأسلوبه وتاريخه، وهو أصلا ترسانة تبحث عن فرص اشتباك لتبرر وجودها. حرب الحوثيين على المنشآت المدنية توسع خيارات واشنطن والخليج، عنوان النهار اللبناني صباح اليوم. إلى الملف الإيراني، الولايات المتحدة لن تتمكن من تحقيق نصر حقيقي في حربها مع إيران ما لم يحسم الرئيس دونالد ترامب أهدافه بوضوح، ويحدد ما إذا كانت واشنطن تسعى إلى تغيير السياسات الإيرانية أم إسقاط النظام الحاكم كما يقول كاتب مقال في واشنطن بوست. نيويورك تايمز قالت إن شركات الذكاء الاصطناعي تحاول التنصل من مسؤولية الأضرار التي قد تسببها برامجها، مستندة إلى قدرتها على التصرف باستقلالية وبطرق يصعب التنبؤ بها. لكن الصحيفة تؤكد أن تعقيد هذه التقنيات لا يعفي مطوريها من المسؤولية، وأن إخضاعهم للمساءلة القانونية يظل الوسيلة الأكثر فعالية لحماية الجمهور. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: شكرا لك خلدون، تابعناك في جديد عناوين الصحف خلال الساعات الأخيرة. إلى موعد قادم، جولتنا في صباح الأخبار تتواصل بجديد يومية الفلاح.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع.
2: في الحقيقة أخواتي إخواني، في الفلاحة اللي تتفلحوا الزرع ولا الحبوب عامة ولا غادي تفلحوهم هذا الموسم إن شاء الله، موضوع هاد السيمانة فاتنا تكلمنا عليه عدة مرات وبحال حتى في الموسم الفايت بحال هاد الوقت، لكن من بعد المذاكرة مع عدة مسؤولين في الشركات اللي تبيعوا ويشريوا في الأسمدة في بلادنا ومع بعض التقنيين، تيقنا بأن هاد الموضوع مازال خاصو يتقال ويتعاود مرات متعددة نظرا للأهمية ديالو والقلة الناس اللي تيتبعوا مسائله على حقها وطريقها. وهذا الموضوع هو ديال الأسمدة والأنجلي اللي تيتعطى للأرض مع الحط قبل من الزريع ديال الحبوب. ولكن بعدا أرانا نتسألوا اليوم علاش خاصنا نعطيو هذا الأنجلي للأرض فاش غادي نزرعوا الحبوب ديالنا من بعد. وكما تيقول المثال اللي ما عطى ما خدا، الأنجلي ما هو إلا وحدة من الحاجات اللي خاصنا نعطوها للأرض باش نلقاو ما ناخذوا منها وقت الحصاد. ثانيا ما ننسوش ان كل مخلوق حي يكون حيوان ولا انسان ولا نبات بحال الزرع خاصو مواد مغذيه لايقه به باش يكبر وينتج ويعطي. والانجري ولا الاسمده هما من المواد المغذيه لايقه بالزرعه ديال الحبوب. وما ننسوش كذلك ان هاد الاسمده تيساعدوا العروق ديال الزرع باش يمصوا الماء اللي في التربه وباش يصبروا على البرد والحراره وباش يستغلوا الارض والتربه مزيان.
3: ملاحظة اليوم.
2: وحنا تنتكلموا على الأسمدة والمصلحة ديالهم في الأرض، واش تتعرفوا أخواتي إخواني أن في الأرض واخا ما راوياش كما ينبغي، إلا كانت موجودة فيها أسمدة ديال البوتاس مثلا تيمكن يتزاد فيها الإنتاج ب 12 حتى ل 15% أي السدس تقريبا. أما إلا كانت الأرض راوية ما يكفيها من ماء وكانت موجودة فيها هاد الأسمدة ديال البوتاس يمكن تعطي حتى 25% أكثر من إلا ما كانش فيها هاد البوتاس أي الربع زايد. وهذه راه نتيجة ديال دراسة وبحث مهمين تقاموا في ألمانيا هادي شي سنين. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
1: و وختام هذه الجولة من صباح الأخبار سيكون كالمعتاد بركني التوقيعات وتوقيع اليوم.

0: أوراق إسبانية بشكل غير مسبوق. كانت إمام الصحافة الإسبانية على تعدد ألوانها بالخطاب الملكي الافتتاحي للبرلمان. الصحافة الإسبانية فككت خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس كلمة كلمة ملتقطة كل الإشارات، مركزة على اللغة السيادية الحازمة للعاهل المغربي في خطابه. اهتمام تزامن مع الأجواء الانتخابية في إسبانيا التي يحضر فيها المغرب ملفا داخليا. قراءة في المتابعة الإعلامية الإسبانية للخطاب الملكي في ورقة جديدة من أوراق إسبانيا، رفقة محمد الغول.
1: لم يكد ينهي العاهل المغربي إلقاء خطابه حتى اشتعلت غرف الأخبار في كبريات بل في كل المنابر الإعلامية الإسبانية مرورا بوكالات الأنباء بعناوين بارزة تنقل عن الخطاب الملكي، تقريبا يكاد يكون نفس العنوان وإن كان في بعض الأحيان بصياغة مختلفة: المغرب لن يقبل أي ضغوط أو ابتزاز، كأنهم تفاجأوا بنبرة الحزم والصرامة التي أبداها الملك. الصحافة الإسبانية التقطت على الفور الرسالة السيادية القوية التي بعث بها المغرب، فالشراكة مع مدريد، شدد العاهل المغربي، هي اختيار سيادي والتزام إرادي. صحيفة البايس تحدثت عن التحذير المباشر واصفة إياه بالبيان الحاسم لإعادة توازن في العلاقات الثنائية. الاهتمام بالخطاب الملكي أمام البرلمان كان غير مسبوق في الإعلام الإسباني. قاعات التحرير كانت متحفزة تترقب كل كلمة نطق بها العاهل المغربي، خاصة أنهم كانوا ينتظرون هذا الخطاب لالتقاط الإشارات التي سترد فيه بعد أحداث العبور الجماعي في اتجاه مدينة سبتة المحتلة وما تلاه. اهتمام يؤكد أهمية وحساسية العلاقات المغربية الإسبانية، والتي في العادة تتحول إلى ملف انتخابي داخلي في إسبانيا. وتزامن الخطاب الملكي وكل الجدل المثار حول قضية الهجرة ودخول إسبانيا أجواء الحملة الانتخابية للانتخابات السابقة لأوانها جعل لهذا الخطاب في الأجندة الإعلامية الإسبانية أهمية خاصة. الصحافة الإسبانية فككت مضامين الخطاب الملكي كلمة كلمة، خاصة فيما يتعلق بملف الهجرة، حيث تقاطعت تحليلات كبريات الصحف وبلاطوهات التحليل في القنوات التلفزية عند فكرة أساسية أقرتها: المغرب يعلن رسميا أن النموذج الحالي للتعاون في تدبير الهجرة أصبح متجاوزا وبلغ حدوده القصوى. والانتقادات الملكية كانت موضوعية وصريحة لثغرات منظومة الشراكة الحالية، حيث أشار إلى مقتضيات قانونية متجاوزة وقرارات قضائية إسبانية بعيدة عن الواقع، وهي العوامل التي تعطل ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين، ما يجعلها وقودا تستغله شبكات التهريب الإجرامية للبشر. تحليل الصحافة الإسبانية للخطاب الملكي تجاهل عن عمد بعض الإشارات إلا فيما نظر، خاصة عندما كانت هذه الإشارات انتقادات مباشرة للاستغلال السياسي لهذا الملف لدى جزء من الساحة السياسية والإعلامية الإسبانية. في الخلاصة، التحليلات الإعلامية في مدريد اتفقت على أن الخطاب الملكي لا يحمل أي نية للقطيعة الدبلوماسية، بل هو دعوة مسؤولة وشجاعة لتصحيح المسار، لكن بلغة سيادية حازمة تدعو إلى عهد جديد، عهد الشراكة الحقيقية التي ترفض التبعية وتنتصر للسيادة والالتزامات المتبادلة وفق قواعد عنوانها الأبرز: الاحترام المتبادل والندية الكاملة.
2: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
3: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصرياً على ميديا كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9:00 مساءً.

0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: بذلكم مستمعين الأوفياء نصل إلى نقطة نهاية هذا الموعد من صباح الأخبار، موعد بداية الأسبوع. رافقني فيه في الإخراج مشكورا الزميل عبد النور المصور. حتى ألقاكم في صباح يوم غد الكريم، بعد قليل تنتقل إلى ميكروفون ميلاني بينتو في متانفو.

0: واليوم غادي نحاولوا نرجعوا الموضوع ديال التخلاط ديال الادويه الكيماويه في الضيعه عند الفلاح، واللي غادي نحاولوا مده هذا الاسبوع نشوفوا كل مره واحد من اهم الاطراف ديال هذا الموضوع. والسؤال الاول اللي غادي نطرحوه على نفسنا هو علاش يا ترى تيقلب الفلاح يخلط الادويه عنده في الفيرما ديالو؟ ويمكننا نفهموا بسهوله المسائل الاساسيه اللي تدفع بعض الفلاحه يخلطوا الادويه عندهم. هاد المسائل هي يربح الفلاح شويه ديال الوقت لان في دوزه وحده تيمكن له يداوي المقابل ديال جوج ولا ثلاثه ديال المداويات، كذلك يربح الطاقه لا سيما في هذا الوقت اللي اصبحت فيه الطاقه غاليه، يجتنب بعض المشاكل اللي تيمكن يديرها قوه الدوزان بزاف بالماكينه والتراكتور في البلاد بحال التدقاس ديال الارض ولا الطيوح ديال النواره من بعد الاصناف ديال الشجر او لا تجرح الغله وغيرهم. لكن إلا كانت خلاط الأدوية مختلفة في الضيعة عند الفلاح عنده هاد المسائل اللي مزيانة فيه واللي ذكرناهم، فما ننسوش كذلك أنه يمكن تكون عنده مساوي. لهذا غدا إن شاء الله بحال هاد الوقت غادي نتكلموا على المشاكل اللي يمكن يطرحها هاد التخلاط ديال الأدوية في الفيرما عند الفلاح.
1: نصيحة اليوم،
0: بعض الإخوان الفلاحة دائما تيبقوا حايرين وقتاش يزرعوا الحبوب ديالهم وخا عياو ما يسمعوا بأن الزرع بكري راه مفيد وتيعطي أحسن نتيجة. ولهاد الناس بغيت نعاود نذكرهم بأننا فاتنا مرارا عطينا المقارنة ما بين بلاد مزروعة في 15 يوم الأولى من شهر 11 أي شهر نوفمبر والبلاد اللي ما تزرعت حتى الشهر من بعد أي في شهر 12، والفرق دائما يكون العام حلو ولا لا وتكون الشتاء مبكره ولا معطله دائما الانتاج تيكون في الزريع ديال البلاد الاولى اكثر على الاقل بالخمس من البلاد الثانيه اللي تزرعت معطله حتى لشهر 12. وباش يمكن الانسان يزرع في ال15 اليوم الاولى من شهر 11 خاصو يحرث دابا البلاد ديالو ويعطيها الاسمده الاولى دابا.
1: اخبار فلاحيه
0: ثلاث ايام الاولى من السيمانه الفايته بحال هاد الوقت الا بقيتوا عاقلين اخواتي اخواني كنت بديت ندوي لكم شويه على المعهد الوطني للبحث الزراعي في بلادنا وبالخصوص على المركز الجهوي ديالو في القنيطره اللي هو مختص في الشجر الحواميد، وكانت جابتني الهضره حتى دويت لكم على بعض الانجازات والنتائج اللي توصلوا لها الاخوات والاخوان الباحثين في هذا المركز الجهوي للبحث الزراعي ديال القنيطره، بالخصوص في مسألة خلق الأنواع والأصناف الجديدة من الحواميد باش يمكن الفلاحة ديالنا يجددوا الجنانات ديالهم ويتبعوا التغيرات المناخية وكذلك التغيرات في الحاجيات والذوق ديال المستهلكين ديال البلدان ديال الخارج اللي تنبيعوا لهم وتنصدروا لهم الحواميد ديالنا. ونظرا للأهمية الكبيرة ديال هاد المسألة ديال البحث والاختيار ديال الأنواع والأصناف الجديدة ديال الحواميد في بلادنا بغيت نرجع اليوم وبعده نتكلم لكم شوية على هاد الإنجازات والنتائج الجيدة اللي توصلوا لها الباحثين في هاد المركز ديال البحث الزراعي ديال القنيطرة. فمن بعد عشرات السنين وبلادنا تتنتج أصناف قليلة من الليمون بحال النافيل وسانجين وفالنسيا اللي ما تتوجد حتى شهر مارس تقريبا، اليوم الحمد لله بفضل برامج البحث لقاو لنا أصناف أخرى لا من المندارين ولا من الليمون ندوي لكم عليهم غدا إن شاء الله بحال هاد الوقت. أخواتي إخواني ودعتكم في يد الله وملقانا غدا إن شاء الله في 6 و 7 الأرب وخليت لكم الخير والربح الكثير في خدمتكم وجريتكم. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب التزام دائم.
2: قافلة فوتون جاية لعندكم من مدينة المدينة، واليوم فوتون كتوسع مجموعتها بالبيكاب جديد تونلاند بنسختيه سامبل والدوبل كابين، القوة والمتانة اللي كتحتاجو في الفلاحة، البناء ونقل السلعة مع أسطول جاهز لكل مهمة. أش كتسنى؟ شري الحديد محد سخون. زوروا القافلة في مدينتكم واستفدوا من أفضل العروض. للمزيد من المعلومات تصلوا بأوتوهول على الرقم الأخضر 080-09-28-28. طريق عند هم ليها وفوتون تعود عليها.
1: Matin Info Mélanie Pinto.
3: Et le jour se lève tout doucement. Merci d'avoir choisi Média pour vous réveiller. Nous prenons la direction

0: نواصل الموسم ديال الخريف مرة أخرى. نبغي نفكر كل الأخوات والإخوان الفلاحة اللي ناويين يفلحوا الحبوب هذا الموسم باش ينوضوا يستعدوا للحط وتوجد البلاد، وبالخصوص يوجدوا الأسمدة اللازمة والكافية باش يدفنوها مع الحطة الأخرى باش تخمر شوية في التربة ويلقاوها العروق ديال الزرعة اللي يتكونوا واجدة وسهلة يمسوها ويستهلكوها. وهذا الشيء بالطبع إلا ما كانوش غادي يديروا عملية الزريع المباشر اللي هي ما تيخصها حط قبل من الزريع، لكن خاصها البدارة أي الماكينة ديال الزريع الخاصة بها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Mahfoud Oul Salek nous a rejoint en studio. Il est 7h tout de suite. Le journal. Sabah al-khair Mahfoud.
2: Sabah al-khair Melani. Sabah al-khair Moustami'in al-Karam. Ahlan bikum ila anawin al-Nashra. السلطات الإسبانية تخلي آخر مخيم كبير للمهاجرين غير النظاميين في سبتة أقيم في أعقاب موجة العبور الكبير أواخر يوليوز الماضي. الإخلاء يأتي قبل زيارة مرتقبة للعاهل الإسباني فيليبي السادس والملكة ليتيسيا إلى المدينة المحتلة. مقتل شخص وإصابة آخرين في قصف إلى حد تعرض له مطار الملك خالد الدولي بالرياض غداة هجوم غير مسبوق تبناه المتمردون الحوثيون أودى بحياة 13 شخصا وخلف موجة تنديد دولي واسع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن عن اتفاق بين روسيا وأوكرانيا على وقف تبادل استهداف البنية التحتية للطاقة وسط شكوك بشأن صمود الهدنة إثر استمرار استهداف محطات توليد الكهرباء الأوكرانية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونبدأها من إسبانيا. أخلت السلطات الإسبانية أمس آخر مخيم كبير للمهاجرين غير النظاميين في سبتة كان قد أقيم في أعقاب موجة العبور الكبير إلى المدينة المحتلة أواخر يوليوز الماضية. إخلاء يأتي قبل يومين من زيارة مقررة للعاهل الإسباني فيليبي السادس والملكة ليتيسيا للمدينة. في المتابعة مراسلنا بمدريد محمد المدن.
3: أنهت السلطات الإسبانية الأحد إخلاء مخيم إلغوانو بمدينة سبتة ضمن عمليات إزالة تجمعات المهاجرين، وشاركت أجهزة أمنية في التدخل قبل نقل الأشخاص المعنيين بالحافلات. وفي هذا السياق أعلن الوزير الإسباني أنخيل فيكتور توريس إتمام إخلاء المخيم.
4: الأحد 11 من أكتوبر تم الشرع في إخلاء منطقة كوستا ديل غوانو بمدينة سبتة بمشاركة قوات ووحدات الأمن التي تم التخطيط لتدخلها، وهو آخر التجمعات التي كان يقيم فيها مئات المهاجرين بالمدينة. وبمجرد توفير الترتيبات الأمنية واللوجستية التي تمكننا من تسجيل بيانات المهاجرين شرعنا في إخلاء هذه المواقع.
3: وشملت الخيارات المطروحة العودة الطوعية إلى المغرب للراغبين فيها أو التوجه إلى مراكز الاستقبال لاستكمال الإجراءات الإدارية. وتأتي العملية بعد إخلاء مواقع ساحلية أخرى بالمدينة الصليبة، ومع إخلاء هذه المواقع تستمر تحديات الإيواء إذ لا يزال مهاجرون موجودون في أحياء أخرى. وعن وجود مهاجرين في الشوارع تحدث توريس أيضا عن الإجراءات المعمول بها للتعامل مع من لا يحملون وثائق.
4: ستركز الجهود على شوارع مدينة سبتة حيث قد يتواجد بعض الأشخاص ممن يبيتون هناك، وذلك لضمان أن تسير العملية بذات الآلية والدقة التي اتبعناها حتى الآن.
3: وتطرح المرحلة المقبلة أسئلة بشأن أماكن إقامة هؤلاء والخدمات المتاحة لهم، وتفتح هذه الخطوة مرحلة جديدة في تدبير أوضاع المهاجرين تتداخل فيها إجراءات الاستقبال والإيواء مع معالجة الملفات الإدارية. من مدريد محمد المدن ميديا.
2: في المغرب نعت وزارة الثقافة والشباب والتواصل الكاتبة المسرحية القديرة عزيزة الصغروشني الذي توفي أمس بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإسهام خدمة للثقافة والفنون المسرحية بالمملكة. الراحل تولى عام 64-900 إدارة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط كأول مدير مغربي لهذه المؤسسة الثقافية العريقة، كما أثر الساحة الثقافية بإسهاماته في الكتابة المسرحية وتنظيم التظاهرات الفنية والثقافية. نواصل من ليبيا. بالتزامن مع تخليد شهر أكتوبر الوردي تتجدد في البلاد المبادرات والأنشطة التوعوية الرامية إلى مكافحة السرطان الثدي من خلال نشر ثقافة

0: الكشف المبكر وتشجيع النساء على إجراء الفحوصات الدورية وتعزيز الوعي بأهمية التشخيص في المراحل الأولى للمرض. نتابع المزيد من التفاصيل ضمن رابورتاج مراسلنا في طرابلس رأفت بالخير.
1: عايدة الطهر واحدة من آلاف النساء الليبيات التي خضن معركة قاسية مع مرض سرطان الثدي، واستطعنا بالحصول على العلاج اللازم والدعم النفسي والأسري من تجاوز هذا المرض.
2: أصبت بسرطان الثدي، وكان الخبر تشخيصي كان بالنسبة لي ولعائلتي زي الصاعقة، ولكن بفضل ربي أولاً وبعدها بعائلتي اللي كانت سند لي قدرت نواجه هالمرحلة، ومريت بالعلاج الكيميائي والأشعاعي والأدوية واللازمة، ولكن عمري ما استسلمت للمرض هذا نهائياً.
1: وبمناسبة شهر أكتوبر الوردي انطلقت في ليبيا حملة وطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي. مروة محمد عضوة حملة أكتوبر الوردي:
3: الحملة هذه تتكون من فريق أساسي، الفريق هذا يشمل عدة من الأطباء والمتخصصين سواء كان للكشف وللتوعية والتثقيف الصحي، يشمل عدة أطباء مثل أطباء الألتراساون الجهاز وأطباء الصور وأطباء جراحة وأطباء نساء وولادة.
1: وتقول إحصاءات البرنامج الوطني لمكافحة السرطان إن نسبة الإصابة بسرطان الثدي في ليبيا تفوق نسبة 11%، بحيث يعتبر من بين أكثر السرطانات شيوعا في البلاد. لميديا رأفت بالخير، طرابلس.
0: إلى ملف الأنباء الدولية، تعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض لقصف جديد أمس أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، وذلك غدا استهداف المنشأة بهجوم تبناه المتمردون الحوثيون في اليمن أسفر عن مقتل 13 شخصا. وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية أيضا عن تعرض مطار الملك فهد الدولي بالدمام شرقي المملكة أمس لهجوم. وكان مجلس الوزراء اليمني قد اتهم جماعة الحوثي خلال اجتماع عقده في عدن بشن هجمات على مطارات ومنشآت مدنية في السعودية، معتبرا أن تلك الهجمات تمثل ردا على التطورات العسكرية الأخيرة في جبهات القتال غربي اليمن. عن هذا الجانب نستمع لتوضيحات أحمد عايد رئيس تحرير موقع مأرب بريس، تحدث من محافظة مأرب لأيمن الأحمد.
4: طبعا التداعيات لما حصل حول التصعيد الذي تقوده ميليشيا الحوثي بداية باستهداف مطار الملك خالد وكذلك مطار الملك فهد بمنطقة الدمام، هذا كله يأتي في خطوة استباقية لشدة الألم الذي باتت الميليشيا الحوثية بعد دخول عملية استهداف الطيران بأهداف موسعة خلال الأيام الماضية. فهناك إحصائيات يتقدم بها الناطق الرسمي للقوات المسلحة التابعة للحكومة الشرعية بأرقام كبيرة وأهداف بلغت الآلاف. فعلى كل الميليشيا الحوثية هي تحاول ممارسة نوع من الضغط على الجانب السعودي في منعه من الدخول والمشاركة في هذه الحرب، لأنه المعلومات الواردة أن هناك عملية استنزاف بشري كبير. استنادا إلى بيانات الناطق الرسمي للقوات المسلحة، تم مقتل أكثر من 7000 مجند يعني من ميليشيا الحوثي، وما زالت القائمة مفتوحة. هناك سلسلة من الغارات الجوية بشكل كثيف في محافظة تعز ومحافظة عمران وغيرها من المحافظات الجمهورية.
0: أعلن وزير الشحن الهندي أن 2 من البحارة الهنود فقدا بعد تعرض سفينة تجارية كان على متنها 11 بحارا هنديا لهجوم بطائرة مسيرة أمس أثناء وجودها في منطقة تابعة لميناء صحار في شمال سلطنة عمان. نواصل بملف الحرب الروسية الأوكرانية. بعد كشفه عن صفقة مع نظيره الروسي تفضي بضخ الديزل الروسي في الأسواق العالمية بدون قيود، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور مقتضب أمس أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة وبناها التحتية لدى كل منهما، فيما سارع نظيره الأوكراني إلى القول إنه ليس على علم بهذه الهدنة لكنه أبدى الاستعداد للقبول بها إذا نفذت موسكو خطوة مماثلة، كما اتهم روسيا باستهداف منشآت أوكرانية للطاقة بعيد إعلان ترامب عن الهدنة الطاقية. حول هذه الهدنة والموقف الأوكراني منها نستمع لتوضيحات سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات استراتيجية، تحدث من كييف لأيمن الأحمد.
5: جاء إعلان الرئيس ترامب عن صفقة الديزل بعد اتصاله مع الرئيس بوتين ليشكل صدمة سياسية كبيرة ليس فقط في أوكرانيا وبل في

0: أوروبا وأيضا حتى داخل واشنطن، ومحاولة إلقاء اللوم على الجانب الأوكراني الذي يقوم باستهداف المنشآت النفطية الروسية التي أدت بشكل كبير إلى تراجع إنتاج البواد النفطية داخل روسيا بنحو 30% عن احتياجاتها في الوقت الراهن. وهناك الكثير من المبادرات التي طرحت خلال الفترة الماضية من أجل التوصل إلى هدنة. سابقا الرئيس الأمريكي قد طلب بشكل مباشر من الرئيس الأوكراني التوقف عن مهاجمة المنشآت النفطية، وقد وافق الرئيس زيلينسكي على هذه المبادرة، ولكن على أساس أن توقف روسيا استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية. ولكن للأسف الشديد روسيا هي التي كانت ترفض بشكل مستمر هذه المبادرات.
1: بهذا ينتهي عرض السابعة بعد الفاصل. مستمعينا، يتجدد لقاؤكم مع ميلاني بينتو.
2: courir frapper lancer plonger respirer tirer rater s'arrêter se rater tomber casser et puis recommencer se relancer repartir reprendre et y arriver. Le sport a besoin d'être encouragé pour exister. MDJS, faire gagner le sport.
3: Bientôt 11 sur Média. Merci d'être avec nous. Il est l'heure de faire un tour d'horizon sur les dernières informations sportives. C'est Sport Matin avec Hassan Jabiri.
4: Cette émission vous est présentée par la MDJS, premier partenaire du sport national. MDJS, faire gagner le sport.
3: Bien le bonjour Hassan.
5: Bonjour Milani.
3: Et à la une du futsal, coup d'envoi aujourd'hui de la CAN. Et pour ce premier match des Lions de l'Atlas, les Marocains affrontent les Fenech d'Algérie.
5: تماما أسود كرة القدم داخل القاعة يفتتحون مشوارهم اليوم في منافسة أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة بمواجهة المنتخب الجزائري. عن منافسة المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي ليبيا وزامبيا، أسود الأطلس يدخلون هذه البطولة بطموح إحراز الكأس للمرة الرابعة بعد تتويجهم باللقب في نسخ 16 و 2020 و 2024 و 2000، ساعين إلى مواصلة سلسلة نجاحاتهم وتأكيد مكانتهم ضمن أبرز القوى في كرة القدم داخل القاعة على المستويين الإفريقي والدولي. اللقاء أمام الجزائر سيكون اختبارا أولا للنخبة المغربية في طريق البحث بداية عن تصدر المجموعة الأولى. عن هذا اللقاء والحظوظ في هذه المجموعة يقول الناخب المغربي هشام الدقيق:
6: المجموعة ديالنا فيها شوية ديال الديربيات، كاين على الجيري ليبيا. بالنسبة لي أنا كتبقى مباراة ديربي صعبة الطرفين، إن شاء الله نورمالمون على حساب التهيئ ديالنا نمشيو مزيان، ونتمنوا لهم كذلك تهما بعد أنهم يمشيو مزيان. فلذلك تنظن أننا احنا مستعدين ومتهيئين لأي حاجة تقدر توقع في هاد المباريات. أحسن حاجة أنا بالنسبة لي في الكومبيتيسيون خصك تبدأ بالماتشات الصعاب من الأول، ما تمشيش بالسهل باش من بعد، لأنك تجي واحد المباراة فاصلة دومي فينال وفينال خصك تكون إن شاء الله في القمة. فتنظن أننا احنا مستعدين لهذه المباراة بشكل جيد.
5: لقاء المغرب الجزائري ينطلق بداية من الساعة 8 مساء بالقاعات المغطاة التابعة لملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، على أن يواجه المنتخب المغربي منتخب زامبيا يوم الأربعاء القادم قبل أن يختتم دور المجموعات بملاقاة منتخب ليبيا يوم الجمعة. البطولة للإشارة تضم مجموعتها الثانية منتخبات مصر، أنغولا، موزمبيق وتنزانيا. نبقى بالمغرب هذه المرة مع منافسة البطولة الاحترافية المغربية إنوي في قسمها الأول أمس. وفي ختام مباريات الجولة الثالثة فرض فريق النادي المكناسي التعادل من دون أهداف على مضيفه الوداد الرياضي بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء. الوداد ورغم دعم أنصاره عجز عن تقديم ما يشفع له بخطف النقاط الثلاث، وجد أمامه خصما منظما أوقف كل محاولاته لبلوغ الشباك، ليتأجل الفوز الأول للوداد بمركب محمد الخامس إلى جولات لاحقة، علما أن الانتصار الوحيد الذي حققه كان خارج القواعد بميدان الدفاع الحسن الجديد، مع العلم أنه كان انهزم في الجولة الافتتاحية أمام الوافد الجديد وداد تمارا. الوداد بات يتوفر على 4 نقاط وهو نفس رصيد النادي المكناسي. واليوم تنطلق منافسة الجولة الرابعة من البطولة التي تلعب مبارياتها موزعة على الأسبوع الحالي. أول

0: مباريات الجولة. تضع مساء اليوم بداية من 8 مساء الجيش الملكي في مواجهة حسنية أكادير على أرضية ملعب البشير بالمحمدية بفوزين من الجولة الثلاث الأولى. يبحث فريق الحسنية عن مواصلة بدايته الجيدة في وقت يدخل فيه الفريق العسكري اللقاء وعينه على فوز ثاني تواليا يواصل به انطلاقته الجيدة من جهة ويرفع معنويات لاعبيه من جهة أخرى قبل تحول اهتمامه إلى مشاركته في كأس الكونفدرالية الإفريقية. عربيا بمصر ببصمة مغربية واضحة، حسم الأهلي لقاء الديربي أمام جاره الزمالك أمس بهدفين دون رد برسم الجولة السادسة من الدوري المصري. الأهلي بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة افتتح التسجيل بواسطة الدولي المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 39 قبل أن يضيف الأهلي هدفه الثاني في الدقيقة 80 ليحصد بذلك 3 نقاط ثمينة منحته صدارة الترتيب مؤقتا متقدما بفارق نقطة عن بيراميد الذي يملك لقاء أقل، فيما ظل الزمالك ب13 نقطة في المركز الثالث. كرة القدم دائما أوروبيا اللحظة، جولة في أبرز نتائج البطولات الأوروبية بدايتها من الدوري الإسباني، حيث تميز الدوليين المغاربة كان حاضرا في مباريات أمس عن الجولة الثامنة. عبد الصمد زلزولي سجل هدفا في انتصار فريقه الريال بيتيس على أساسونا ب5 أهداف لهدفين. كان الهدف الثاني للزلزولي هذا الموسم في الليغا، ساهم به في تحقيق فريقه للفوز السادس هذا الموسم. رفع رصيده فريق ريال بيتيس رفع رصيده إلى النقطة 19 في المركز الثالث متقدما بفارق نقطة عن رابع ترتيب ريال مدريد. أما الدولي المغربي الآخر الشاب ياسر زابيري فوقع هدفا في تعادل فريقه راسينغ سانتاندير بهدفين لمثلهما مع الضيف فالنسيا. زابيري سجل هدفه السابع في الليغا ليتقاسم وصفة ترتيب هدافي الليغا مع 3 لاعبين آخرين بفارق 5 أهداف عن المتصدر لاعب برشلونة رافينيا. أمس أيضا تغلب ريال سوسيداد على ديبورتيفو لا كورونيا ب3 أهداف لهدفين، فيما تعادل إلتشي وسيلتا فيغو من دون أهداف. جولتنا الأوروبية نواصلها من الدوري الإنجليزي، وبجولته السادسة حقق مانشستر سيتي أمس فوزا بينا ب3-0 على مستضيفه ليفربول على ملعب أنفيلد. بعد شوط أول متوازن تغيرت مجريات المباراة عقب طرد لاعب ليفربول غرافنبرغ في الدقيقة 62. استغل السيتي النقص العددي سريعا، افتتح التسجيل في الدقيقة 65 عبر النرويجي إيرلينغ هالاند قبل أن يضيف جيريمي دوكو الهدف الثاني، فيما اختتم ريان شرقي الثلاثية في الدقيقة 78. عن هذا الفوز نستمع لمحللي البرامج الرياضية لميديا زميل نزار نور.
1: حقيقة الأمر أن السيتي هو أيضا يبرق في الدوري الإنجليزي ويقدم مستوى جيد. يعني إذا شاهدنا التشكيلة بالنسبة للمدرب ماريسكا، هو تقريبا غير جميع اللاعبين في جميع الوظائف. إنداي يتعلق، أيوب يعدي، أصبح يأخذ مكان فرنانديز، يأخذ مكان أندرسون، يأخذ مكان جيهي في خط الدفاع مع دياز، قلب دفاع ليس الأفضل، نونش على الظهير الأيمن، أوري على الظهير الأيسر ليس هناك أفضل. أعتقد بأن التناغم الموجود حتى بين هؤلاء اللاعبين، وهم لاعبون شباب، يعني مستوى رائع جدا مانشستر سيتي، تفوق على ليفربول أحد المرشحين في هذه البطولة، ويتعثر من مباراة إلى أخرى. ليفربول لم يقدم حتى الآن المستوى المطلوب كما ذكرت أرسنال، وليفربول ليس هناك منافس حقيقي في الوقت الراهن بالنسبة للسيتي.
0: مانشستر سيتي بهذا الفوز حقق انتصاره السادس تواليا معززا موقعه في صدارة الدوري بفارق 3 نقاط عن أرسنال. نواصل من الدوري الإيطالي، وبه التحق لاتسيو بإنترناسيونال ميلانو في صدارة الترتيب بعدما تغلب على ضيفه مونسا ب3-1 مستفيدا من تعثر جاره روما بالتعادل من دون أهداف أمام كومو. ورفع لاتسيو رصيده إلى 16 نقطة متساويا مع إنتر ومتأخرا عنه بفارق الأهداف. في مباراة أخرى أهدر ميلان فرصة الاقتراب أكثر من الصدارة بعدما اكتفى بالتعادل بهدف لمثله أمام ساسولو. أما بألمانيا، فريق فرايبورغ انفرد بصدارة ترتيب البوندسليغا بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند عقب فوزه على ضيفه شالكا ب2-1 ضمن الجولة الخامسة. أما بالدوري الفرنسي فريق غان حقق فوزا عريضا على ضيف أوسير بأربعة أهداف لواحد ليواصل تربصه بالصدارة. رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الوصيف ليل ونقطة واحدة عن المتصدر موناكو. هذا ونجح نيس في تحقيق انتصار مهم على ستراسبورغ بهدفين لواحد، فيما تنفس فريق مارسيليا

0: Matin Info, Mélanie Pinto.
1: Le journal de 8 heures, c'est d'ici quelques petites minutes. Mais tout d'abord, on fait un point sur la météo. Et elle est présentée ce matin par Nourdine El-Houthi.
2: في المغرب الطقس بعد زوال يومه الاثنين غائم جزئيا إلى مشمس على العموم بالمناطق الممتدة شرق محور وجدة تالوين طاطا وعلى مناطق الواجهة البحرية بين طنجة والعرائش وكذا بين الرباط وأسفي وطرفايا والعيون. الحرارة مستقرة على العموم وفي مقاييسها المتوقعة 25 درجة بكل من طنجة الدار البيضاء والراشدية، 26 درجة بالرباط فاس وجدة وأكادير، 28 درجة بالصويرة، 19 درجة تسجل بإفران، 30 درجة بمراكش و31 بالسمارة. في أحوال الطقس ببعض عواصم شمال إفريقيا، بالقاهرة الأجواء مشمسة والحرارة تصل إلى 30 درجة مئوية، بطرابلس الطقس غائم جزئيا والمحرار يسجل 27 درجة، بتونس 24 درجة مع غيوم وطقس عاصف في بعض الفترات، بنواكشوط الحرارة مرتفعة ب 36 درجة مئوية. في توقعات الطقس ببعض من كبريات مدن وعواصم العالم، بباريس يسجل المحرار 18 درجة مع سماء ملبدة بالغيوم، السماء غائمة جزئيا بروما ومدريد مع حرارة تصل إلى 25 درجة، بلندن الجو ماطر والمحرار يشير إلى 17 درجة، بإسطنبول الأجواء مشمسة والحرارة تصل إلى 26 درجة مئوية، بنيويورك الأجواء غائمة مع عواصف في بعض الفترات والحرارة في حدود 22 درجة. ببعض عواصم ومدن المشرق العربي، ببغداد الأجواء غائمة مع حرارة مرتفعة تصل إلى 37 درجة، بمكة المكرمة السماء مشمسة والحرارة مرتفعة تصل إلى 39 درجة، بدمشق السماء بين غيوم وصفاء والحرارة في حدود 29 درجة.

0: 20 درجة مئوية.
1: huit heures tout pile, l'heure de votre journal avec Mahfoud Ould Salek. صباح الخير محفوظ.
2: صباح الخير ميلاني. صباح الخير مستمعينا. أهلا بكم إلى عناوين النشرة. مقتل شخص وإصابة آخرين في قصف إلى حد تعرض له مطار الملك خالد الدولي بالرياض غداة هجوم غير مسبوق تبناه المتمردون الحوثيون أودى بحياة 13 شخصا وخلف موجة تنديد دولي واسع. السلطات الإسبانية تخلي آخر مخيم كبير للمهاجرين غير النظاميين في سبتة أقيم في أعقاب موجة العبور الكبير أواخر يوليوز الماضي. الإخلاء يأتي قبل زيارة مثيرة للجدل للعاهل الإسباني فيليبي سادس إلى المدينة المحتلة. خيبة أمل في غزة بعد تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية لعدة أشهر. الاقتراع كان يعول عليه سكان القطاع من أجل لم الشمل الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام التي تعصف بالبيت الداخلي الفلسطيني. في رياضة الثامنة ترقب مساء اليوم لقص شريط كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة. المغرب 2026 بلقاء ديربي مغاربي يجمع المنتخب المغربي بنظيره الجزائري لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض لقصف جديد أمس أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين وذلك غداة استهداف المنشأة بهجوم تبناه المتمردون الحوثيون في اليمن أسفر عن مقتل 13 شخصا وسط موجة تضامن إقليمي ودولي واسع مع الرياض. نتابع التفاصيل في تقرير نور الدين الحوثي.
3: جماعة الحوثي اليمنية ماضية في اعتداءاتها الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية. توازياً مع منشآت الطاقة، الجماعة باتت تركز عملياتها على مطارات المملكة. استهدفت الأحد مطار الرياض بقصف جديد أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين مع أضرار مادية. بعيد ذلك، أعلنت الجماعة شن هجمات واسعة خلال الساعات الماضية. طالت مطار الرياض على ثلاث مراحل، ومطار الدمام ومنشأتين تابعتين لشركة أرامكو النفطية، وهو ما يبقي الهجمات ضد المملكة على حدة لم تعدها منذ بداية الحرب في اليمن عام 14 و2000، سيما وأن اعتداءات الأحد سبقها بيوم واحد هجوم غير مسبوق استهدف مطار عاصمة المملكة أودى بحياة 13 شخصا من بينهم عدد من الأجانب. هذه التطورات دفعت السلطات السعودية لتمديد إغلاق مطار العاصمة الرياض إلى غاية 9 من مساء يومه الاثنين بتوقيت غرينتش. العمليات الحوثية بالأراضي السعودية تأتي بدفع من التطورات العسكرية الجارية في اليمن، حيث أعلنت قوات الشرعية استعادة مواقع استراتيجية، فيما يواصل التحالف بقيادة السعودية اعتراض مقذوفات الميليشيا وضرب قدراتها العسكرية مكبدا إياها خسائر كبيرة. مزيد إضاءات على لسان أحمد عايض رئيس تحرير موقع مأرب بريس.
4: ميليشيا الحوثية هي تحاول ممارسة نوع من الضغط على الجانب السعودي في منعه من الدخول والمشاركة يعني في هذه الحرب، لأنه المعلومات الواردة أن هناك عملية استنزاف بشري كبير، استنادا إلى بيانات الناطق الرسمي للقوات المسلحة يعني من تم تحييدهم أكثر من 7000 مجند يعني من ميليشيا الحوثي، والمئات من العربات والمدرعات والآلية العسكرية التي تستخدمها الميليشيا.
3: توالي اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية خلف موجة تضامن إقليمي ودولي واسعة مع المملكة التي تستعد الشهر الجاري لاحتضان عدد من المواعيد الدولية الهامة يشارك فيها مسؤولون أجانب وشخصيات بارزة من قطاعات الأعمال.
2: وضمن أحداث الردود الفعل، نددت الصين اليوم بهجمات الحوثيين اليمنيين التي استهدفت في الأيام الماضية مطارين وبنى تحتية للطاقة في السعودية، وأعربت عن قلقها الكبير حيال ذلك. قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم إن الحرب تشكل تحديا للبنى التحتية والمؤسسات في البلاد وقدرتها على الصمود، مضيفا خلال مؤتمر البترول العالمي في الرياض أنه بالنسبة للسعودية فإن هذه الظروف وضعت القرارات التي اتخذت قبل وقت طويل من الأزمات الراهنة موضع اختبار، وأن أمن الطاقة لا يمكن اعتباره أمرا مكتسبا. الوزير أعلن أن التطورات الأخيرة في

0: مملكة السعودية تستوجب ردا جديا. ضمن ذات السياق، دعا مستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش اليوم دول الخليج العربية إلى تعزيز منظومة الأمن الجماعي بينها مع تعرض السعودية لهجمات متواصلة يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن، وشدد في منشور على منصة إكس على ضرورة إحياء العمل الخليجي المشترك لا سيما في شقيه الأمني والدفاعي وتعزيز منظومة الأمن الجماعي، مضيفا أن أمن الخليج مسؤولية مشتركة لا تحتمل التهاون أو التأجيل. من المتوقع أن تهيمن الحرب في الشرق الأوسط وما تتسبب فيه من تضخم ومصاعب معيشية على جدول الأعمال والمناقشات الجانبية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تفتتح اليوم في بانكوك. على مدى أسبوع سيتدارس صناع السياسة النقدية والاقتصادية على الصعيد الدولي أعطاب الاقتصاد ومعيقات التنمية على الصعيد الدولي، خاصة مع تفاقم أزمة الديون. نتابع التفاصيل في تقرير عبد العالي زهر.
1: في أول تجمع يعقد خارج واشنطن منذ 3 سنوات، يتصدر جدول الأعمال ملفات اقتصادية وحيوية حاسمة خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك بحضور يفوق 18,000 مشارك. وفي صدارة النقاشات المطروحة على طاولة الصندوق والبنك الدوليين، تبحث المؤسسات المالية الآثار المباشرة للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما نتج عنهما من اضطراب في أسواق الطاقة وتأرجح في مخزونات النفط والديزل، إلى جانب تصاعد أسعار الأسمدة والسلع الأساسية التي تهدد استقرار الأسعار ومعدلات النمو العالمية. وعلى جانب آخر من جلسات هذه الاجتماعات، تفرض أزمة الدين العام العالمي نفسها كأحد أكبر التحديات أمام صناع السياسة المالية، إذ حذر صندوق النقد الدولي من أن الدين العام بلغ أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية وسيتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2030. مع التركيز في جلسات بانكوك على المخاطر المضاعفة التي تواجهها الدول النامية والأسواق الناشئة جراء ارتفاع فوائد الديون وشروط برامج الإقراض الجديدة وشح المساعدات والحلول الدولية لتخفيف عبء القروض التي تبتلع إيرادات هذه الدول لخدمة الفوائد فقط، كما يمتد جدول المشاركين إلى تداخل المخاطر الجيوسياسية مع التغيرات المناخية، خاصة التأثيرات المرتقبة لظاهرة النينيو على أمن الغذاء وسلاسل الإمداد.
0: سجل المؤشر العالمي للفقر متعدد الأبعاد أول ارتفاع منذ إنشائه عام 2010، ليصل عدد الأشخاص المعنيين به إلى 1,200,000,000 نسمة، وفق ما أعلن برنامج الأمم المتحدة لإنماء اليوم. وجهتنا الآن. إسبانيا، أخلت السلطات الإسبانية أمس آخر مخيم كبير للمهاجرين غير النظاميين في سبتة كان قد أقيم في أعقاب موجة العبور الكبير إلى المدينة المحتلة أواخر شهر يوليوز الماضي. الإخلاء يأتي قبل يومين من زيارة مثيرة للجدل للعاهل الإسباني فيليبي سادس إلى سبتة المحتلة. في المتابعة مراسلنا بمدريد محمد المدن.
2: أنهت السلطات الإسبانية الأحد إخلاء مخيم إلغوانو بمدينة سبتة ضمن عمليات إزالة تجمعات المهاجرين، وشاركت أجهزة أمنية في التدخل قبل نقل الأشخاص المعنيين بالحافلات. وفي هذا السياق أعلن الوزير الإسباني أنخيل فيكتور توريس إتمام إخلاء المخيم.
3: الأحد 11 من أكتوبر تم الشرع في إخلاء منطقة كوستا ديلغوانو بمدينة سبتة بمشاركة قوات ووحدات الأمن التي تم التخطيط لتدخلها، وهو آخر التجمعات التي كان يقيم فيها مئات المهاجرين بالمدينة. وبمجرد توفير الترتيبات الأمنية واللوجستية التي تمكننا من تسجيل بيانات المهاجرين، شرعنا في إخلاء هذه المواقع.
2: وشملت الخيارات المطروحة العودة الطوعية إلى المغرب للراغبين فيها أو التوجه إلى مراكز الاستقبال لاستكمال الإجراءات الإدارية. وتأتي العملية بعد إخلاء مواقع ساحلية أخرى بالمدينة السليبة، ومع إخلاء هذه المواقع تستمر تحديات الإيواء، إذ لا يزال مهاجرون موجودون في أحياء أخرى. وعن وجود مهاجرين في الشوارع، تحدث توريس أيضا عن الإجراءات المعمول بها للتعامل مع من لا يحملون وثائق.
3: ستركز الجهود على شوارع مدينة سبتة، حيث قد يتواجد بعض الأشخاص ممن يبيتون هناك، وذلك لضمان أن تسير العملية بذات الآلية والدقة التي اتبعناها حتى الآن.
2: وتطرح المرحلة المقبلة أسئلة بشأن أماكن إقامة هؤلاء والخدمات المتاحة لهم، وتفتح هذه الخطوة مرحلة جديدة في تدبير أوضاع المهاجرين تتداخل فيها إجراءات الاستقبال والإيواء مع معالجة الملفات الإدارية. من مدريد، محمد المدن، ميديا.
0: في المغرب، قرر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري تبني خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة مع الحفاظ على استقلالية قراره السياسي، وذلك في عقاب اجتماع عقده بالرباط الجمعة الماضية. أوضح الحزب في بلاغ له أن هذا القرار يأتي استحضارا لتحديات المرحلة المقبلة، مشيرا إلى التقارب بين البرنامجين الانتخابيين لحزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة. في شأن المغارب، دائما بحث وزير الخارجية سوريا سعد الشيبان أمس مع نائب قائد الجيش في شرق ليبيا صدام حفتر افتتاح قنصلية سورية في مدينة بنغازي إلى جانب ملفات أمنية مشتركة. جاء ذلك خلال لقاء عقد في بنغازي بين الطرفين بحضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية. وجهتنا الآن غزة، حيث تلقى سكان القطاع صفعة جديدة غداة الإعلان عن تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية عدة أشهر، لتتبدد بذلك آمال أهالي القطاع الذين كانوا يعولون على الاستحقاق الانتخابي لإحداث تغيير يعيد ترتيب ظروف عيشهم القاسية وينهي حالة الانقسام التي تعصف بالبيت الداخلي الفلسطيني. من غزة، هذا روبورتاج سيف السويطي.
4: تلاشت آمال الغزيين بتغير أوضاعهم المعيشية والإنسانية بعد القرار الرئاسي الفلسطيني بتأجيل موعد الانتخابات التشريعية إلى أيلول من العام المقبل من أجل إفساح الفرصة أمام حوار وطني يجمع الكل الفلسطيني وفق المستوى السياسي. أما شعبياً، فيرى الغزيون أن التأجيل سيطيل من عمر أزماتهم الإنسانية.
5: تأجيل الانتخابات جعل إحباط عند الشعب إنه هذا الوضع اللي إحنا عايشينه متى حيتغير؟ طب هل حيصير مصالحة؟ هل هذا مرتبط فعلًا في أمور حتصير في المستقبل القريب؟
6: كان في قبل هيك مجازر، وكان في بالآلاف شهداء وعشرات الآلاف الشهداء، واجتياح غزة بشكل كامل، والأحزمة النارية وما توحدوا ومتحد اليوم.
4: يعتبر مراقبون أن قرار التأجيل يجدد أزمة الثقة التي تعمق الانقسام الفلسطيني، في حين يقول السياسي أحمد الطناني إن انطلاق حوار وطني قبل الانتخابات قد يضع الكل الفلسطيني على مسار الوحدة والشراكة الوطنية.
7: التجارب الفلسطينية السابقة في الحوار غير مشجعة، لكن اللحظة الفلسطينية الراهنة تتضمن تهديداً للكينونة السياسية الفلسطينية وتهديداً للوجود الفلسطيني. قد يدفع هذا الأطراف الفلسطينية إلى تقديم مرونة تستلزم بها تلبية طموحات الشعب الفلسطيني، وأن يكون هناك توافق فلسطيني على برنامج وطني وبرنامج مواجهة وبرنامج أيضاً يحول محطة الانتخابات القادمة إلى محطة اشتباك ديمقراطي.
4: ربما يحمل ملف الانتخابات خصوصية أكثر لسكان قطاع غزة، كون أن التعافي من الأزمات والحرب مرتبط باليوم التالي وتحديد شكل النظام السياسي الفلسطيني. من مدينة غزة لإذاعة ميديا، سيف السويطي.
0: دعت فرنسا أمس السلطة الفلسطينية إلى العودة عن قرارها تأجيل الانتخابات التشريعية إلى السنة المقبلة، وجاء في بيان صادر عن الخارجية الفرنسية أن هذا التأجيل يحرم الشعب الفلسطيني حقه في التعبير الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع، وذلك للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن. رياضيا، مساء اليوم يقص شريط كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 بديربي مغاربي يجمع بين المنتخب المغربي ونظيره الجزائري لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك بالقاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط. التفاصيل في تقرير الحسن جابري.
8: العاصمة الرباط تفتح أبوابها لعشاق كرة القدم داخل القاعة قاريا. بداية من اليوم وإلى غاية 21 من الشهر الجاري يشتعل السباق على لقب أمم إفريقيا بمشاركة 8 منتخبات يتقدمها المنتخب الوطني المغربي. حامل اللقب في آخر 3 نسخ والباحث عن لقب الرابع لا يملك طرف البداية الهادئة أمام جماهيره بالقاعة المغطاة التابعة لملعب الأمير مولاي عبد الله. يدخل السباق من الواجهة وفي أول الطريق موعد مع المنتخب الجزائري الجزائري. مواجهة تضع التنافس في صدارة المشهد ستكون اختبارا أولا للنخبة المغربية في طريق البحث بداية عن تصدر المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي ليبيا وزامبيا. عن لقاء اليوم أمام الجزائر وحظوظ المنتخب المغربي في هذه المجموعة نستمع للناخب المغربي هشام دقيق.
9: المجموعة ديالنا فيها شوية ديال الديربيات، بالنسبة لي أنا كتبقى مباراة ديربي صعبة للطرفين. أحسن حاجة أنا بالنسبة لي في الكومبيتيسيون خصك تبدأ بالماتشات الصعاب من الأول، ما تمشيش بالسهل، وتنظن أننا احنا مستعدين هذه المباراة بشكل جيد.
8: بين خبرة أسماء يتقدمها العميد سفيان مسرار وأسماء تدخل البطولة لأول مرة، يعول دقيق على تكريس هيمنة المغرب إفريقيا وتأكيد أنه قوة عالمية، وهو الذي يبدأ البطولة والمغرب مصنف في المركز السادس عالميا. لقاء المغرب الجزائر برسم الجولة الأولى عن منافسات أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة ينطلق بداية من 8 مساء، علما أن البطولة تضم مجموعتها الثانية منتخبات مصر أنغولا موزمبيق وتنزانيا.
0: شكرا لك الحسن الجابري. بهذا إذن ينتهي عرض الثامنة. بعد الفاصل مستمعينا يتجدد لقاؤكم مع ميلاني بينتو.
10: قافلة فوتون جاية لعندكم من مدينة المدينة، واليوم فوتون كتوسع مجموعتها بالبيكاب جديد تونلاند بنسختي سامبل والدوبل كابين. القوة والمتانة اللي كتحتاجو في الفلاحة، البناء ونقل السلعة مع أسطول جاهز لكل مهمة. اش كتسنى؟ شري الحديد ما حدو سخون. زوروا القافلة في مدينتكم واستفدوا من أفضل العروض. للمزيد من المعلومات تسلوا بأوتوهول على الرقم الأخضر 080-09-28-28. طريق عندها ماليها وفوتون تعود عليها.
11: Matinfo, Mélanie Pinto.
12: Et merci de votre fidélité. À midi 1, nous sommes le lundi 12 octobre et le royaume se dote d'un nouveau musée, et pas des moindres, le musée de la culture juive marocaine qui ouvre ses portes aujourd'hui dans la ville de Fès. Le coup d'envoi de la construction du musée de la culture juive marocaine a été donné par le roi Mohamed VI lors de sa visite à Fès. C'était en avril 2019 dans le cadre du programme de réhabilitation et de mise en valeur de l'ancienne Médina. Un musée pour rappeler les racines juives qui composent le royaume, pour découvrir ou redécouvrir la culture hébraïque marocaine entre exposition, art, savoir-faire, rituels, us et coutumes. C'est une inauguration auditive que nous vous proposons ce matin avec Mehdi Kotbi, président de la Fondation des musées au Maroc. Bonjour Mehdi Kotbi.
13: Bonjour, comment allez-vous ?
12: Eh bien, je vais très bien. Merci beaucoup d'être avec nous, Mehdi Kotbi, pour parler
13: c'est
12: justement...
13: C'est toujours un plaisir.
12: Ah oui, ben c'est pour nous aussi, Mehdi Kotbi. Donc, l'inauguration du musée de la culture juive marocaine, c'est aujourd'hui, c'est à Fès. Rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi ce musée a trouvé sa place dans la ville impériale du nord du royaume ?
13: Vous avez rappelé... la vision de Sa Majesté le Roi qui a donné le coup d'envoi en 2019, bien évidemment, de la restauration du musée des arts de l'islam, le Palais Al-Bitha, et qui a donné en même temps le coup d'envoi des travaux de construction du musée de la culture juive du Marocaine. C'est un symbole, c'est un message fort. Imaginez aujourd'hui, regardez comment la planète se trouve, dans quel notre monde se trouve. Et un message de paix, de fraternité, du vivre ensemble et d'amour est envoyé de la ville de Fès au Maroc.
12: Et donc du coup, pourquoi la ville de Fès ? Est-ce que c'est une ville là où justement le royaume concentrait beaucoup et concentre peut-être toujours des juifs du royaume ?
13: Mais d'abord, il ne faut pas oublier que c'est la ville c'est la capitale spirituelle du royaume.
12: Mais tout à fait.
13: Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc Fès, évidemment. Et d'avoir fait cette vision royale qui a fait qu'il y a le musée des arts de l'islam, il y a une centaine de mètres à vol d'oiseau, vous avez le musée de la culture juive du Maroc qui a été construit, qui envoie un message de paix et de fraternité au monde. C'est extraordinaire, surtout dans une période difficile comme nous vivons aujourd'hui. On a besoin plutôt de paix. On a besoin de messages semblables. Et ça ne peut pas être envoyé ailleurs que de Fès. Mmh. La vie spirituelle. Et c'est vrai qu'il y avait aussi le Mella qui a été un lieu de protection des Juifs. Et n'oublions jamais le geste de Mohamed V, du feu Sa Majesté Mohamed V, qui avait refusé au gouvernement de Vichy de donner la liste des Juifs en disant tous les Marocains sont, je ne donne aucune liste car c'est, tous les Marocains sont mes sujets.
12: Oui, c'est vrai, on se souvient de ce message. Merci Mehdi Kotbi de nous le rappeler et donc de nous rappeler ce message de paix et de coexistence. Alors, à quoi ressemble-t-il ce musée qui va être inauguré aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous le décrire pour nous emmener avec vous dans ce musée?
13: Vous avez raison sur le point de dire que c'est un vrai parcours, un parcours presque historique, qui parle des traditions, qui parle aussi ce qui unit les musulmans et les juifs, parce qu'ils ont des traditions semblables, parallèles. On a vécu ensemble, en harmonie avec les juifs et les musulmans. Donc, il est normal qu'il y ait un parcours qui commence d'abord par l'histoire, par toute l'histoire ancestrale, parce qu'il ne faut pas oublier que les juifs étaient parmi les premiers habitants de notre région, de notre continent. Mmh. Et donc, de ce fait, on a tout ce qui nous unit et tout ce qui permettrait aussi de donner un message fort aux jeunes d'aujourd'hui et aux jeunes de demain, un message qui nous permette aussi de dire que ce lieu puisse inspirer des générations d'aujourd'hui et de demain et de demeurer le témoin lumineux de notre patrimoine. Mmh. Rappelons au monde la mémoire d'un peuple et la plus belle boussole de son avenir. C'est essayer de rappeler. Le musée, c'est quoi? Le musée, c'est le lieu où se concentre, où on conserve la mémoire, où on conserve, pardonnez-moi, le patrimoine. Donc, c'est tout un parcours qui est didactique, qui permet de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Nos racines communes avec le judaïsme et l'islam au Maroc.
12: Justement, Mehdi Kotbi, ce musée, on le rappelle, se situe dans le quartier Melah de Fès, l'ancien quartier juif. Est-ce qu'on apprend, vous parlez du passé, de cette mémoire qui est encore vive, est-ce qu'on apprend justement comment vivaient les juifs de ce quartier de la ville?
13: Absolument, il y a d'ailleurs ça. Mais comme je vous disais, il y a tout un retour vers toute l'histoire. Ça veut dire l'histoire enracinée dans le passé, enracinée très profondément dans cette terre marocaine et cette terre de Fès.
12: Donc on apprend aussi beaucoup sur la culture hébraïque, notamment les célébrations. Alors moi, j'ai envie de vous poser une question ce matin. Avec qui justement vous avez travaillé pour restituer un petit peu l'aspect des rites religieux, les reliques qui sont exposées? J'imagine que ça a dû être un travail avec des historiens, des anthropologues. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est fait.
13: Vous avez tout à fait raison on sait beaucoup, surtout, une personne extraordinaire sur laquelle on s'est beaucoup appuyé, c'est Monsieur Berdugon, qui pour le moment représente ce que j'appellerais l'esprit du judaïsme et au Maroc, qui connaît le mieux et qui représente aussi les Juifs du Maroc aujourd'hui officiellement. Donc c'est sur lui qu'on s'est appuyé avec un comité scientifique qui était présent et qui a vérifié tout ce qui est écrit pour que nous ne puissions pas trahir ni l'histoire, ni l'esprit, ni la mémoire de ceux qui ont été là, qui ont été là avant nous. Donc, Monsieur Berdugo, que je tiens vraiment à remercier pour son implication totale, pour sa rigueur, parce qu'il a pris du temps pour pouvoir vérifier chaque phrase et chaque mot pour pouvoir bien expliquer aux générations actuelles et futures ce que c'est ce vivre ensemble qui caractérise le Maroc.
12: Alors, bien sûr, on a aussi les orfèvreries juives. Hein, elles ne sont plus à présenter. Mais pas que ça aussi. Les juifs marocains avaient un don pour les métiers du textile et du tissage. Vous qui avez déjà vu ce musée avant cette inauguration, est-ce que vous pouvez justement nous parler un petit peu de ces pièces que contiennent le musée? Oui.
13: Alors, ce musée invite en effet les visiteurs à un voyage dans la vie et dans l'histoire du judaïsme marocain à travers une collection riche et unique d'objets rituels et usuels, d'archives, de manuscrits et d'artisanat traditionnel. Donc, il y a tout un héritage de transmission et d'appartenance qui donne à voir, un héritage qui fait écho à notre culture, à nos racines, et qui rappelle la grandeur d'esprit de notre nation.
12: Et alors, pour l'inauguration de ce musée, est-ce qu'on peut faire un peu, pour une dernière question, est-ce qu'on peut revenir un peu sur les infos pratiques? Le musée est ouvert de quel jour à quel jour?
13: Il sera ouvert à partir de demain, de demain réellement, pour le public. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour les officiels qui va être ouvert, et pour une communauté et pour les gens qui se sentent. Parce que n'oubliez pas que ce musée aussi a une mémoire de ceux qui ont rêvé. Et je rêvais d'avoir ce lieu de mémoire. Et je voudrais simplement vous dire le nombre d'appels que j'ai eus, qui venaient du Canada, de France, de partout, pour nous dire est-ce qu'on peut être invité pour venir. Donc ça prouve vraiment cette attente que ce lieu avait suscité chez tout le monde, chez tous les gens qui sont épris de paix, qui sont épris de culture, qui sont épris aussi de ce enracinement marocain.
12: On entend ce message, Mehdi Kotbi. Donc du coup, ouvert au public à partir de
13: mardi.
12: Oui.
13: Et jusqu'à après, il y aura une gratuité, comme tous les musées. D'ailleurs, à leur ouverture, il y aura une gratuité pendant au moins une quinzaine de jours.
12: Très bien. Et ensuite, ça sera donc à faible contribution financière, j'imagine.
13: Oui, absolument, absolument. Comme tous les musées, il y a une tarification qui est unique, et on va essayer de faire, d'ailleurs, pour vous dire la symbolique, on va essayer de jumeler un ticket du musée des arts de l'islam et du musée de la culture juive du Maroc dans le même ticket pour que les gens puissent visiter les deux, leur permettre d'entrer dans les deux espaces et de mieux comprendre tout ce qui nous unit. Vous avez parlé tout à l'heure de ce qui nous unit. Les costumes, vous savez, les caftans qui étaient juifs, qui étaient marocains, ils se ressemblent tellement, ils se complètent même.
12: Oui, bien évidemment. Merci beaucoup, Mehdi Kotbi.
13: C'est
12: pour
13: moi qui vous remercie.
12: D'avoir été.
13: Une très, très belle journée.
12: Et belle journée à vous aussi. Donc, on le rappelle, c'est aujourd'hui qu'a lieu l'inauguration du musée de la culture juive marocaine. C'est à Fès. C'est ouverture au public donc, du musée à partir de demain. Merci beaucoup, Mehdi Kotbi. Je le rappelle, vous êtes président de la Fondation des musées au Maroc. Restez avec nous. L'actualité revient d'ici quelques petites minutes.
11: Midi 1, Nice Monaco, 195.9.
14: May I have your attention, please?
15: The Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
16: Welcome to Bryan Adams Radio, right here on Medi One.
15: The Bryan Adams Radio Show.
16: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Bryan Adams on Medi One.
17: The Bryan Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi 1.
11: Matin Info, Mélanie Pinto.
12: Le journal, c'est d'ici une poignée de secondes. Il sera présenté par Lina Taghi. Mais tout d'abord, on fait un point sur la météo.
18: Bonjour.
12: Au Maroc, tout d'abord, le ciel sera nuageux à partiellement nuageux. À l'est de la ligne Oujda, Benimel Al-Zagora, partiellement nuageux, a souvent ensoleillé sur le littoral entre Sidi Ifni et Tarfaya éclaire ailleurs. Il pleuvra sur l'oriental et sur le haut Atlas central. Côté température, la minimale dans le royaume se aujourd'hui à Chefchaouen avec 18 degrés, mais sous le soleil, 20 degrés à Ifrane, 22 à Figuig avec des orages de prévu, comptez 24 degrés à Irachidia, Oujda et Tinrir, du soleil à Nador avec 25 degrés, idem à Safi. Le thermomètre affichera 26 degrés aujourd'hui à Rabat, Casablanca, Tanger, Agadir, Tétouane, Larach, El Jadida et Tiznit. 27 degrés annoncés à Essaouira et Ouarzazate, 28 à Ben Guerir et Darla, 29 à Zagora, Marrakech et Laayoune et la maximale attendue à Esmala avec 32 degrés. Dans les autres villes d'Afrique du Nord, des orages et la minimale à Alger avec 23 degrés, des orages à Tripoli et Tunis aussi avec 26 et 28 degrés, la maximale à Nouakchott avec 32 degrés. En Europe, à Berlin, ciel couvert avec 14 degrés, des nuages aussi à Bruxelles avec 17 degrés, 19 degrés à Paris

0: قتيل وجرح آخرون. وأوردت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية في بيان تمديد تعليق العملية التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية دون أن تحدد موعدا لاستئناف عمله. خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس الاثنين أن التكتل سيرحب بهدنة في الضربات على منشآة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا عند صمودها، تعقيبا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مثل هذه الهدنة. في غضون ذلك، أقر الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على 1600 فرد وكيان على ارتباط بالصناعة العسكرية الروسية. أخلت السلطات الإسبانية أمس آخر مخيم كبير للمهاجرين غير النظاميين في مدينة سبتة، كان قد أقيم في أعقاب موجة العبور الكبير إلى المدينة المغربية المحتلة أواخر يوليوز الماضي. إخلاء يأتي قبل يومين من زيارة مثيرة للجدل مقررة للعاهل الإسباني فيليب السادس والملكة ليتيسيا للمدينة. في تونس، انتخبت النقابة الوطنية للصحفيين أمس مكتبا تنفيذيا جديدا في ثاني أيام مؤتمرها الوطني، وسط مشاركة انتخابية بدت متوسطة وغياب عدد من الصحفيين عن الاقتراع، وفي وقت تواجه فيه المهنة تحديات تتصل بحرية الصحافة والأوضاع الاجتماعية للعاملين في القطاع، فضلا عن تزامن هذه المحطة الانتخابية مع عدد من التوقيفات والاعتقالات في صفوف الصحفيين في تونس. في فرنسا، دعت وزارة الخارجية الأحد السلطة الفلسطينية إلى العودة عن قرارها تأجيل الانتخابات التشريعية للسنة المقبلة. وجاء في بيان صادر عن خارجية فرنسا أن هذا التأجيل يحرم الشعب الفلسطيني حقه في التعبير الديمقراطي في صناديق الاقتراع. تحريق ليلة الأحد للاثنين على أقدم سوق مغطى للمواد الغذائية في العاصمة الفرنسية يعود للقرن السابع عشر، وهو وجهة شهيرة للأطعمة بشارع يحمل اسم مارشي دي زونفان روج. وقال مسؤول بجهاز الإطفاء في تصريح للصحفيين في موقع الحادث في ساعات الصباح الأولى بأن السوق دمر بالكامل الليلة الماضية، مضيفا أنه لم يتبقى منه شيء، مؤكدا أن هيكله المعدني قد انهار من الداخل. بذلكم ينتهي الموجز، بعد قليل موعد جديد من بوديوم.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من 17 إلى 24 أكتوبر 26 و2000، تدعوكم مدينة فاس إلى موعد جديد مع الدورة 18 من مهرجان فاس للثقافة الصوفية وحكم العالم تحت شعار الشعر الصوفي إكسير الشفاء. يقدم المهرجان برنامجا غنيا ومتنوعا، أناشيد السماع وموسيقى روحية من المغرب والهند والباكستان وساحل العاج وألبانيا وغيرها، موائد مستديرة بمشاركة محاضرين من خلفيات ثقافية متعددة، معارض وورشات وماستر كلاس. للاطلاع على البرنامج والتسجيل www.festivalculturesoufi.com.
2: واش سمعتي بلي رباك تاكاتا؟
3: لا، اش كيبيعوا؟
2: ما كيبيعوش، بالعكس جايين يحافظوا على سلامه الناس اللي عندهم اوبل، سيتروين، داس ولا جيب.
3: كيفاش؟
2: كاين شي طوموبيلات ممكن يكونوا مجهزين بارباك تاكاتا في خلال يقدر يشكل خطر على مواليهم.
3: واشنو خاصني ندير؟
2: غير عيط على الرقم المجاني 3858 واعطيهم نيميرو الشاسي ديالك، واذا كان سيارتك معنيه غيبدلوا لك الارباك بسرعه في الحين او فابور. ما تنساوش الرقم المجاني 3858. سلامتكم هي الأولوية.
4: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
5: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
6: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
5: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
6: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
5: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
6: Appelle le 06 67 65 28 63.
5: 06 67 65 28 63.
6: Lisa.
5: L'excellence d'un parcours.
6: L'assurance d'un avenir.
7: عمرك لقيتي راسك محتاج للبنكه ديالك في الليل ولا عندك مشكل ولا حتى تساؤل ما يقدرش يتسنى حتى للصباح؟ هادشي ما بقاش مشكل. باش نكونوا ديما قراب ليكم، مركز خدمه الزبناء لبنك افريقيا متوفر 24 ساعه على 24 طيله ايام الاسبوع. اتصلوا بنا على الرقم 080 100

0: من الفوميا من المغرب أو على 0522-42-15-42 من الخارج.
1: مع بنكو فافريكا ديما كاين الحل.

0: المحبة جارفة، الشوق متدفق والاشتياق منهمر. شوق واشتياق لهذا الأستوديو، لهذه المائدة النصف دائرية، وخصوصا لكم أنتم المستمعون المشاهدون المتابعون الأوفياء. هي كانت استراحة محارب قصيرة، ونحن نعود نطل عليكم بطاقة إيجابية مضاعفة بابتسامة أكبر ملؤها الصدق والتفاني لخدمتكم لإعداد هذا الطبق الرياضي الصباحي الشهي والطازج لإشفاء غريركم، إشفاء ظمائكم بالمعلومة الدقيقة بالحوار الشيق والهادف، لنستمر معا يدا في يد في الصدارة، صدارة البرامج الرياضية في مشهدنا الإعلامي الوطني. وصدارة هذه المرة في البطولة الاحترافية ظلت بين يدي كل من المغرب الفاسي واتحاد تورغا في أعقاب إجراء منافسات الجولة الثالثة، حيث المغرب الفاسي حامل اللقب تمكن من وبالرغم من التغييرات التي طرأت على تركيبته البشرية فقد تمكن من البقاء في الصدارة رفقة نادي اتحاد تورغا. من جهته فريق التورغي حقق تعادلا أمام نهضة بركان، وبالتالي فقد ظل في صدارة الترتيب بسبع نقاط. من جهته فريق الوداد الرياضي اكتفى أمس بالتعادل السلبي أمام النادي المكناسي 0-2 في مباراة لم ترقى إلى مستوى التطلعات. وفي المقابل فقد ظل فريق أو في باقي النتائج فريق الكوكب المراكشي ظل في المراهقة، وذلك بعد الفوز الذي حققه أو الانتصار الذي حققه فريق الكوكب المراكشي خلال هذه الجولة على حساب اتحاد طنجة بهدفين لواحدة. من جهته وفي أخبار المنتخبات هذه المرة، المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة للفوتسال يعود إلى حلبة التباري يبحث عن الحفاظ على لقبه الذي حازه في النسخ الثلاثة الماضية. منتخب أشبال المدرب هشام أدقيق يستهلون مشاركتهم وحفظ الدفاع عن لقبهم عندما يواجهون نهار اليوم المنتخب الجزائري. مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا، أهلا بكم إذن معنا مجددا في برنامج بوديوم، الموعد الرياضي الذي أكيد تترقبونه كل يوم من 9 صباحا إلى غاية 10، وفي هذا النقل المزدوج المشترك والتجربة الفريدة من نوعها ما بين إذاعة ميديا وراديو وكذلك شاشة ميديا تي في، تستمعون إلينا على ميديا راديو وتشاهدوننا في نفس التوقيت على شاشة ميديا تي في. جد مسرور إذن بأن أمد جسور من جديد معكم في هذا البرنامج وهذا الموعد اليومي القار، وبمشاركة أصدقائي وزملائي، بداية بمحرر البرنامج الذي يطل علينا كل يوم اثنين، جد مسرورين بذلك سي سمير عجام. أهلا مرحبا بك مجددا في بلاتو برنامج بوديوم.
1: صباح النور فؤاد، صباح النور لكل المشاهدين والمستمعين والمتابعين، ومرحبا بك معنا مره اخرى. وخجبتي لي مشاكل كثيره مع العشاق ديال البوديوم، كلهم تيقولوا لي كما قلقتو سي فؤاد غبر مابقاش تيجي
0: واحد السيمانه صغيره
1: كيفاش، قلت لهم ودي لا راه غادي تيوجد لكم واحد البوديوم في واحد الحله جديده راه تيشتغل عليه.
0: طبعا كاين ان شاء الله انه في المستقبل المنظور ان شاء الله هناك بطبيعه الحال خطه وبرنامج اننا نغيروا الديكور ديال الاستوديو ان شاء الله ربما مع مطلع العام القادم. وطبعاً حل هذه الحلة غادي تبقى دائماً، وهذا الفضاء يبقى دائماً هو المجال ديالنا للتواصل مع المستمعين ديالنا والمشاهدين ديالنا والمتابعين ديالنا. صديقي حسن الجبيري أهلاً ومرحباً بك مجدداً في بوديوم في هذا الصباح المبارك.
2: مرحباً فؤاد، صباح الخير. صباح الخير سي سمير، صباح الخير لجميع المشاهدين المستمعين والمتابعين، وعودة ميمونة فؤاد.
0: شكراً لكم أصدقائي. رأي يا ابتي سمان شو نعرف بكم
1: كانت طويلة
0: موبيل الكتريك، كنت غير داير الضو بحال هكا باش كان شارجي باش نلعب الطاقه.
1: انت عندك قصيره ولكن حنا راه بنت لينا طويل.
0: بارك الله فيك، بارك الله، شكرا جزيلا. وفي البدايه بغيت يعني في هذه الرحله القصيره في يعني هنا في اوروبا، يعني كان الحاجه جميله انا تلاقيت مجموعه ديال المتابعين ديال البرنامج في دولتين اوروبيتين، ويعني كيتابعوا البرنامج. تلقاوني بعض الناس يعني كيقولوا لي بانهم كيتابعوا البرنامج. تحيه كبيره كبيره للجاليه المغربيه المقيمه.
1: ربما فؤادي بغيو يطالبوك انك تغير من اللغه ديال ربما دير بوديوم بالفرنسيه او بالانجليزيه.
0: لا لا راه كاينه لا فيرسيون بلونجلي الا بغيتي تشوفها، راه كاينه مترجمه دابا كدير يوتيوب كيترجم لك البرامج. لا وتحيه، انا جيت باش تعرف سبحان الله العظيم جيت هذا الصباح وتلاقيت لا ستونداريست ديالنا الاخت خديجه قالت لي راشي يعني مستمع مشاهد من هولندا ويعني كان اتصل بي في هذا الاسبوع انا ما كنتش متواجد، فقال لي بانه هناك مجموعه ديال الناس في هولندا اللي كي يسمعوا البرنامج وكيتابعوه. العهدة على الراوي، انا قلت شنو قالت لي الاخت خديجه هذا الصباح اللي اول ما شفت اللي دخلت للمؤسسه. طيب اصدقائي، المنافسات البطوله كما ذكرنا وايضا انطلاق منافسات يعني البطوله الافريقيه كاس امم افريقيا لكره القدم داخل القاعه مع المنتخب المغربي اللي غيبحث على انه يحافظ على اللقب ديالو للمره الرابعه. نمشيو بعدا نهضروا على البطوله سي سمير واخر لقاء لاجري بالامس لقاء بين الوداد والنادي المكناسي، تعادل سلبي في لقاء سلبي يعني لا نتيجة لا أداء للأسف الشديد. أنا يحس في نفسي، يحس والله أنا قلنا في الكواليس، يحس في نفسي أننا نشوف هذا الجمهور حاضر بعد الوفرة يؤتت يعني مدرجات المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، يتفانى في يعني تشجيع الفريق دياله، يضحي بالغالي والنفيس باش يجي يحضر في وقت متأخر من الليل مع الأولاد دياله مع الأصدقاء دياله مع العائلة باش يجي يشوف لقاء في كرة القدم. في نهاية المطاف كنقدموا اليوم هذا الطبق الكروي اللي ما فيه لا ملحة لا لبزار لا والو مسوس.
1: مرة أخرى فؤاد، أظن على أن الفرجة أصبحت تبتعد عن رقعة الملاعب وتتجه لي غادان ولي تريبون، لان بحال اللي قلتي يعني شرف كبير على ان يكون عندنا هذا الجمهور خاصه فريق الوداد البيضاوي اللي للاسف انا المباراه ديال الامس شفت على ان المستوى التقني ديال فريق الوداد البيضاوي هو اضعف من الموسم الماضي، لان هناك العديد من التساؤلات اللي كتطرح حول هذه التعاقدات اللي دارها فريق الوداد البيضاوي في البدايه ديال هذا الموسم. من يضع هاد التعاقدات؟ كيف يتعاقد مع هاد اللاعبين؟ بأي خصائص تياخذهم؟ أنا أعتقد على أن الوداد فقد الكثير من البريق دياله، وللأسف على أنه لا يستحق أن يكون له جمهورا كل الجمهور اللي شفناه البارحه.
0: طيب حسن، كما ذكرنا لقاء سلبي الوداد مرة أخرى بعد الهزيمة دياله في المباراة الأولى أمام فريق وداد تمارا، حقق فوز المباراة الثانية، الآن تعادل في الميدان كما ذكرنا، جمهور حاضر بقوة، لكن دعنا نقول أن العرض اللي قدمه فريق الوداد وربما حتى النادي المكناسي لأن كنا كنتظروا منه أكثر، فريق النادي المكناسي خصوصا بعد ذلك الفوز الكبير اللي حقق على فريق الدفاع الحسين الجديدي، كنا بغينا نشوفوا النادي المكناسي أيضا بوجه مغاير. النادي المكناسي فريق اللي ما عرفش يستغل هذه المباراة

0: يبقى يعني يراهن على الدفاع. والوداد اللي كما ذكر صديقنا سمير عجام ما عندوش كيبان انه لحد الان بعد مرور 3 مباريات ما عندوش الترسانة البشريه باش يقدر يمشي ينافس على شي حاجه. اللهم الا مع مرور الدورات الفريق يقدر يزيد يعني يتاقلموا اللاعبين مع بعضهم بعض. اللاعبين ترى شهرين وما بعضهم بعض وما في تربص اعدادي كنظن كان في مدينه اكادير.
1: تماما فؤاد، اكيد ممكن القول عذر للفريق النادي المكناسي يجي للدار البيضاء انه يخرج على الاقل بنقطه، ذلك ما حصل، لكن ما قدمه فريق الوداد اكيد اكثر من علامه استفهام. كان جماهير تتمنى أن الفريق يبني على الفوز ديال فريق الدفاع الحسني الجديدي، لكن لم يتغير الحال على ما كان عليه الحال في اللقاء الأول أمام وداد تمارا والهزيمة ب3-1 على مستوى المؤدى العام. ما كتحسش بأن هناك روح في هذا الفريق، يعني لا في صناعة اللعب لا في يعني تدبير مجريات المباراة على مستوى الريتم. الفريق لا يجد هذه الروح من أجل الرفع من إيقاع المباراة، يفتقد الأدوات أكيد أكثر من علامة استفهام على اختيار المدرب بالذات المدرب البرتغالي، وأيضا على الانتدابات الفريق. كيف لفريق الوداد أن يستمر في الموسم وهو يقدم هذه المستويات مع بداية الموسم؟ نقول هي بداية موسم تعطيك مؤشرات لما سيكون عليه الفريق في الموسم بكامله، لكن زعما صراحة فريق الوداد حاله لا يفرح. نعم. بالنظر لما قدمه في المباريات الثلاث
0: الأولى. أنا والله العظيم كنشوف ذاك المدرب البرتغالي بحالي بحاله والله إلا بحالي، كنتفرجوا بجوج هو واقف داير هكا مربى يده وكيشوف، ما كيعطي نصيحة، ما كيمركز لاعبين، ما كيهضر مع لاعبين. أنا والله كنقول أنا شنو الفرق بينه وبينه؟ ما هو حتى شي حاجة، هو غير هو في التيران وأنا جالس في داري جالس مربى يدي. لا ميم شوز سي سمير، وهذاك يعني أنه ربما مدرب ما عرفناش كيفاش غادي يجي مدرب بهذه الصيغه هذه. وحنا هضرنا للمدربين في واحد الحلقه وشفنا ان يعني السيره الذاتيه ديال هاد المدربين لا تشفع لهم انهم يجيو يدربوا البعض منهم. نقولوا بعض، لان كاين مدربين اخرين اللي حققوا نتائج ايجابيه. لما نتحدث مثلا عن المدرب البرتغالي ديال فريق المغرب الفاسي، راه درب سنتين هو فريق الدفاع الحسن الجديدي، ابان على المؤهلات ديالو وكيعرف يعني الان البطوله المغربيه. نفس الشيء بالنسبه للمدرب السويسري ديال فريق اتحاد توارقه، لانه درب في المغرب هذه واحد السنوات، هو كيعرف كره القدم المغرب. هادو مدربين جايين ما كيعرفوا ما كيلاه كيكتشفوا، وهذا هو التساؤل المطروح، كيفاش غادي نجيب مدرب علاش هذا المدرب بالضبط اللي ما عندوش ايضا السيره الذاتيه لا تشفع له انه يدرب فريق بقيمه واسم وتاريخ وانجازات فريق الوداد الرياضي.
2: فبحال اللي قال حسن، راه تحدث على واحد النقطه مهمه واساسيه اللي تقريبا يمكننا الحديث عليها بغض النظر على ما هو تقني او المدرب او الاشياء، وهي الروح. انا ملي نشوف هذا الوداد، الا حنا حيدنا دوك الوداد وحيدنا له الميو ديال الواك، راه غادي تقول على انك فريق ديال القسم الوطني الثاني او القسم الهوات او شي حاجه. راه ملي تيلبس ذاك القميص فهاد اللاعبين اللي تيلعبوا اليوم فهذا، راه ما كايناش واحد الروح ما كتلمش، لان فريق الوداد هو كان مدرسه.
0: نعم. ملي قلت لك انا السيد ساكت، راه هذا هو اللي بغيت نوصل الميساج، يعني ان هذاك اللاعب ما كاينش واحد مدرب اللي غيهضر معاه يحفزه يغير ليه الموضوع ديالو يعطيه نصائح. مدرب اللي جالس مضرب بعيدو وكيتفرج بحالو بحال الجمهور.
2: من البلاطو ديالك فقد تحدثنا هنا واحد النهار على التواصل، وكان السؤال ديالي المطروح انا، كيفاش غيجي واحد المدرب اللي ما تيهضرش لا باللغه الفرنسيه ولا بالانجليزيه ولا بالاسبانيه، كيفاش غيتواصل مع هاد اللاعبين؟ هناك اشياء اللي خص المدرب يوصلها للاعبين ديالو، ماشي ضروري في التدريب، لان احيانا تيخصو يتحدث مع اللاعب، تيشوف الاحتياجات ديالو، تيشوف المسائل يعني التقنيه اللي غيمكن له يطورها فيه، تيمكن له يتحدث معاه. وللاسف على ان التواصل راه شيء اساسي ومهم. راه ملي تنبغي نتعاقد مع مدرب او مع واحد اللاعب، نقولوا حنا اللاعب تيخصو 3 شهور 4 شهور باش يندمج مع واحد النادي او في واحد المدينه كبيره كالدار البيضاء. للاسف ان هذه الاختيارات سواء كتعلق بالمدربين وكذلك اللاعبين فؤاد. فالعوده الى يحيى جبران، الى عطيه الله، الى الحسوني، الى لاعبين اللي تنظن يعني البطاريات ديالهم خواو، شنو غيمكن لهم يعطيو؟
0: هذا هو التساؤل اللي طرحناه في بدايه لما كنتحدثوا على الوداد حسن. يعني كيف يعقل ان فريق الوداد غيمشي يستنجد بلاعبين يعني لعبوا في الفريق هذه واحد 4 ولا 5 سنوات اعطاو ما عندهم لفريق الوداد، اسدوا الخدمات الجليله للوداد في الفتره والحقبه الذهبيه اللي عاشها هذه واحد اربع او خمس سنوات لما فاز بدوري الابطال في مناسبتين، لما شارك في المباراه النهائيه لدوري الابطال في مناسبتين، لما فاز بلقب البطوله ربما كنظن اربع مرات او خمس مرات في ظرف 10 سنوات. ولكن هاد اللاعبين المده ديال الصلاحيه ديالهم انتهت انتهت.
2: اكثر من هذا اكثر من هذا، ما فائده التعاقد مع يحيى جبران؟ لاعب كنعرفوه خلوق في المستوى العالي وتخليه في لوبون دوتوش، يعني كتعاقد معاه ما عرفتش انا باي صفه، تتخلي بهاد اللاعبين ما يمكنلكش تقولش بالبطوله. نفس القصه شفناها السنه اللي مضات مع مرابط، شفناها مع اللاعب
0: بنيدر.
2: نعم. لاعبين كنت ما فهمتش انا يعني
0: وقيل فريق الوداد يمكن ولا دابا نادي ديال العجزه ديال العجزه ديال التقاعد يمكن اللي باغي انت متقاعد اسي سمير يمكن لك تمشي تقاعد تما انت الا بغيت.
1: تفضل اكثر من علامه استفهام على مشروع مشروع الرئيس الجديد واداره فريق الوداد. نعم. لانها هي من تحملت المسؤوليه. طيب. في البدايه لما تحملت المسؤوليه يجب ان تعرف بان النادي لم يتوج بالالقاب في السنوات الثلاث الماضيه. الفريق متعطش للالقاب، الجماهير متعطشه للالقاب، لذلك لا يكفي ان تتعاقد مع لاعبين، يجب ان تبني مشروع جديد ولكن دائما الحفاظ على التوهج. والبداية كتبدأ باختيار الإطار التقني والمدير
0: قائد
1: السفينة. المدرب باولو يعني ما عندوش مسار كبير في كرة القدم باش أنه يدرب فريق من قيمة فريق الوداد الرياضي. هذاك الشيء راه انعكس على بالرغم من الفوز على الدفاع الحسني الجديد، لانه حتى المضمون ديالو ما كانش
0: الدفاع الحسني الجديد تما بداو يعني
1: بدايه متعثره.
0: راه كنا نهزم الميدان ديالو مكناس باصابات
1: الثلج
0: الاثنين نادي المكناسي. اذا تحدثوا على نادي المكناسي، فريق اللي كنا كننتظروا انه بالامس ما هو ما استغلش هذه الفرصه ديال تذبذب مستوى فريق الوداد، ما مشاش يبحث على انتصار وراهن فقط على الهجومات المرتده. يعني كان بإمكان أحسن مما كان سي سمير.
2: أظن فؤاد، فبالنسبة لي أن النادي المكناسي قام بمباراة جد في المستوى لأنه ما خلاش الوداد يطور اللعب ديالو. أحيانا كان تيلجأ للكتلة يعني دفاعية يعني متقدمة، كان تيدير أن بلوك تخي أو يعني ما خلاش أوغوزمون. أنا تنقول بالنسبة لي حسن لو سول ريكروتمون اللي تنشوف أنا كان شوية عطى واحد يعني واحد الشرارة هو ديال يوسف ودايو. هو العلامة الوحيدة اللي شفت انايا في ديك المجموعه بالنسبه لي انا النادي المكناسي. بل بالعكس، بالرغم انه باقي ما لقاش المستوى الحقيقي ديالي، لان من الصعب الحكم على المستويات ديال الانديه، لانه اعطانا وضرب بقوه في المباراه الاولى، لقى صعوبات باش يسجل ضد فريق الكوكب.
0: لكن انا واش تساؤل انا شي تساؤل كنقول لك، علاش النادي المكناسي ملي غيلقى فريق متواضع في المستوى ديالو بحال الوداد علاش ما مشيش نبحث على نقاط فوز؟
2: راه حاول
0: هي، ولكن يعني ما مشاش بديك القوه وبديك الكثافه الهجوميه باش يمشي يبحث على انتصار. هذا هو التساؤل المطروح.
2: متفق معك، لان احيانا فؤاد
0: لان مجريات المباراه الخصم سي سمير. نعم. وانت ادرى العارفين. نعم. احنا ما نعرفوش بحالك.
2: نعم.
0: ترى المدرب كيدير. نعم. واحد القراءه.
2: أيه.
0: كيدير بلون ا بلون بي
2: بالفعل.
0: يعني كيشوف الفريق الاخر كيفاش داير وكيتاقلم في
2: بالفعل. لان النادي المكناسي على الاقل حنا تنقولوا احنا حتى الا ما كنتيش غادي تفوز تيقول لك ما تخسرش. يعني هذا هو الشيء الاساسي. بالنسبه لي انا النادي المكناسي كان بالامكان ديالو انه يفوز بهذيك المباراه، ولكن تنظن حتى التعادل فهو تيبقى نقطه ايجابيه. نعم. لان بحال اللي تيتحدث حسن وحنا تنتفرجوا في الكوديم تلقاو كاين واحد الروح، كاين واحد العمل جماعي، كاين هناك لاعبين اللي لعبوا الموسم الماضي وباقي الان في العطاء ديالهم. الصعوبات
0: اللي انتدابات لما نزعت
1: انتدابات كتحس
2: على المقص،
0: كتجيب واحد الحارس بحال زنيتي بعدا راه هذا اكبر ربح للفريق النادي المكناسي، ولاعب ايضا بالخبره ديال زريده مثلا في وسط الميدان. يعني
1: هذا كتشوف لاعب ايضا جابوا الجبلي من من من فريق المغرب الفاسي. نعم. كتحس الواسطي
0: لاعب سابق فريق الوداد
1: واتحاد طنجة. نعم. كتحس بان هناك قطع غيار في هذا الفريق اللي كان لومو عليه فريق النادي المكناسي كما ذكرت.
0: بدر قدارين ايضا
1: الودادي السابق. كتحس ان الفريق يعني احترم فريق الوداد بزاف، ربما ضغط الجمهور هو اللي خلاه انه يتحفظ نوعا ما، لانه حتى في المحاولات القليله كان بامكانه انه يسجل.
0: داكشي اللي كنقول دابا المدرب. لا انت المدرب انت كتشوف ان هذا الوداد راه كتوصل ولكن ما قادراش تخلق عليك خطوره تشكل عليك خطوره. اذا انا ناخذ نبدل الخطه نبدل نعطي ربما يعني يعني اوامر او لا نعطي واحد
2: تعليمات
0: اللاعبين باش يحاولوا يمشيوا اكثر على اي تعادل سلبي في مباراه. وتحيه نرفعوا القبعه للجمهور الجميل اللي كياتت مدرجات محمد المركب الرياضي مولاي محمد الخامس يعني اللي انهم اتوا الملعب وجعلونا نشوفوا هذه الفرجه والاحتفاليه كما كيفعل ايضا جمهور فريق الرجاء كما كيفعل ايضا جمهور فريق الكوكب المراكشي كما كيفعل جمهور اتحاد طنجه والمغرب التطواني المغرب الفاسي والجيش الملكي. ربما هذه هي الفرق الا ما خاتني الذاكره اللي الجمهور ديالها ديما كيلبي الدعوه. نتحدث على كوكب المراكشي حسن اللي حقق الفوز على حساب اتحاد طنجة، فوز في أنفاس الأخيرة، انتصار هام للفريق من بعد البداية المتعثرة اللي كانت في الميدان ديال وما حسنية أكادير، لكن الفريق رجع باش يحقق جوج ديال الانتصارات متتالية مع المدرب ديالو يوسف السفري.
1: كتحس بأنه هناك كانت رغبة في الفوز لأنه الفريق صحيح سجل بداية تلقى هدف التعادل لكن ظل مأمن بحظوظه حتى النهاية، وأيضا الجماهير جماهير فريق الكوكب كانت علامة بارزة تحس بأن هناك مشروع يوسف السفري هذا الموسم يعني عنده مجموعة بإمكانها أنها تأشر على صحيح لا نقول تتنافس على المراكز الأولى ولكن على الأقل تضمن مبكرا أنها تبقى في القسم الأول. المؤشرات اللي اعطاها الفريق في المبارتين ولا في المباراة أمام فريق الاتحاد طنجة هذه العودة القوية والإيمان بالحظوظ حتى آخر الدقائق لأنه الهدف الفوز تسجل في الدقيقة 88-89 يعني تحس بأنه هناك مجموعة يكفي فقط إن كانت هذه المجموعة قادرة بدنيا على تحمل ضغط الموسم بكامله لأنه هنا مجموعة ديال الأندية غادي تصنع الفريق او انها تنهار مع نهايه الموسم.
0: وكنقولوا ان الفريق الان كيلعب في ملعب الحارثي كتشوف ذاك القرب ديال الجمهور كيفاش يحفز اللاعبين خلافا للملعب الكبير ديال مدينه مراكش كان هناك بعد ربما يعني ديال الجمهور على الفريق. هذاك القرب ديال الجمهور كيفاش كيحفز اللاعبين وتحيه ايضا الجمهور ديال مدينه مراكش اللي عاد رجع في هذ الموسمين الاخيرين باش يشجع الفريق ديالو. ومدينة مراكش كوجهة سياحية كمعلمة سياحية أنها لازم يكون عندها فريق كبير وفريق ينافس على الألقاب وخصوصا أن كل المؤهلات متوفرة في هذه المدينة الجميلة عاصمة النخيل. مشاهدينا مستمعينا متابعينا نأتي لنهاية الجزء الأول من برنامجكم بوديوم. بعد قليل سنعود معكم للحديث عن باقي بعض المباريات الهامة التي أجريت في إطار هذه النسخة الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية المغربية والحديث أيضا عن المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة الفوتسال. نعود بعد قليل لا تذهبوا بعيداً.

0: ميدي 1 بوديوم.
1: نعود معكم مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا، مرحبا بكم مجددا في هذا الجزء الثاني من برنامجكم بوديوم، الموعد الذي تترقبونه كل صباح وللحديث عن شؤون الرياضة المغربية بشكل عام، خصوصا المستديرة الساحرة حاسرة القلوب وهي كرة القدم التي بطبيعة الحال تحبس الأنفاس في كل بقاع العالم. نهاية الأسبوع عشنا على إيقاع منافسات البطولة الاحترافية المغربية ومنافسات الجولة الثالثة، تطرقنا في بداية هذه الحصة لبعض اللقاءات خصوصا لقاء الوداد أمام النادي المكناسي الذي انتهى بالتعادل 0-0 لمثله، ثم فوز الكوكب المراكشي على اتحاد طنجة بهدفين لواحد. من بين الفرق المستفيدة أيضا صحوة لفريق الدفاع الحسني الجديد سيتامير عجام ضيفنا ومحلل البرامج ديالنا. سيتامير، الفريق الجديد الفريق الدكالي نفض عليه غبار التواضع بعد هزيمتين متتاليتين، يعني الأولى كانت في عقر الدار أمام النادي المكناسي بحصة عريضة، ثم الثانية أمام الوداد، والآن الفريق يحقق انتصارا على أمل تزنيت بحصة عريضة أيضا.

0: خمس اصابات لاثنتين.
1: فهاد اللي سمع الحصه العريضه ديال هذه المباراه هذه يقول على ان المباراه كانت مشتعله وكانت واحد المستوى عالي. انا بالنسبه لي كانت مباراه جد جد متوسطه. احسن ما كان فيها هي الاصابات للاسف على ان تيزنيت ادى الثمن ديال الاخطاء الدفاعيه قاتله حتى الدفاع الحسني الجديدي. ولهذا فاظن ان السي عبد الرحيم مشكلات وخاصه انه كان مدافع مدافع كبير مدافع عنده خصائص كثيره تنظن خصو يعيد النظر في العمل.
0: عمرك دربتي سي سامي؟
1: نعم
0: عمرك دربتي سي
1: لا عبد الرحيم لا سي عبد الرحيم لا ولكن تنعرفه شفت تفرج فيه يعني مستوى عالي كان لاعب خلوق الى اخره. انا تنظن على ان راه عنده مشاكل كثيره خاصه بالنسبه للمدافعين الاجانب اللي عنده اللي كوفي هوليت وتونغارا ولا شي حاجه بحال هكا الاسماء ديالهم لان داروا واحد الاخطاء يعني بدائيه ولهذا عطات اللي عطات الاهداف الجديده. وكذلك في نياسي باباكار نياسي راه واحد الاصابه ما عرفش كيفاش خرج يعني كاين اخطاء اللي تدار في واحد المستوى بدائي جدا.
0: نعم وتحدثتي على يعني على المستوى ضعيف منذ انطلاق راه لعبنا تتدى
1: مقارنه اذا سمحتي لاخي فؤاد مقارنه مثلا مع المباراه ديال المغرب التطواني مع الفتح الرباطي. كانت مباراه قويه مع فرص تسجيل مع حضور جماهيري كبير. كانت واحد المباراه في مستوى عالي للاسف انها ما عرفتش يعني
0: تسجيل اهداف يعني والضو تعصب ويطفى في الاخر قال
2: ولكن الجماهير صنعت الفرجه
0: صنعت الفرجه قال ما كاين فرجه اللهم انطفى انا لا تبقى شاعل. طيب حسن فريق أمل تيزنيت فريق الصاعد يؤدي تم يعني فاتورة ثمن ربما نقص الخبرة ونقص التجربة. من الآن نقص الخطر بدك يدق لهذا الفريق لأنه ربما غادي نشوفوا الحالة اللي شفناها في الموسم الماضي ديال جوج الفرق اللي طلعوا مع الزوج صفوف ديالهم ما استعنوش بلاعبين ذوي الخبرة والتجربة وفي نهاية المطاف شفناهم رجعوا اللي هما الشيرة ويعقوب المنصور. يمكن نعيشوا هذه الحالة أيضا مع فريق أمل تيزنيت وحتى ربما وداد تمارا.
2: أكيد بداية الموسم صعبة بالنسبة للفريق فوز وهزيمتين. الطريقة باش نهزم الفريق خصوصا الأخطاء الدفاعية يعني تؤدي ثمنها غالي أمام مثل هذه الأندية. يعني يزداد الأمر صعوبة بالنسبة للفريق أمل تيزنيت أنه يلعب خارج قواعده وما عندوش ملعب قار. هذا هو الأمر الذي سيزيد صعوبة من مهمة الفريق وعبد الرحيم شكيليت. كيف يجب أن يدبر هذا الأمر؟ أكيد اللعب على الأقل على تفادي الهزيمة وتفادي الأخطاء الدفاعية أما على مستوى المضمون في بعض الأحيان تحس بأن الفريق يؤدي بشكل جيد لكن الاستمرارية وارتكاب الأخطاء هذه الهفوات هي اللي يؤدي الفريق ثمنها غاليا.
0: حسن نكون واقعيين نكونوا يعني صادقين وحنا يعني بغينا الفرق كلها تكون خصوصا هذه المناطق بحال هكا ديال الجنوب الغالية علينا والعزيز علينا بغينا نشوفوا كل مناطق المغرب حاضرة في البطولة الاحترافية وبغينا نشوفوا يعني هكا فريق من مدينة تيزنيت يبقى في القسم الممتاز. ولكن راه هاد المسؤولين إلا ما قمتوش بانتدابات ولا ما قم وازنة ما كنتحدوش على الانتدابات غتجيب لاعب القسم الدرجه الثالثه او لاش رخص باش تبقى في القسم الاول رخصك لاعبين ذوي الخبره ذوي التجربه. الا ما عندكش لاعبين ذوي خبره وتجربه راه واخا يكون عندك لاعبين شباب ولكن باش تقارع الفرق اللي عندها الخبره والتجربه اللي هي الرجاء والجيش والبركان والوداد والمغرب الفاسي والكوكب مراكش وحاسات اكادي وتاع رخصك يكون عندك لاعبين من واحد المستوى واحد العينه باش تقدر تبقى في القسم الممتاز. غادي نمشيو سي سمير الى باش لان الوقت كيدركنا نهضروا ايضا على لقاء اليوم كنتظروه ايضا لقاء قوي ما بين حسنة اكادير اللي كان ضرب بقوه في بدايه الموسم وفريق الجيش الملكي اللي يلا خاض مباراه واحده لحد الان فاز خلالها على وداد تمارا بهدف لصفر. اليوم ربما اختبار حقيقي بالنسبه للفريقين معا لا حسنة اكادير لا الفريق الجيش الملكي نشوفوه كيفاش غيواجه الموسم ايضا هو من بعد مجموعه ديال الغيابات وواحد المجموعه ايضا ديال الانتدابات.
1: صحيح فؤاد فالفريقين يعني ابلوا البلاء الحسن. تحسنت اكادير بالامكانيات ديالو يعني العاديه المتواضعه فهو حقق نتائج جد طيبه. الصعوبات اللي عنده هو انه تيلعب مباريات ديالو تا هو خارج اكادير. ما اثرني في الجيش الملكي وما راقني كثيرا لان اعتقد ان الجيش الملكي الفريق الوحيد حسن

0: هو تقريبا اللي كيلعب ب 90% ديال اللاعبين اللي لعبوا الموسم الماضي. وانا اتصفح اللاعبين يعني مجموعه الاسماء ديال اللاعبين، فنفس الدفاع كارنيرو الوهدي باش الى اخره، يعني وسط الميدان كذلك الهجوم نفس اللاعبين،
1: من غير حليمات ربما،
0: من غير حليمات بطبيعه الحال اللي خلى تاثير كبير، ولكن كان تعويض ديالو بلاعب جديد كونغولي اعتقد. ولهذا فالجيش الملكي تيعطينا واحد المؤشرات على انه فريق عنده استقرار، من ناحيه اللاعبين ديالو، من ناحيه الطريقه ديال اللاعب ديالو. ولهذا فمن الصعب فؤاد بحال اللي قلنا دابا نحن في البدايه ديال البطوله ديالنا، هاد المباريات اللي جات الان جات من بعد التوقف الدولي، ولهذا فمن الصعب على اننا نقولوا على ان اي فريق من الفرق الوطنيه اليوم انه عنده واحد المستوى انه قار. ولهذا اعتقد يجب ان ننتظر حتى الدوره 10 او حتى الدوره 11 عاد ربما نشوفوا المستويات الحقيقيه ديال الانديه.
1: اذا بالنسبه لك انت سي سمير، يعني هاد الثلاث مباريات او ثلاث دورات ما كتعطي في الوقت اللي خصنا سي سمير الفرق شهرين وما كيوجدوا، راه خصهم يدخلوا ماشي فيهم العافيه، راه خصهم يكونوا غاديين ب 200 في الساعه، ولكن للاسف نشوفوا العكس.
0: حتى يعني نعم، حيت تغيرت فؤاد، لان ملي كتشوف مثلا فريق الوداد او في انديه اخرى ملي كتغير مثلا 20 لاعب،
1: الوداد راه مشاو 20 لاعب او 21 لاعب الوداد يعني شفت 20 لاعب اللي مشاو.
0: اذا ملي تغير 20 لاعب كيفاش غيكون هذا الانسجام؟ طيب وفي نفس الوقت كتغير ثلاثه ديال المدربين او اربعه ديال المدربين في جوج ديال المواسم، اذا شنو يمكن لك تنتظر؟
1: نعم، اذا غادي ننتظروا اليوم حسنة اكادير واش يقدم لنا اليوم وجه اخر، وجه الحقيقي ديالو، انه فريق اللي يمكن عنده 6 ديال النقاط، انتصارين وهزيمه، يقدر اليوم مع اولى لقاءات الجوله الرابعه يقدر حسن انه يحتل الصداره، لانه تولي عنده 9 ديال النقاط في انتظار بطبيعه الحال اجراء باقي اللقاءات.
2: ما قدمه الفريق حتى الان يجعله يلعب جميع الاوراق، وخصوصا وانه الفريق المستضيف في هذه المباراه. صحيح يواجه فريق الجيش الملكي اللي الله خد لقاء واحد، لكن فريق حسنيه اكادير وهو يؤشر على هذا البداية، حتى على الرغم من غياب هلال الطير على مقاعد البدلاء بسبب الإيقاف ديالو، وكنشوفوا بأنه عبد الإله فهمي يقود هذا الفريق لتحقيق الانتصارات. أكيد ما قدمه الفريق حتى الآن يجعله يلعب كل الحظوظ، خصوصا وأنه الرهان هو ربح أكثر عدد من النقاط في هذا النصف الأول، لأنه الفريق في المواسم الماضية كان يتعذب كثيرا في النصف الثاني ولا يضمن بقاء في القسم الأول إلا بصعوبة. الآن الرهان هو القطع مع هذا الأمر، أنه ربما يضمن البقاء ومن ثم لعب كل الحظوظ في النصف الثاني.
1: إذن لقاء هام ونقدر نتمنى يكون ممتع اليوم مساء اليوم بين حسنة أكادير وفريق الجيش الملكي. الحدث الآخر أصدقائي كرويا اليوم هو منافسات بطولة إفريقيا وكأس إفريقيا الأمم لكرة القدم داخل القاعة. المنتخب المغربي يقص شريط حملة الدفاع على اللقب ديالو، منتخب اللي فاز بالألقاب خلال النسخ الثلاث الماضية، اللي شارك في كأس العالم، اللي بلغ دور ربع نهائي حسنيا في كأس العالم الأخيرة. أشبال المدرب هشام دقيق في حلة جديدة بعناصر جديدة بوجوه جديدة. سي سمير غادي يواجه اليوم المنتخب الجزائري، منتخب اللي ما عندوش خبرة، ما عندوش تجربة طويلة في هذا الصنف هذا ديال كرة القدم، وبالتالي كنتظروا ربما جولة سياحية اليوم للعناصر المغربية على يعني في هذه المباراة أمام النخبة الجزائرية.
0: فوتسال المغربي أصبح علامة تجارية كبرى، يعني ماشي فقط على صعيد إفريقيا ولكن على صعيد العالم، وهذا ما يمكنناش نمر به بدون الحديث على الرجل اللي كان وراء هذا المشروع هذا. وأنا أتذكر في زمن ناصر لارقيت الصبر والإصرار اللي كان عند هشام الدقيق، ويجب أن نكون فخورين أننا عندنا إطار في هذا المستوى هذا، أنه مغربي وأنه يشرف على هذا المشروع منذ زمن، وأنه كذلك يشرف على تكوين والعمل في العمق، لأنه يعمل كذلك على تطوير الأطور، يعمل على أنه تأسيس بطولة في القسم الأول والثاني، وهذه الأشياء ما يمكن لنا غير نفتخروا بها، لأن النتائج غادي تجي. وبحال اللي قلتي فؤاد، ثلاثه ديال لي كوب دافريك اليوم الرابعه، وما يمكن لناش نقبلوا ملي كتوصل لكؤوس العالم، ما يمكن لكش تقبل باقل من هذه الاشياء هذه.
1: طيب نمشيو حسن قبل ما نعطيك الكلمه، نمشيو نشوفوا التصريحات ديال المدرب النخبه المغربيه هشام دقيق، وايضا مدرب المنتخب الجزائري بن عمروش، ماذا قال بخصوص يعني هذا اللقاء الاول، لنشاهد ونستمع.

0: مجموعة ديالنا يعني فيها شوية ديال الديربيات، كاين الجيري كاين ليبيا، كتبقى بالنسبة لي أنا كتبقى يعني مباراة ديربي صعبة للطرفين. إن شاء الله نورمالمون على حساب التهيئ ديالنا نمشيو مزيان، ونتمنوا لهم كذلك حتى هما بعد انهم يمشيو مزيان. فلذلك تنظن اننا حنا مستعدين وزعما متهيئين لاي حاجه تقدر توقع في هذه المباريات. فوالا هذا هو الاحسن حاجه انا بالنسبه ليا في لي كومبيتيسيون، خصك تبدا بالماتشات الصعاب من الاول.
1: جو بونس كو لا غروس ديفيرونس انتر لي دو ايكيب سي ليكسبيريونس.
2: اعتقد ان الفارق الكبير بين المنتخبين هو التجربه. كما ذكرتم المنتخب المغربي فاز بألقاب كثيره عربيا وقاريا، وبلغ ادوارا جدا متقدمه في بطولات كاس العالم، ولكن هذا لم يمنعنا من ان نستعد للمباراه جيدا بغض النظر عن الوضع.
3: ce match-là par rapport à l'expérience.
4: إذن الخبرة والتجربة عامل أساسي، المهارة أيضا، مهارة اللاعبين والتكوين والعمل اللي تحدث عليه سيتامير عجام، هو هذا الرجل هشام دقيق اللي الاسم ديالو أصبح مقترن بهذا الرياضة وبهذه الإنجازات اللي حققها منتخب المغرب الفوتسال. حسن
5: تماما، الصعب فؤاد هو أنك دائما تجد الحافز وتجد البدائل، لأنه راه المشروع بدأ منذ مدة من لا شيء تقريبا، والمنتخب المغربي وهشام دقيق بالأساس يبني هذا المشروع منذ أول مشاركة للمغرب في كأس العالم في العام 12 و2000. بعد ذلك توالت، كان الرهان هو هذا اللقب الأول لكأس أمم إفريقية تحقق في العام 16 و2000، تجد الحافز دائما من أجل تتويج آخر سنة 2022، وفي النسخة الأخيرة في 2024 ثلاث تتويجات متتالية، وأيضا أنك تجعل
4: كأس العرب أيضا
5: كأس العرب، وأنك تجعل المغرب السادس عالميا، وقوة في كرة القدم داخل القاعة يعترف بها جميع الخصوم، أن تصل أن تطلب ودك منتخبات البرازيل البرتغال الأرجنتين أنها تلعب مباريات ودية أمام المنتخب المغربي. هذا يعطيك القيمة التي وصل إليها المنتخب المغربي تحت قيادة هشام الدقيق. ولكن أيضا هذا التغيير، يعني البقاء في القمة رغم تغير الأجيال، لأنه الآن نتحدث عن جيل 2012 أو جيل 2016، مجموعة من اللاعبين مشاو، الآن هناك بعض التجديد، لكن في إطار استمرارية صحيح يتواصل تواجد لاعبي الخبرة بقيادة سفيان المسرر، لكن هناك أيضا أربعة أسماء جديدة تدخل هذه المنافسة. لائحة المنتخب اللي كتكون من 14 لاعب تشاهد أربعة أسماء جديدة تخوض غمار المنافسات، هناك عمل ويعني هناك خبرة، لم تجانس ما بين لاعبي البطولة المحلية وأيضا اللاعبين الممارسين في أوروبا، تعطي قيمة المشروع الذي يحمله هشام الدقيق رفقة هذا المنتخب.
4: وربما سامير علاش حدثت قبيلة على هشام الدقيق، لأن هشام الدقيق كنعرفوا أنه في البداية كان ملح ومصر على أنه يمشي بهذا المشروع، وربما مجموعة من الناس اللي كانوا كيشتغلوا في الإدارة التقنية ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كيف أن الرجل ظل يلح على رئيس الجامعة فوزي القجاع دائما المشروع ديالو، ياك كنقولوا متأبطا ذاك المشروع ديالو تحت الأيدي ديالو، غادي كيدافع عليه بكل ما أوتي من قوة، لأن ربما حتى المسؤولين ديال الجامعة في الأول ما كانوش مآمنين بهذا المشروع ديال هشام دقيق، ولكن الرجل مصر ملح، عارف أن عنده تحت يده مشروع اللي يقدر يمشي به بهذا الرياضة، عارف أن هناك مهارات، هناك إمكانيات، هناك يعني لاعبين واهتمام وممارسة لهذا الرياضة على واحد يعني الصعيد ربما الهاوي، ولكن هو انتقل بها للاحتراف، وهنا كنشوفوا العمل ثم العمل والجدية والتفاني في العمل لا يمكن إلا أنه يعطي الثمار، والثمار احنا كنحصدوها اليوم سي سمير.
6: بالفعل بحال اللي قلت في الحديث هنا، لا يقتصر فقط على الإطار الوطني، ولكن يقتصر أيضا على الرجل الإنسان. أنا كنت شاهد أنا ذاك في الإدارة التقنية على الصبر والعمل والصعوبات اللي لقاها هشام الدقيق باش يولج هذا الباب وباش تاخذ هذا الفوتسال هذا الطريق اللي خدتها اليوم. طبيعة الحال كان صبر، وأيضا ما ننساوش كذلك الدور ديال رئيس الجامعة سي فوزي القجاع اللي هو ثق فيه، اعطاه الامكانيات واكبر من هذا، لان راه لقى الارضيه، لان كل ما كانش عندنا مثلا لي زانفراستركتور باش يمكن لك دير بطوله، تيخصك قاعات، تيخصك اطر في مستوى على صعيد المدربين ايضا، فهو قدر على صعيد التحكيم وشيء اخر ايضا، فهو انتقل لكره الفوتسال فيمينا ما نساوش على

0: ان ان ان المنتخب الوطني المغربي فهو فاز
1: اعتقد بكاس افريقيا
0: الاخيره اللي كنا نضمنها في المغرب. اذا فهناك عمل في العمق، عمل قاعدي. كلنا نكون فخورين ونتمنى التوفيق فيما هو ات ان شاء الله.
1: نعم، يعني المنتخب المغربي كيبقى يعني مرشح فوق العاده، خص شويه ديال ايضا كنقولوا الجديه، ولكن عدم استصغار الخصوم لانهم حتى هما كيشتغلوا، الدول الاخرى حتى هي كتشتغل، حتى هي خصوصا ليبيا. ليبيا ان يعني كتهتم كثير حتى هي بهذا الصنف هذا. منتخبات اخرى افريقيه، أنغولا بالفعل، أنغولا
2: مصر
1: يعني
2: أيضا،
1: يعني منتخبات اللي ما نساوش أننا حنا كنشتغلوا ياك، ولكن راه دول أخرى كتشتغل حسن، وخصنا نكونوا جاهزين 100% باش نحافظوا على هذا اللقب القاري هنا في المغرب.
2: تماما فؤاد، وهذا هو الجميل في هشام الدقيق، أنه يجد دائما هذه المحفزات للمجموعة. يعني لما لاعب مثل سفيان مسرار يتوج رفقة المنتخب بهذا الألقاب جميعا، لكن دائما تجد بأن المدرب يغير يجد هذا الحافز. والأمر المهم هشام دقيق لي أحد أبرز خبراء والمحاضرين في كرة القدم داخل القاعة على مستوى الفيفا، الخبرات وكل الدول كتحاول أنها تستفد من خدماته. لذلك هذا المشروع يجب أن يتواصل، أن نجد الخلف، لكن البداية من هذا كأس أمم إفريقيا اللي بداية أننا نتصدروا المجموعة الأولى. الإشارة هي مؤهلة للمنافسة المونديال القادمة بثلاث مقاعد، الأول والثانية تأهلا مباشرة. هذا هو الأمر الجدي، يعني ما نستصغروا تا منتخب، نعطيه الكل مباراة
1: الحق ديالها.
0: نقطة أساسية ما خصناش نغفلوها اللي ذكر سي حسن، وتتعلق بالرجل هشام الدقيق. الان نتحدث عن هشام الدقيق هو رجل هذا المشروع، لان ربما هشام الدقيق في يوم من الايام ربما يتحول الى وجهه اخرى، ولهذا فخص هذا المشروع ما يكونش مرتبط بشخص
1: شخص. نعم،
0: يعني خصو يكون مرتبط بواحد الارضيه، بواحد العمل، بواحد المشروع، بواحد البرنامج. لان هشام الدقيق حقيقه انه اعطى الشيء الكثير، ولكن ربما غادي يكون فهو سيبلي من طرف العديد من المنتخبات اللي يمكن له باش
1: هو حسن تحدث على انه كاين هناك تكوين ديال مدربين.
0: نعم،
1: واطر اللي جايه في الطريق اللي كتهتم بالمنتخبات الاخرى. وبطبيعه الحال الرجل راه ما غاديش يبقى، يمكن بعد سنوات
0: دوام
1: ياخذ التقاعد ديالو. كما قلتي يقدر يمشي عنده آفاق أخرى مهنية، ولكن كما قلتي راه كاين هناك مشروع ديال البطولة أيضا اللي كاين، وأيضا تكوين الأطر، وربما هذا هو المهم يعني الأهم بالنسبة لهشام الدقيق. فهذه الفترة الراهنة ماشي هو المنتخب الأول، وإنما هو الاستمرارية ديال هاد الرياضة هذه، أننا نمشيو دائما نبقاو متوهجين فيها، ويخلي الخلف ياخذ منه وينهل منه من هذه التجربه ديالو كما كنهلوا منك اودي السي سمير.
0: كنت دائما تقول لنا فالصعود الى القمه
1: صعب، ولكن البقاء فيها
2: اصعب.
1: شكرا لك السي سمير عجام، نلقاك غدا بحول الله ومع قوته في بوديوم. شكرا لك صديقي الحسن الجابري، نلتقي يوم الأربعاء بحول الله مع قوتي. شكرا لكما أصدقائي، كان الحوار معكما شيقا ممتعا كما هي العادة. دائما كما العادة كنشكر جوج ديال الأصدقاء والزملاء معنا في المؤسسة، سواء في ميديا راديو في ميديا تي في. اليوم غادي نشكر الأخت أستون داغيست اللي كتستقبل المكالمات، اللي هضرات لي على الأصدقاء ديالنا في هولندا، الأخت خديجة بولماني واللي كانت معها اليوم ابتسام قريشي. كنشكرهم طبعا الحال العمل ديالهم، هما دائما اللي كيستقبلوا المكالمات ديال الناس اللي كيتصلوا لا بالاذاعه ولا بالتلفزيون، دائما بالابتسامه وبكلمات الترحاب والترحيب. نقول لكم شكرا على المتابعه. بعد قليل الاخت سعيده العيادي في برنامج يا صباح الاسره، ثم بعد ظهر اليوم برنامج لوتر ماتش مع القسم الرياضي الفرنسي، الساعة 9 مساء يعود صديقنا منصف زمرات في برنامجه 11 دو نوي. شكرا لكم على المشاهدة، شكرا على الإصغاء، شكرا على الوفاء، إلى اللقاء.

0: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بانك اوف افريكا.
1: مع بانك اوف افريكا ديما كاين الحل.
2: عمرك لقيتي راسك محتاج للبنكة ديالك في الليل، ولا عندك مشكل، ولا حتى تساؤل ما يقدرش يتسنى حتى الصباح؟ هادشي ما بقاش مشكل. باش نكونوا ديما قرب لكم، مركز خدمة الزبناء لبنك أفريقيا متوفر 24 ساعة على 24.

0: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 على ميديا.
1: L'Orchestre Symphonique Royal ouvre sa nouvelle saison artistique avec un grand concert de musique romantique. Au programme, le concerto pour violoncelle d'Elgar et les ouvertures Roméo et Juliette de Tchaïkovski et Tannhäuser de Wagner. Soyez tous au rendez-vous à 20h, le 17 octobre au Palais des Arts de Tanger et le 19 au Théâtre Royal de Rabat. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Medi1.
2: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز 10.
3: معكم نور الدين الحوتي، مرحبا بكم. أعلنت المملكة العربية السعودية الاثنين تمديد تعليق عمل مطار العاصمة الرياض الذي تعرض في الأيام الأخيرة لهجمات دامية نفذها الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران، آخرها كان أمسي وسقط فيه قتيل وجرح آخرون. وأوردت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة في بيان تمديد تعليق العملية التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار جاهزيته التشغيلية دون أن تحدد موعدا لاستئناف العمل به. خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس اليوم أن التكتل سيرحب بهدنة في الضربات على منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا عند صمودها، تعقيبا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مثل هذه الهدنة. في غضون ذلك، أقر الاتحاد الأوروبي

0: لتربي عقوبات جديدة على 1600 فرد وكيان على ارتباط بالصناعة العسكرية الروسية. وأثر إعلان ترامب عن اتفاق بين روسيا وأوكرانيا على وقف تبادل استهداف البنية التحتية للطاقة حالة من الارتباك، إذ باغت الإعلان كييف فيما لزمت موسكو الصمت حوياله حتى الآن. أخلت السلطات الإسبانية أمس آخر مخيم كبير للمهاجرين غير النظاميين في سبتة، كان قد أقيم في أعقاب موجة العبور الكبير في المدينة المغربية المحتلة أواخر يوليوز الماضي. إخلاء ياتي قبل يومين من زيارة مثيرة للجدل مقررة للعاهد الإسباني فيليب السادس والملكة ليتيسيا للمدينة. في تونس انتخبت النقابة الوطنية للصحفيين أمس مكتبة تنفيذيا جديدا في ثاني أيام مؤتمرها الوطني والأخير وسط مشاركة انتخابية بدت متوسطة وغياب عدد من الصحفيين عن الاقتراع. الانتخابات تمت فيما تواجه فيه المهنة في تونس تحديات تتصل بحرية الصحافة والأوضاع الاجتماعية للعاملين في القطاع، فضلا عن توقيف واعتقال عدد منهم. دعت فرنسا لحد السلطات الفلسطينية إلى العودة عن قرارها تأجيل الانتخابات التشريعية إلى السنة المقبلة، وجاء في بيان صادر عن الخارجية الفرنسي أن هذا التأجيل يحرم الشعب الفلسطيني حقه في التعبير الديمقراطي في صناديق الاقتراع. ولم تجرى انتخابات تشريعية فلسطينية منذ قرابة عقدين، وتنظيمها يعد مطلبا للعديد من الأطراف الدولية. أعلنت لجنة جائزة نوبل للسلام اليوم منح جائزة نوبل للاقتصاد للعالمين الأمريكيين روبرت هول ومايكل وودفورد، وبذلك يكون عدد الأمريكيين الذين حصلوا على جائزة الاقتصاد في قسم نوبل هو الأكبر من بين من حصلوا عليها بين جنسيات العالم. نهاية الموجز، بعد قليل موعد جديد من صباح الأسرة رفقة سعيدة.
1: Des talents émergents ou des stars confirmées, Multisound vous fait vibrer au meilleur son du moment. Multisound avec Jawed, du lundi au vendredi à partir de 17h30 sur Midi 1.
2: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
3: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
4: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
3: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
4: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
3: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
4: Appelle le 06 67 65 28 63.
3: 06 67 65 28 63.
4: LESA.
3: L'excellence d'un parcours.
4: L'assurance d'un avenir.
5: سالي ليك السولد في أكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. السولد ديالك كيبقى 6 شهور، تقدر تحوله لمكالمات انترنت أو لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهولة وفابور، وهادشي كله عبر واتساب أو دياز 111 دياز. ايوا شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبئة نجمة 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
6: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم صباح الأسرة. موعدنا اليومي ككل صباح من الاثنين إلى الجمعة مع المعلومة المفيدة والنصيحة التي تساعدنا على الاهتمام بصحتنا وصحة أسرتنا من أجل حياة أفضل. فأهلا بالجميع.
1: ميديا صباح الأسرة سعيد العيادي.
0: نبدأ حلقتنا بعد قليل بفقرة الصحة نعمة والوقاية حماية، والتي نتقاسم من خلالها نصائح وإرشادات صحية بسيطة قد تحدث فرقا كبيرا في حياتنا اليومية. وبمناسبة شهر أكتوبر الوردي، شهر التوعية بسرطان الثدي، نخصص فقرة الحوار اليوم لموضوع يحمل الكثير من الأهمية والأمل، خاصة بالنسبة للنساء الشابات. سرطان الثدي والخصوبة، هل يبقى الإنجاب ممكنا بعد العلاج؟ فهل يمكن أن يؤثر علاج سرطان الثدي في قدرة المرأة على الإنجاب؟ وما هي الطرق المتاحة للحفاظ على الخصوبة

قبل بدء العلاج، وهل تستطيع المرأة أن تحقق حلم الأمومة بعد التعافي من المرض؟ أسئلة نطرحها اليوم في صباح الأسرة على ضيفنا اليوم الدكتور إلياس المزيوي، أخصائي أمراض النساء والتوليد والمساعدة على الإنجاب، لنقربكم من المعلومات الطبية الدقيقة. ونؤكد أن الحديث عن الخصوبة يجب أن يكون جزءا من التخطيط لعلاج سرطان الثدي دون تأخير أو إهمال. وخليكم معنا، صباح الأسرة يبدأ الآن بأغنية أغلى الحبايب نوال زوكي.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: مرحبا بكم في فقرتنا الصحة نعمة والوقاية حماية. بعد سن الأربعين كتولي العناية مستمعينا بالتغذية مهمة أكثر، لأن الحفاظ على صحة القلب والعظام والجهاز الهضمي كيحتاج نظاما غذائيا متوازنا. ومن بين الأغذية التي ممكن نضيفها لمائدتنا كاين بذور صغيرة ولكن غنية بعناصر غذائية مهمة. بعد الأربعين هناك أربع بذور تستحق مكانا في غذائنا. أول هذه البذور بذور الكتان، فهي غنية بالألياف والأوميغا 3 النباتية، وقد تساعد على تحسين حركة الأمعاء ودعم صحة القلب. الأفضل تناولها مطحونة مع شرب كمية كافية من الماء. كاين كذلك بذور الشيا، فهي مصدر للألياف والبروتين وبعض المعادن، كتساعد على الإحساس بالشبع وتنظيم حركة الأمعاء. يمكن ضيفها للياغورت أو الشوفان بعد نقعها في الماء أو أي سائل. هناك كذلك بذور القرع، يعني اليقطين، كتوفر المغنيسيوم الزنك والبروتين، وهي عناصر مهمة لوظائف العضلات والمناعة وصحة الجسم عموما. ومن البذور التي تستحق مكانا في غذائنا أكيد هناك بذور الجنجلان، فيها دهون غير مشبعة ومعادن من بينها الكالسيوم، وهي إضافة مفيدة إلى جانب مصادر أخرى للكالسيوم في الغذاء. ولكن مستمعينا الأعزاء خصنا نتذكروا أن هذه البذور ماشي علاج للأمراض، وما كاينش بذور خاصة كتضمن الحفاظ على الصحة بعد الأربعين. الفائدة كتجي من تنويع الغذاء واستهلاك كمية معتدلة وممارسة النشاط البدني بانتظام. وحتى وإن كانت هذه البذور مفيدة فماشي من الضروري نتناولها بالجمع، يعني يمكن تناولو كل نهار، ما يمكن أن نختار منها حسب احتياجاتنا وكذلك اختيارات مع مراعاة أي حساسية غذائية أو توصيات طبية خاصة. خلاصة فقرتنا ورسالتنا اليوم في صباح الأسرة: بذور صغيرة قيمة غذائية مهمة، ولكن السر الحقيقي هو التوازن والاستمرارية. الصحة نعمة والوقاية حماية، والاهتمام بصحتنا كيبدأ من اختياراتنا اليومية.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: والآن أذكركم مستمعينا بموضوع أسري مختلف يمس تفاصيل حياتنا اليومية، وقد لا ننتبه إلى تأثيره في صحتنا النفسية وعلاقتنا داخل البيت، وهو الأسرة والصحة النفسية. كيف نستعيد دفء التواصل داخل البيت؟ فللأسف قد نعرف آخر أخبار العالم من هواتفنا، لكن هل نعرف ما الذي يشغل بال أقرب الناس إلينا؟ سؤال ضروري نطرحه جميع. هل سبق أن اجتمعت الأسرة كلها حول مائدة الطعام لكن كل شخص كان منشغلا بهاتفه؟ فهناك أب يتصفح الأخبار، أم تتابع الرسائل، أبناء غارقون في مواقع التواصل الاجتماعي، الجميع حاضرون بأجسادهم، لكن هل هم حاضرون فعلا مع بعضهم البعض؟ أكيد كل واحد فينا عنده الجواب، وفي حياتنا اليومية قد ننشغل بالعمل والمسؤوليات والدراسة، فننسى أن العلاقات الأسرية تحتاج هي الأخرى إلى وقت واهتمام. مع مرور الأيام قد يقل الحوار وتصبح أحاديثنا فقط على الواجبات والمصاريف الدراسية، بينما تغيب الأسئلة البسيطة التي تقرب القلوب. كيف كان يومك؟ هل هناك ما يزعجك؟ هل تحتاج إلى من يسمعك؟ إلى غير ذلك. فأكيد نصيحتنا اليوم أعيد الاعتبار للحظات التواصل داخل الأسرة. حاولوا جميعا خصوا يوميا ولو لعشر أو 15 دقيقة وقتا نجتمع فيه أو تجتمع فيه الأسرة بعيدا عن الهواتف والشاشات. تحدثوا دون مقاطعة أو أحكام، استمعوا لبعضكم البعض باهتمام، ولا تجعلوا كل حوار مع الأبناء مناسبة لتقديم النصائح أو التوجيهات الانتقادات. أحيانا يحتاج الإبن فقط أو الإبنة إلى من يسمعهما ويفهمهما. تذكروا أن الحوار الأسري ليس ترفا، وأن الشعور بالاهتمام والانتماء قد يساعد على تخفيف التوتر وتعزيز الروابط بين أفراد الأسرة. فلنجرب من اليوم عادة بسيطة، وقت قصير كل يوم نضع فيه الهواتف جانبا، ونمنح بعضنا البعض ما هو أثمن من الشاشة، اهتمامنا الحقيقي، لأن صحة الأسرة لا تتعلق فقط بما نأكل أو بالأمراض التي نتجنبها، بل كذلك بجودة علاقتنا ودفء بيوتنا. الصحة نعمة والوقاية حماية.

أجمل تحية لكل الأصدقاء الذين التحقوا بنا. سنعود لنتابع بقية هذا اللقاء مباشرة بعد موجز 10:30. وضيفنا اليوم في صباح الأسرة الدكتور إلياس بزيوي، أخصائي أمراض النساء والتوليد والمساعدة على الإنجاب. نتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع.

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
2: Vous êtes sur Midi 1, la synthèse de 10h30.
3: Bonjour à toutes et à tous, Céline Roussel avec vous pour cette synthèse. On ouvre au Moyen-Orient où de nouveaux missiles et drones visent l'Arabie Saoudite ce lundi. Depuis des jours, le conflit s'enlise. Hier encore, les Houthis du Yémen ont attaqué l'aéroport de Riyad. Des attaques qui, samedi aussi, ont eu lieu et ont causé la mort de 13 personnes. Ce conflit inquiète à l'international. La chef de la diplomatie de l'Union européenne a dit vouloir renforcer la mission Aspides d'escorte maritime en mer Rouge. La Chine, elle, condamne les frappes houthistes, tandis que l'Iran se dit préoccupé par la situation. Hier, Donald Trump annonçait un cessez-le-feu énergétique entre l'Ukraine et la Russie, une annonce qui a pour objectif de permettre à Moscou de réparer ses raffineries. Une traîne

0: الرابعة صباح الأسرة سعيد العيادي.
1: من جديد أرحب بكم مستمعينا ومشاهدينا. خلال شهر أكتوبر الوردي، شهر التوعية بسرطان الثدي، نسلط الضوء اليوم على جانب إنساني مهم، خصوصا بالنسبة للنساء الشابات اللواتي لم يختبرن تجربة الأمومة بعد، أو اللواتي ما زلن يحلمن بالإنجاب. فبعد تشخيص سرطان الثدي تنشغل المرأة برحلة العلاج والتعافي، لكن سؤالا آخر قد يرافقها ويثير قلقها: هل يمكن أن يؤثر العلاج في خصوبتي؟ وهل سأتمكن من الحمل والإنجاب مستقبلا؟ أسئلة مشروعة تحتاج إلى إجابة طبية دقيقة وإلى توعية تساعد المرأة على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب دون أن تفقد الأمل أو تؤجل الحديث عن مخاوفها. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا ونستضيف أكيد معنا مشكورا الدكتور إلياس بزيبي، أخصائي أمراض النساء والتوليد والمساعدة على الإنجاب. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير أخت سعيدة، كنشكرك على الاستضافة في أكتوبر الوردي للكشف على مرض سرطان الثدي، وكنتمنى نكونوا عند حسن جميع المتتبعين والمشاهدين ديال ميدي آن راديو.
1: أهلا وسهلا بك دكتور. إذا اليوم غنحاولوا أننا نعطيه بعض المعلومات على واحد الموضوع اللي هو مهم جدا، كيقيس الخصوبة عند المرأة في حالة سرطان الثدي. موضوع ما كنت حدوش عليه كثير، ولكن هناك معلومات خاصة كل سيدة تعرفها. فأولا باش نفهمه جميع، واش فعلا كيمكن يأثر علاج ديال سرطان الثدي على الخصوبة عند المرأة؟
2: بالنسبة للعلاج ديال سرطان الثدي، كاين مجموعة ديال أنواع العلاجات، ولكن في غالب الأحيان بالخصوص العلاج الكيماوي يقدر يأثر على خصوبة المرأة، ولكن هذا التأثير ما كيكونش بالخصوص على حسب العلاج، كاين عوامل أخرى اللي تقدر تأثر كعمر السيدة، كخزان المبيض، كنوع السرطان اللي عندها، أو العلاجات المقدمة، الجرعات كذلك المقدمة. لهذا الشخص أول حاجة من يتشخص السرطان الثدي خصنا ضروري نتحدثوا مع السيدات على الخصوبة ديالهم.
1: وعلى إذن قبل ما نعرفوا بأن خصها تتحدث على الخصوبة قبل ما تبدأ العلاج ديالها، يعني واش نفهموا بأن هذا التأثير ديال الخصوبة واش كيختلف من كل سيدة لسيدة أخرى، ولا نفس كتبقى نفس التأثير عن جميع السيدات بحسب الحالة الصحية ديالها كما ذكرنا، ولا شي حاجة أخرين دكتور؟
2: الخصوبة كتأثر على بزاف العوامل اللي كتأثر عليها، ما بينها العلاج. العلاج كاين أدوية اللي كتأثر بشكل مباشر.

0: مباشر على الخصوبه ديال السيده. ولاني ما نساوش كذلك كاين عوامل اخرى ما بينها عمر السيده كذلك خزان المبيض اللي عند السيده، كذلك نتحدثوا على الادويه اللي كنقدموا. كاين الادويه اللي تنعرفوها بانها كتنقص من العدد ديال البويضات في المبيض، كذلك الجرعات، كذلك كاين ادويه اللي هرمونيه اللي كنستعملوها ما بين مده طويله، بعض الحالات ما بين 5 إلى 10 سنوات. وهنا ملي كنتحدثوا على 5 ولا 10 سنوات كيبقى عامل العمر، وحنا كنعرفوا ان العمر كيلعب ضد خصوبه ديال السيده. هذه كل عوامل خصنا ناخذوها بعين الاعتبار.
1: طيب باش نفهموا اكثر وتكون الامور واضحه جيدا دكتور، غنحاولوا ما امكن نبسطوا المعلومه. فلنفترض مثلا سيده تم التشخيص ديالها بسرطان الثدي وتم كذلك نوع العلاج اللي غتاخذ، شنو اول حاجه اللي كتبداو بها مثلا؟ يعني شي بروتوكول خاص كيفاش كتعاملوا مع هاد السيده؟ كما ذكرتي خصها تحدثوا معها، كيفاش كتحدثوا معها؟ شنو على من كتحدثوا بالضبط؟
0: أول حاجة مني تنشخصوا أن السيدة عندها مرض السرطان، خصنا قبل ما نبدأوا العلاج نتحدثوا مع السيدة شكون السيدة اللي معنيين بهذا الأمر. السيدة اللي مازال عاد بغى وليدات في الطريق، اللي أصلا عندها وليدات وبغى باقا تزيد، واللي بقى ما حسماتش الأمر واش بقى بغى ولا ما بغاش. وهذا الشيء مسؤولية الفريق الطبي اللي كيتابع معه. خص ضروري استشارة ما بين طبيب الأورام وطبيب اختصاصي في أمراض النساء والخصوبة، باش كيحدوا الحالة ديالها وكيقيموا الوضع ديالها وكيشرحوا لها جميع الخيارات اللي ممكنة.
1: ما هي الخيارات إذن؟
0: الخيارات مجموعة الخيارات كاين بالنسبة للنساء. أول خيارات اللي كنقترحوا عليها هو تجميد البويضات. ثاني حاجة تجميد الأجنة إلا كانت السيدة متزوجة وحسب الإطار القانوني. وكاين تجميد نسيج المبيض، هذا كيبقى في حالة مختارة. كاين أدوية أخرى اللي كتساعد على تنشيط وعلى حفاظ المبيض، ولكن ما يمكنش تعوض لينا هاد الثلاثة ديال الإمكانيات اللي قلت لك، ديال تجميد البويضات أو الأجنة أو احتفاظ بالنسيج المبيض.
1: نحن غنوقفوا دكتور باش نفهموا كل وحدة بوحديتها. يعني تجميد البويضات ماذا نعني به؟ تجميد الأجنة ماذا نعني به؟ والاحتفاظ بالأنسجة
0: بالنسيج المبيض.
1: النسيج المبيض اشرح لنا بالضبط شنو الفرق اللي بيناتهم.
0: بالنسبة لتجميد البويضات هذه كتكون عندنا واحد السيدة بقى ما تزوجاتش، شخصنا عندها مرض السرطان، كنعرفوا ان الأدوية بالخصوص الكيميائية كيماوي الشيميوثيرابي كتأثرنا على العدد وعلى جودة البويضات. قبل حنا ما نبداو العلاج كنوجدوا السيده وكنوجدوا واحد البويضات بالادويه هرمونات، كنوجدوا البويضات وكنخزنوهم عندنا في واحد المركز اللي كيحافظنا على ديك البويضات. علاش؟ باش نهار اللي كنحتاجو كنلقاو البويضات كاينين. بالنسبه لتجميد الاجنه كتم بسحب اولا البويضات ديال السيده قبل حتى كنبريباريوها، كنقومو بالتخصيب في المختبر، تكوين الجنين في المختبر، وكذلك كنحافظوا عليه في المختبر حتى كتكون هاد السيدة محتاجة لهم، وكنقرروا مع الطبيب الأورام بأن يمكننا الحمل دابا وما كاينش خطورة بالنسبة للسرطان ديالها اللي ضعف ولا يكون فيه إشكالات ولا يزيد تطور. في ديك الحالة نعاودوا زرع الأجنة. بالنسبة للنسيج المبيض فكيبقى في حالة مختارة، سيرتو أطفال السيدات اللي العمر ديالهم باقي صغير ما بين 19-20 سنة، اللي باقين دي كاباركا زعما نادرا ما كان مشيو لتجميد نسيج المبيض.
1: طيب اذا كيكون هناك هاد التجميد وهاد التخزين، فوقاش مثلا شحال المده باش كيمكن ان السيده تستفد من هاد مثلا البويضات؟ يعني بعد العلاج ملي كتخضع السيده للعلاج، واش كاين شي مراحل؟ واش كاين واحد المده معينه عاد كتقدروا ترجعوا زرع ديال البويضات مثلا؟

0: الأجلان أو الأجنة مثلا.
1: هاد القرار ديال زرع الأجنة أو استعمال البويضات كيتم خص واحد لوستاف ما بين طبيب ديال الأورام وطبيب ديال اختصاصي في الخصوبة بعد تحديد أن خطورة ديال مرض السرطان قلت. وكاين عامل واحد اخر اللي خصنا نهضروا عليه هو الادويه الهرمونيه. الادويه الهرمونيه بعد مرات كنعرفوا كما قلت لك كتبقى من 5 الى 10 سنوات، وخصنا واحد الفتره اللي تكون امنه اللي نقدروا نديروا فيها هاد الزرع ديال الاجنه او تخصيب البويضات. دراسات حديثه اكدت ان ما بين 18 حتى 30 شهر ما بعد الادويه الهرمونيه نقدروا نديروا واحد النافذه اللي نقدروا نديروا فيها الحمل، ولكن خصنا نردوا البال هذا كيبقى كل حالة بحالة ماشي للعموم. يعني حتى كيعطينا الضوء الأخضر طبيب ديال الأورام كيقولنا بأن العلاج والمرض حاليا راه ستابل، يعني ما كاينش تطور في المرض. يمكننا ديك الساعة نبروبوزيو على السيدة بأنها تحمل ساشون كو هذاك الدواء ديال الهرمونات خصو يحبس حيث عنده ضرر على الجنين وعنده كذلك ضرر على الرضاعة في الرضاعة. ومن بعد مني كتكمل الفترة الحمل ديالها وداك الشيء والإنجاب نقدرون نستأنفوا العلاج.
0: كين دكتور واحد النقطة مهمة وكين واحد المخاوف بالنسبة لهاد السيدات، يعني كيفكروا بأن ربما الحمل يقدر يزيد أو يزيد في مخاطر عودة ديال سرطان الثدي، واش هذا صحيح؟
1: هاد شوف دراسه
0: يعني كتلقى تغيرات هرمونيه الى غير ذلك كتخافوا واش فعلا يمكن.
1: الدراسات الحاليه مطمئنه زعما في واحد المده ديال 5 سنوات ما لقاوش بانه كيعاود يرجع هذاك مرض السرطان الثدي، ولكن كيبقاو خصنا نعرفوا ان مرض سرطان الثدي فيه انواع ويقدر خص المراقبه ضروري حيث يقدر يرجع على سنوات طويله، يقدر عادي يعاود يرجع لينا. هذا هو الاشكال، يعني خص المراقبه ضروري تكون.
0: اذا دائما
1: ضروري المراقبه،
0: المراقبه تكون ومتابعه تكون، واش مع طبيب امراض النساء والولاده ولا مع طبيب الاورام مثلا؟
1: مع طبيب الاورام
0: ولا بجوج؟
1: بالنسبه للخصوبه ديالها مع طبيب نساء وتويد الخصوبه، بالنسبه لمرض السرطان طبيب الاورام هو اللي كيتكلف حتى بالبروتوكول وفوقاش خصها دير الاشياء الراديوات ديالها والتحاليل ديالها المعتمده.
0: وفي حالة ما إذا كانت السيدة كتعاني من ضعف مخزون المبيض مثلا دكتور، واش كاين شي اختيارات أخرى وكيفاش كتقدروا تساعدوها مثلا على الإنجاب؟
1: إذا كان ضعف
0: دير مثلا خصوبة أو لا تستشر مع اختصاصي في الخصوبة والإنجاب مساعدة الإنجاب.
1: بالنسبة للنقص في خزان المبيض أصلا كيشكلنا إشكال بدون علاجات، ما ملي كنبداو سيرتو الادويه الكيماويه في نسبه كبيره غادي يزيد يهبط خزان المبيض. لذلك من الاحسن قبل عند التشخيص وقبل بدء العلاج خصنا نتحدثوا مع هاد السيده ونعطيوها الخيارات اللي كاينين ونحاولوا ناخذوا الا كانت هي في الاستطاعه ديالها نحافظوا على البويضات سواء بالتجميد سواء نشوفوا شي خيار علاجي اللي ما يكونش عنده تاثير بزاف.
0: طيب دكتور بالنسبه للعلاج ديال سرطان الثدي بجميع الانواع ديالو واش كيأثر على الدوره الشهريه؟ يعني واش ممكن انها كتوقف الدوره الشهريه ولا لا؟
1: بالنسبه للعلاج كنلاحظوا بعض الحالات ان الدوره الشهريه تقدر تبقى عاديه، وفي بعض الحالات كنلقاو قصور في عمل المبيض، وفي بعض الحالات نقدروا كاع نلقاو ان انقطاع الطمث يعني الدوره الشهريه ما تبقاش. غير واحد الملاحظه خصنا ناكدوا عليها، يعني بعد العلاج بالكيماوي عوده الدوره الشهريه ما كتعنيش ان الخصوبه عادت للطبيعه ديالها، وانقطاع الدوره الشهريه ما كتعنيش استحاله الخصوبه والحمل. هاد النقطة خصنا نكونوا مأكدين. قضية واحدة أخرى بالنسبة أثناء العلاج، انقطاع الدورة الشهرية ماشي وسيلة لمنع الحمل. كنعرفوا بأن الأدوية وبالخصوص الأدوية الهرمونية أثناء الحمل تقدر تؤدي لنا التشوهات، تقدر تؤدي لنا المشاكل في الحمل. يعني ضروري في فترة العلاج خصنا تكون عندنا واحد الوسيلة آمنة لمنع الحمل.
0: طيب إذن

0: هذا الموضوع ديال الخصوبة بعد علاج السرطان الثدي، كيبقى الأمل في الإنجاب موجود وكاين ولله الحمد. فبغيت مثلا تعطينا واحد النظرة على هاد العلاجات الممكنة، أو بالنسبة لتخزين البويضات أو الأجنة كاين عندنا في المغرب، إذا كان ممكن تعطينا واحد التوضيحات عليها، لأن ربما الناس غتقول لك إيوا هادشي ماشي عندنا، ما كاينش عندنا.
1: بالنسبة زعما لوستاسيو اللي عندنا في المغرب،
0: كاين في المغرب مثلا
1: كاين بزاف ديال المراكز اللي توجهوا في هذا الاتجاه ديال الخصوبة وديال المساعدة على الإنجاب. النتائج ديالهم كانت جيدة جدا على مستوى حدوث حامل، على مستوى تخزين ديال البويضات، على مستوى تخزين الأجنة، على بزاف ديال لي فولي كانوا نتائج طيبة جدا. وحنا المغرب دابا في تطور، وكنلاحظوا كل سنة كيتحلوا مراكز جداد اللي في هذا التوجه. حنا كهذا الشيء بالعكس كيستافدوا منه المريضات ديالنا، سواء كانوا بعلاج مرض السرطان الثدي او من غير مرض السرطان الثدي. راه كاين صعوبات من غير اشكال ديال
0: المشكل في
1: الخصوبة.
0: نعم. طيب الان بغيتك رساله بمناسبه شهر اكتوبر الوردي لجميع النساء، وخصوصا للشابات اللي ربما كيكون الامر صعيب عليهم اكثر، اللي مازال ما كانش زواج ومازال ما كانش إنجاب. فشنو هي الرسالة ديالك اللي يمكن توصلها اليوم لجميع النساء وبخاصة الشابات؟
1: احنا كنعرفوا من بداية تشخيص ديال المرض سرطان الثدي، السيدة كيكون عندها واحد التخوف أولا على الحياة ديالها، ومن موراها كتبقى تخاف على حلم ديال الأمومة ديالها. هذا هو الإشكال اللي تطرح. خصنا نعرفوا بأن اليوم كاين بزاف ديال الخيارات وبزاف ديال زعما الإمكانيات اللي نقدروا نعاونوا هاد السيدات. غير خص يعرفوا جميع السيدات بأن دور الطبيب هو يعطيها جميع الخيارات المتاحة، وكذلك
0: والمعلومات تأخذ المعلومات من الطبيب. يعني ما تبقاش تسمع معلومات من هنا، يعني تخدم مصادر الموثوق منها. وإذا كان عنده شيء أسئلة سطرح على
1: من الأحسن طبيب الخصوبة. من الأحسن طبيب الخصوبة. إحنا ما نقدروش زعما نوعدوا جميع النساء بأن يكون عندهم طفل من بعد علاج مرض السرطان، ولكن نقدروا نوجههم، نقدروا نعطيهم الخيارات الممكنة وممكن نساعدهم كثير في هذا المجال.
0: وإذا كان الحمد لله الحمل وقع حمل، كتبقى متابعة مع الحمل عادي كأي امرأة عادية، وكذلك بالنسبة للرضاعة ما كيكونش أي مشاكل دكتور؟
1: كيبقى متابعة الحمل عادية مع طبيب اختصاصي ديال النساء والتوليد. غير بالنسبة اللي داروا العلاج بالجراحة، كيبقى الثدي اللي كانت فيه الجراحة أو لخدع الأشعة كيكون نقص شوية في نسبة الحليب، وديك الساعة يمكن تعتمد على الثدي الآخر يقدر يعوض لها المشكل في الرضاعة.
0: كنتمنى توصل هذه المعلومات لجميع المستمعين ديالنا ولجميع النساء. كنتمنى لهم يا رب الصحة والسلامة. وشكرا جزيلا دكتور إلياس بزيوي على هذه المعلومات. إلى فرصة أخرى إن شاء الله.
1: شكرا استضافة. شكرا
0: دكتور. شكرا. وأكيد نحن دائما مع المستمعين على ميديا وفي صباح الأسرة.

0: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
1: هذه الشائعات المرافقة،
0: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
2: مبروك الفائزين الأوائل في قرعة فيبغ أوبتيك ديال اتصالات المغرب. عبد السلام الحفاية من مدينة تمارا، محمد طويل ومحمد أبيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي أيت الحسن من الدار البيضاء، فريد أخشاوي ومحمد الكريف من القنيطرة، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعة فيبغ أوبتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى انتوما في الفيبغ أوبتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعة باش تجربوا حظكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية جوج نوفمبر.
3: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
4: أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.
5: أنا بكم معكم إبراهيم الغربي. تمديد تعليق عمل مطار الرياض الذي تعرض لهجوم جديد أمس نفذه الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن غدت هجوم غير مسبوق استهدفه السبت وأودى بحياة 13 شخصا، فيما أعلن الحوثيون تنفيذ عمليات واسعة استهدفت مطارين ومنشأتين للطاقة في السعودية. الرياض شهدت في الأيام الأخيرة هجمات ذات حدة لم تعهدها منذ بداية الحرب في اليمن عام 2014، والهجمات خلفت موجة تنديد دولي واسع. الانتخابات الفلسطينية خيبة أمل في قطاع غزة بعد الإعلان عن تأجيل الانتخابات التشريعية لمدة شهر. الاقتراع كان يعول عليه سكان القطاع لإحداث تغيير ينهي معاناتهم ولم الشمل الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام التي تعصف بالبيت الداخلي. سبت المحتلة السلطات الإسبانية تعلن إخلاء آخر مخيم كبير للمهاجرين غير النظاميين كان قد أقيم في عقاب موجة العبور الكبرى إلى المدينة المحتلة أواخر شهر يوليو الماضي. الإخلاء يأتي قبل يومين

0: من زيارة مثيرة للجدل للعاهل الإسباني الملك فيليبي السادس للمدينة المحتلة. قضية الصحراء المغربية، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا يستعرض خلال إحاطة مغلقة أمام أعضاء مجلس أمن الدولي العقبات التي تحول دون إحراز تقدم في المسار السياسي لتسوية النزاع، ويشدد على ضرورة أن يتسم قرار مجلس الأمن المقبل بالوضوح للدفع بالمفاوضات إلى الأمام، معتبرا أن الحكم الذاتي هو الحل الأمثل. في العاصمة التايلاندية بانكوك تنطلق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي في وقت يعاني الاقتصاد العالمي من صدمة ارتفاع تكاليف الطاقة وتصاعد الضغوط على الديون العامة وفورة الذكاء الاصطناعي. في الميدان الرياضي، كرة القدم ومنافسات كأس أفريقيا للأمم داخل القاعة التي تنطلق اليوم بالمغرب، المنتخب المغربي حامل اللقب يستاهل مشواره بمواجهة منتخب الجزائر في ديربي مغاربي. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا.

0: أسعد الله أوقات الجميع، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. للجميع نقول بداية أسبوع موفقة، شكرا لكل من هو وفي لبرنامجنا.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: اليوم في حديث المجتمع سنخصص الحلقة بالكامل للشباب المغربي، فكما تعلمون في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية 12 الجمعة المنصرم من الرباط، شدد الملك محمد السادس على ضرورة وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة من خلال تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص، يشمل التعليم، التأهيل والإدماج الاقتصادي. فكيف تابعت هذه الفعاليات الشبابية هذا الخطاب، وأيضا ما هي تصوراتها اليوم وانتظاراتها أيضا من خلال تشكل الحكومة الجديدة؟ معي ضيفتين كريمتين، أولهما إكرام بن دراعو، هي منسقة محور المجالات الترابية وبرامج الشباب جمعية المواطنون، وهي من أشهر الجمعيات التي تهتم بقضايا الشباب ولها العديد من الإسهامات في هذا المجال، وتجعل أيضا من قضايا الشباب والمشاركة المواطنة في صلب اهتماماتها، كما أسلفت لها العديد من الأنشطة عبر التراب الوطني وخاصة نشيطة جدا على مستوى الرباط، وتعمل على تعزيز المشاركة المواطنة للشباب المغربي. يا أهلا ومرحبا إكرام.
2: أهلا للا، مرحبا للا فرحانة وشكرا على الدعوة للبرنامج.
0: يا أهلا بك. عضوة أخرى كنت يعني أريد أن أحقق التوازن من خلال شاب وشابة، إلا أن انشغالا أيضا حال دون ذلك، فشرفتني الأستاذة مليكة أعمر وهي عضو المكتب التنفيذي للشبكة المغربية للتحالف المدني. والتحالف المدني هي شبكة تعلمون تهتم في إطار مدني بالترافع حول السياسات العمومية المرتبطة بقضايا الشباب، التعليم والصحة والحكامة، هي أيضا تعمل على كافة التراب الوطني. أهلا ومرحبا بك الأستاذة مليكة أعمر، وأنت أيضا باحثة أكاديمية في قضايا الشباب. أهلا.
3: صباح الخير أستاذة فرحانة، تحية طيبة لك أختي من يعني من أعضاء الشبكة المغربية للتحالف المدني.
0: يا أهلا بك. كنا نريد أن نحقق المناصفة، ولكن الانشغالات في بعض الأحيان تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن كما يقال. سيدتي الكريمتين، طبعا كيف تلقيتم خطاب صاحب الجلالة أمام البرلمان؟ أبدأ بك إكرام.
2: خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان الجمعة الماضية كان فيه كثير من الرسائل، كان غني بالرسائل، وخصص كالعادة فقرة للحديث عن الشباب، الحديث عن أن كل شاب وشابة له فرصة عادلة للتعلم وتطوير القدرات، وأنه يجب أن أكد جلالته أن أولوية قضايا الشباب اليوم يجب أن تدرج ضمن السياسات العمومية واهتمامات مؤسسات الحكامة. ومن خلال هذه الرؤية المتكاملة فهي تجمع بين كل ما يريد شاب اليوم من تعليم، من تأهيل، من إدماج اقتصادي وتكافؤ الفرص أيضا. وليست المرة الأولى الذي يدرج فيها جلالته قضايا الشباب في خطابه، وخاصة هذا الخطاب الذي يوجه رسالته بشكل مباشر لممثلي الأمة للبرلمانيين في افتتاح دورتهم التشريعية الأولى بعد انتخابات 2026.
0: تمام. طيب مليكة عمر، كيف ترين أنت أيضا، أو ما انتظاراتك من سأبدأ من حيث انتهت إكرام قالت بأنه أيضا هنا برلمانية الأمة كانوا حاضرين للخطاب، وإحنا مؤخرا المواطنون المغاربة انتخبوا من يمثلهم، من يترافع عنهم في البرلمان. مليكة عمر، أنت لك مجال في الشغال في المجتمع المدني، مدى حضور المنتخبين في الساحة الشبابية؟ يعني عندما تكونون بصدد يعني قيام بنشاط معين، هل ينخرطون معكم إلى أي مدى؟
3: نعم، شكرا الأستاذة فرحانة على هذا السؤال، وشكرا للضيفة والزميلة. أولا نحن كشبكة مغربية للتحالف المدني نتمن ونشيد بالخطاب الملكي السامي ليوم 9 أكتوبر 2026، ونعتبره رسالة قوية وواضحة للمسؤولين السياسيين، وخاصة ما جاء في خطابه وهو اعتباره أن الانتداب البرلماني هو التزام سياسي وتعاقد أخلاقي، وهي رسالة واضحة على يعني المسؤوليات الملقاة على السياسيين وعلى البرلمانيين. وحتى في الخطاب ديالو يعني عند تحليله والتمعن فيه يعني هو يعطي رسالة كبيرة جدا على الجميع أن ينتبه لها، وهو أن هذا الخطاب له أبعاد وطنية وله أبعاد دولية، خاصة أنه ألقي في مرحلة يعرف فيه المغرب مجموعة من التحولات سواء الدولية أو لا الوطنية، وكان في صلبه كما ذكرتم هو الشباب. نحن كشبكة مغربية للتحالف المدني عند تتبعنا لملف الشباب، خاصة مع السياسات العمومية التي تم إطلاقها كما تعرفون أهمها الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب ديال 2015-2030، يعني تعتبر كإطار مرجعي أساسي، لاحظنا بأنها عانت مجموعة من التعثرات. السبب أين يكمن؟ السبب يكمن في غياب الالتزام السياسي بتنفيذها الكامل، بمعنى أن الخطاب يعني وضع اليد على المشكل، وهو أن هناك خطابات قوية، رسائل واضحة توضح بأن الشباب في صلب أي تحول، وخاصة ما يعرفه الآن ما نعرفه من مشاكل سواء مشكل الهجرة أو لا مشكل مثلا الهدر، مشكل البطالة، مشكل المخدرات، بمعنى أن هذا الشباب هذا أو لهذه الاستراتيجيات الكبرى أو للأجندات الكبرى التي يشتغل عليها المغرب لا يمكن أن تتحقق دون تحقيق الأهداف الداخلية المرتكزة على الشباب. بالرجوع مثلا لهذه الاستراتيجية الوطنية المندمجة اللي هي ما أعطتش الأكل ديالها كيف ما قلنا لسبب غياب الالتزام السياسي، الشبكة المغربية حاولت أنها تراسل، حاولت أنها ترافع، كانت مثلا مراسلات متعددة لحكومة المتعاقبة منذ الولاية ديال الأستاذ سعد الدين العثماني، أننا طالبنا من خلالها غير باش نكشفوا على المعطيات وعلى النتائج اللي وصلت لها الاستراتيجية الوطنية ولكن دون جدوى، وطلبنا توضيحات حول الآليات الكفيلة باش أننا هاد الاستراتيجيات أنهم ينجحوا.
0: ما الأهداف المتوخاة التي كانت من هذه الاستراتيجية وأفقها أيضا؟
3: الأفق ديالها هو أدم الشباب، الأفق ديالها هو أنه مثلا الاشتغال على الاستراتيجيات الجديدة، خاصة أننا الآن أمام واحد التحولات اللي هي كبرى، لم نعد نشتغل على الشباب بالفكر القديم، لكن كاين تغيرات فكرية، راه عندنا مشكل الذكاء الاصطناعي، راه عندنا مشكل مثلا ديال كيفية إدماج هاد الشباب في هاد العصر الحديث، دونك حتى الرؤية وحتى الاستراتيجية باش أننا نشتغلوها خاصها تكون مشتغلة بطريقة تتماشى مع التحولات الدولية والتحولات الداخلية، سواء على المستوى الاجتماعي، المستوى الاقتصادي، المستوى السياسي، المستوى يعني على جميع المستويات. ولكن ملي كنجيو لأرض الواقع كنلقاو أن هناك تغييب تام، أو لا ماشي تغييب، يعني المسؤول السياسي يغيب أو لا مغيب عن ما يقع سواء في الجوار أو لما يقع داخليا. أستاذة فرحانة، كيف يمكن لهذه التغيرات أن تواجه دون استراتيجيات متكاملة؟
0: ولكن الاستراتيجية التي تتحدثين عنها، الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب، إذا إذا إذا إذا السادة المستمعين ما زاروا الموقع، سواء موقع مجلس النواب المغربي أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في مجموعة من الإنجازات والخطوات المحققة، يقول لك مثلا تطوير دور الشباب، تم اعتماد وتحديث خدمات رقمية وربط عدد من دور الشباب بصبيب انترنت عالي. وللأمانة يعني أنا في إحدى المرات هنا بمدينة طنجة، وهي من كبرى مدن شمال المملكة، تفقدت أحد دور الشباب فيها يعني للأمانة نقول هنا صورة دار الشباب في حي يعني حي شعبي، ليس بالأحياء الراقية ولكن حي شعبي في كثافة سكانية محترمة، دار الشباب فيها والله افتخرت مجهزة بحواسيب.
3: نعم أستاذ، يعني باش ما نقطع،
0: التجهيز موجود،
3: حتى الخطاب الملكي السامي كان واضحا فيما يتعلق بالعدالة المجلية. ربما تتحدثين عن نماذج، ولكن يعني نموذج مثلا في طنجة أو نموذج في الرباط لا يعني أن هناك نماذج في قرى بعيدة أو لا، والشباب هو شباب واحد، المغرب مغرب واحد. يعني أولا تكافؤ الفرص ما بين الشباب، هذا ما تدعو إليه الشبكة المغربية للتحالف المدني. ثاني شيء وهو تعميم التعليم، الاستراتيجيات الوطنية باش يكون عندنا تكافؤ مجالي ما بين الشباب. لا يكفي أن الشباب لا يقتصروا في المناطق، يعني في العواصم الرباط طنجة الدار البيضاء ربما في بعض المناطق، ولكن ما نمشيو للهوانيش، رخصنا نمشيو للمؤسسات التعليمية اللي خارجة على المجال الحضاري، رخصنا نمشيو نشوفوا دور الشباب اللي كاين. أنا كنعرف عاود نماذج تستقروا لأبسط الشروط باش أنك تمشي تقدر تدمج ولدك يمشي تما يتعلم شي حاجة يقراها أو لا يستفيد منها.
0: وهذوك ما اختاروش الناس المناسبين اللي يترافعوا عنهم، وإحنا كنا يلا خارجين من تجربة ديمقراطية للأسف الشديد نسبة العزوف فيها كبيرة، فما تجيش تشكيلي وهو شيء مؤلم جدا أنت ما شاركش في الانتخابات، ما اخترتش الناس اللي لديها الكفاءة العالية للترافع عنك وإيصال صوتك، وحتى أنه يتم دائما في صلة معك على مدار الخمس سنوات. هنا فيها احنا فيها يا عزيزتي مليكة.
3: نعم، دونك هنا دور الفاعلين والمنظمات، دور الفاعلين والمنظمات حتى هو خاصو يكون، ولكن دور البرلماني مادام ان احنا عارفين عندنا عزوف، مادام ان احنا عارفين ما عندناش ثقه في المنتخبين، دونك راه خاص اليات واستراتيجيات اللي تشجيع الشباب انهم يرجعوا لطريق الصواب. راه الدور ديال الاحزاب السياسيه فيما قبل راه كان دورا تنظيميا، راه كان دورا توعويا، راه كان دورا اننا تأطيريا، ولكن الان واش هذه الاحزاب السياسيه لا زالت تقوم بنفس الدور؟
0: خلينا نطرح نفس السؤال، لماذا برأيك يا الأخت الكريمة إكرام هناك مجموعة من الاستراتيجيات ومجموعة من البرامج التي تسطر على مدى توالي الحكومات السابقة، ولكن في إنجازات لا ننكرها، في إنجازات، وأنا كنت بصدد عدها أمام الأخت مليكة وذكرت منها كما قلت تطوير دور الشباب، التحفيز على التشغيل، إقرار تحفيزات وإعفاءات ضريبية على الدخل للشركات والتعاونيات التي تقوم بتوظيف الشباب أقل من 35 سنة، دعم المقاولات، إطلاق أوراش حكومية، برامج لدعم حاملي المشاريع المقاولاتية والأفكار الواعدة جهويا ووطنيا من خلال الوزارة الوصية، التحول من التدبير القطاعي إلى المندمج وهو تبني نظرة أفقية جامعة لقضايا الشباب. كل هذا شيء جميل، وهذا ما أنجز حسب المواقع الرسمية لهذه الوزارات وأيضا مواقع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لكن في نفس الآن الأمور كثير من الشباب لم تصله هذه الاستراتيجيات، لم تلامسه هذه الاستراتيجيات، لم تستهدفه هذه بقي خارج المدار. الشباب لدينا من 18 حتى 24 خارج المدار التربوي، خارج المدرسة، لا يفعلون أي شيء على نصية الدرب. برأيك لماذا لم تلامسهم كل هذه الاستراتيجيات والبرامج إكرام وأنت تشتغلي في الميدان؟ أعطيني الشباب مثلا أحياء الرباط، العاصمة الرباط، وانتي في الرباط اشتغلتي فقط على الرباط يا إكرام؟
2: لا وهذا الشيء اللي بغيت نقول أستاذة فرحانة، وأنا أشاطر رأي الزميلة والضيفة اللي حضرة معنا اليوم
0: مليكة،
2: أن اليوم ربما الحديث على الشباب ديال المركز ديال الرباط ديال الدار البيضاء ديال طنجة ديال ربما نقولوا حتى مراكش ولا أكاد ما عندهمش نفس الفرص اللي كاين اللي ربما كتكون غائبة في جهات أخرى. اليوم حركة المواطنون حاضرة في 12 جهة من المملكة عن طريق شبكة سفراء اللي هو شباب، واللي كينقلون لا احنا من خلال البرامج والمشاريع اللي كنشتغلوا عليها في هاد الجهات كنشوفوا الواقع كيفاش داير، كنشوفوا الفرق اللي ذكرات استاذه مليكة ما بين دور الشباب اللي كاينين في المركز ودور الشباب اللي كاينين في درعا تفيلالت، اللي كاينين في جهات الشرق، اللي كاينين في في, في في في في العالم القروي ايضا الذي يفتقر الفضاءات حاضنه لهاد الكفاءات. وسمحي لي لاله فرحانه انني نرجع ونناقش مكانه الشباب اليوم في المجتمع، كنناقشوا في العمق طبيعة هذه العلاقة بين المواطن والمؤسسات. ذكرنا أن اليوم الشباب كانوا عازفين على التصويت، وكان كلمهم كان يقولوا ما منحقهمش من بعد أنهم يقولوا علاش ما عنديش حتى أنا مكانة في المجتمع، بين الطموح الفردي ديال هاد الشاب هذا والفرص المتاحة بالمشاركة ديالو في الحياة العامة والقدرة على التأثير فيها. وفي موقعنا في حركة المواطنون اليوم كنشوفوا أن مسؤولية الفاعل السياسي تجاه هاد الشاب هذا كتبدأ بالاعتراف به كمواطن كامل الأهلية، عنده حقوق، عنده انتظارات، عنده أفكار أيضا، عنده مقترحات وعنده كفاءات اللي ممكن أنه يساهم بها في تدبير الشأن العام.
0: وشفنا جميع الأحزاب، سمحيني يا كرام، جميع الأحزاب المغربية، احنا عشنا حملة انتخابية وعشنا أجواء انتخابات، جميع الأحزاب السياسية المغربية كان خطابها فيه أيضا حضور للشباب، ولكن شنو اللي دارت للشباب ميدانيا تأطيريا تحفيزيا أنهم يشاركوا في العملية السياسية بكثافة؟ النتيجة كانت يعني لا شيء، يعني النسبة كانت قليلة وقليلة جدا من صوتوا ومن شاركوا. إذن أين أخفقنا؟ أين أخفقنا؟
2: صحيح، الإخفاق ديالنا هي كيجيو غير مناسبات اللي كنذكروا فيهم الشباب. جاء الفترة اللي كان فيها الحراك ديال جيل زاد، وبعض الفاعلين ما كنقولش أنهم كاملين، وأن البعض ديالهم ذكر أنه يتصنت للشباب ويدير استراتيجيات داخل الأحزاب على قلة الأحزاب اللي دارت استراتيجية ديال الشبيبات ديالها، واحتضان الشباب اللي كانوا في الشارع وتأطيرهم لأنهم يفتقرون للتأطير، والاستماع لمقترحاتهم ومساهماتهم أيضا، وكيفاش كيشوفوا أنه ما يبقاش كيفكر فقط في المشكل وفي الإمكانيات المكينيش، وإنما حتى هو يعطي اقتراحات لتتماشى مع السياق اليوم ديال المغرب، لكن ما خصهاش تكون موسمية. اليوم الشغال مع الشباب والإنزال هذه استراتيجيات الأرض الواقع كتكون فيها مجهود اللي هو مستمر، مجهود اللي هو اللي خلينا أيضا دائما على تواصل بهذا الشباب، يخلينا فقط
0: طيب لو وضعنا مخطط استعجالي، وأنتم تشتغلين في في الميدان وفي مناطق كما قلتما أثلجتما صدري وفرحتوني أنكم تشتغلوا على امتداد التراب الوطني، بمعنى أنكم عارفين شباب القلاع شباغي، عارفين شباب تارودان شباغي، وجدة شبابها عارفين شباغين. لو قلنا لكم اليوم أنت والأخت مليكة، ووجه سؤالي أبدأ بك مليكة، بماذا يجب أن نبدأ؟ عندنا شنو العنصر اللي خصنا اليوم نشتغل عليه قبل كل شيء بالنسبة لقضايا الشباب؟
4: نعم، شكرا لك الأخت. أولا أنا اللي غادي نشتغل عليه هو أنه أولا تطبيق مضامين الخطاب الملكي، ثانيا نرجع القوانين المنظمة. علاش الأخت فرحانة؟ لأن ملي كنرجع القوانين المنظمة سواء من الدستور 33 كيلزم لنا السلطات العمومية اتخاذ تدابير. من هم السلطات العمومية باش نعاودوش نكرروا الخطأ؟ اشنو هو الخطأ اللي غيتكرر؟ دابا حنا تشكلنا البرلمان، ولكن راجعين انتخابات أخرى وهو الجماعات الترابية والجماعات المحلية. دونك انا وتعطاني هو اننا نشتغلوا من ما هو محلي، باش انا نرفعوا الصوت ديال داك الشباب كل واحد من جانبه ومن جهته، باش يترفعوا داك الصوت ديال الشباب باش يوصلوا الى المراكز ديال القرار. علاش؟ لان ملي كنرجعوا للقوانين التنظيميه ديال الجماعه الترابيه من القانون 111-14 ان هذيك المجالس المحليه والجهويه ملزمه مثلا باحداث هيئات استشاريه للشباب تشارك في صناعه البرامج التنمويه ديال الجهة أو ديال الجماعة المحلية أو الجماعات الترابية بكل صنيفاتها، بمعنى أن هذه البرامج خاص يكون داخلها الشباب في صلبه، يعني أن السياسة العمومية عوض ما تجيني من الفوق تولي تجيني من تحت.
0: إذا من نشتغل في الأرض، من نشتغل في الميدان مثلا، وعرف أنه شباب في حي معين في مدينة معينة اشتغل على هذا، كان مع في الجمعيات، كان في المجتمع المدني، عارف الشباب المدينة والحي شنو خاصين،
4: شنو باغي، ولكن خاص يتم بالإشراك ديالو. نعطيك تجربة، احنا كنت في الهيئة الاستشارية للشباب جهة الرباط سنة القنيطرة، وكنا مكلفين في لجنة ديال السياسة العمومية. المشكل هو أنه دور استشاري فقط، بمعنى أنك كتدوز تهضر في الآخر داكشي كيتكتب على الورقة وكيمشي وكيدار داكشي اللي خاصو يكون رسمي. دونك هنا خاص شوية ديال التغيير، وأن الأمور تاخذ بجدية، وهو أن الأفكار والقرارات أو الاستشارات اللي كتجي من الشباب خاصها دار في الصلب ديال الموضوع. ما تجيش أنا تنزل عليا واحد الاستراتيجية وطنية اللي هي ما غاديش تكون تكافئ الفرص ما بين الشباب، وإنما تنزل عندي أنا الما هو محلي
5: تعرف المتطلبات ديال الشباب وراكي المجالس اشنو الدور ديال المجالس الترابيه الا ما كانتش غادي تنفذ توجهات الكبرى ديال البلاد. راه واحد الجماعه قرويه غدير شويه واحد الجماعه دير شويه شويه في الاخر ملي غنتلاقاو الفوق غادي نلقاو بان الاستراتيجيه تم بناؤها. دونك الخطا اللي كيدار هو في هذه صياغه السياسه العموميه التوجه ديالها توجه مركزي. احنا دابا غاديين في التوجه ديال لا مركزيه ولا تمركز اداري
0: وما نادى به صاحب الجلاله ايضا.
5: نعم اين هو هذا التنفيذ ديال التنزيل ديال الميثاق الميثاق ديال المرافق العموميه؟ دونك راه ملي كنقولوا كاين قوانين ملي كنقولوا كاين تنظيم ملي كنقولوا كاين خطاب ملكي سامي يعني كيعطيك الرؤيه الواضحه وتيلقي عليك واحد المسؤوليه، اذا هذيك المسؤوليه يجب تدبيروها بشكل عقلاني باش ان الاكل ديالها يكون على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. حنا ما يهمنا هو مصلحه البلاد، ومصلحه البلاد لا يمكن ان تتحقق دون اشراك الجميع، واهم عنصر في هذا الجميع وهذا هو الشباب. واش ملي نشوفوا حنا الشباب ديالنا تيهاجر ولعاب الدول اللعاب ديال الدول الاخرى تسيلوا عليهم، واش ملي كنشوفوا الكفاءات تهاجر، واش ملي كنشوفوا الادمغه تهاجر، واش ما تيبقاش فينا الحال؟ حنا بعدا انا بعدا شخصيا تيبقى فيا الحال، لان انا كاستاذه ديال الثانوي تنشوف البكالوريا المتميز سيونس مات تيمشي تيقول لك انا غير تنشد الباك مشى حالاته. لا شنو درنا لهاد الناس؟ شنو درنا؟ يعني راه ما خصنا اشراك. انا بعدا تنحمل المسؤوليه لهذوك الجماعات الترابيه اللي كيتنتخبوا ودوك الليجان، علاش ما تيشركوش معهم الشباب في صياغه المشاريع اللي كدار على المستوى المحلي؟
0: طيب كيف نصنع نخب منتخبه محليا، نخب القرب، خلينا نسميها نخب القرب لان نخب القرب، كيف نصنع دماء جديده ونضخ دماء جديده بعيدا عن نفس الوجوه وفي سياق ايضا عمليه انتخابيه ديمقراطيه؟
5: هو إعطاء فرصة لكل وجه جديد يحمل فكرة، ونعطيه للناس اللي عندهم حب الوطن اللي فعلا بغيين يشتغلوا لهذا الوطن. راه ماشي يعني كاين راه كاين ناس كيترشحوا ليهم مزيانين، راه كاين ناس كنلقاو أساتذة جامعيين لا يتم إشراكهم، تلقاو باحثين في علم الاجتماع، باحثين في القانون، باحثين في السياسة العمومية يتم تهميشهم. هذا زعما راه
0: طيب إكرام، أنت على ماذا يجب أن نكبف الاشتغال من أجل أن نكون يعني ملتزمين بما جاء في رسائل الخطاب الملكي؟
2: لا فرحانة، إلا بغينا اليوم نعززوا مكانة الشباب في السياسات العمومية، نقطة البداية اللي قالتها الأستاذة ملكة هي إشراكهم في تحديد هذه المشكلات والأولويات. يجيوا من عندهم هذه السياسات العمومية حيت هما أدرى بواقع الجهات ديالهم، أدرى بواقع المناطق اللي هما عايشين فيها، ومنحهم منح هذه المشاركة أثر واضح في القرارات. اليوم في حركة مواطنون وهذه المسألة كيديرها بزاف جمعيات المجتمع المدني اللي دور ديالهم التأطيري جميل جدا في البرامج والمشاريع اللي كيخليو وكيفتحوا مساحات الحوار، مساحات ايضا ديال ديال ديال ديال ديال التشاور مع هاد الشباب، وكيديروا الترافع بالتركيز على المقترح

0: خريجي المغرب.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصرياً على ميديا كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9 مساءً.

0: Diplomation Maroc-France.
1: Business, marketing, finance, management. Des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
2: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
1: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
2: Appelle le 06 67 65 28 63.
1: 06 67 65 28 63.
2: LISA.
1: L'excellence d'un parcours.
2: L'assurance d'un avenir.
3: معنا دائما في متابعة لمحطتي مدينة إلى أحوال الطقس.
4: في المغرب الطقس بعد زوال يومه الاثنين غائم جزئيا إلى مشمس على العموم بالمناطق الممتدة شرق محور وجدة تالوين طاطا وعلى مناطق الواجهة البحرية بين طنجة والعرائش وكذا بين الرباط وأسفي وطرفاي والعيون. الحرارة مستقرة على العموم وفي مقاييسها المتوقعة 25 درجة بكل من طنجة الدار البيضاء والراشدية، 26 درجة بالرباط فاس وجدة وأكادير، 28 درجة بالصويرة، 19 درجة تسجل بإفران، 30 درجة بمراكش و31 بالسمارة. في أحوال الطقس ببعض عواصم شمال إفريقيا، بالقاهرة الأجواء مشمسة والحرارة تصل إلى 30 درجة مئوية، بطرابلس الطقس غائم جزئيا والمحرار يسجل 27 درجة، بتونس 24 درجة مع غيوم وطقس عاصف في بعض الفترات، بنواكشوط الحرارة مرتفعة ب 36 درجة مئوية. في توقعات الطقس ببعض من كبريات مدن وعواصم العالم، بباريس يسجل المحرار 18 درجة مع سماء ملبدة بالغيوم، السماء غائمة جزئيا بروما ومدريد مع حرارة تصل إلى 25 درجة، بلندن الجو ماطر والمحرار يشير إلى 17 درجة، بإسطنبول الأجواء مشمسة والحرارة تصل إلى 26 درجة مئوية، بنيويورك الأجواء غائمة مع عواصف في بعض الفترات والحرارة في حدود 22 درجة. ببعض عواصم ومدن المشرق العربي، ببغداد الأجواء غائمة مع حرارة مرتفعة تصل إلى 37 درجة، بمكة المكرمة السماء مشمسة والحرارة مرتفعة تصل إلى 39 درجة، بدمشق السماء بين غيوم وصفاء والحرارة في حدود 29 درجة مئوية.
3: منتصف النهار باستوديوهات محطة مدينة إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
5: مرحبا فرحانة وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. تمديد تعليق عمل مطار الرياض الذي تعرض لهجوم جديد أمس نفذه الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن، غلته هجوم غير مسبوق استهدفه السبت وأودى بحياة 13 شخصا. الرياض شهدت في الأيام الأخيرة هجمات ذات حدة لم تعدها منذ بداية الحرب في اليمن عام 2014، والهجمات خلفت موجة تنديد دولي واسع. الانتخابات الفلسطينية، خيبة أمل في قطاع غزة بعد الإعلان عن تأجيل الانتخابات التشريعية لعدة أشهر. الاقتراع كان يعول عليه سكان القطاع لإحداث تغيير ينهي معاناتهم ولم الشمل الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام التي تعصف بالبيت الداخلي. قضية الصحراء المغربية، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا يستعرض خلال إحاطة مغلقة أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي العقبات التي تحول دون إحراز تقدم في المسار السياسي لتسوية النزاع، ويشدد على ضرورة أن يتسم قرار مجلس الأمن المقبل بالوضوح للدفع بالمفاوضات إلى الأمام، معتبرا أن الحكم الذاتي هو الحل الأمثل. سبت المحتلة، السلطات الإسبانية تعلن إخلاء آخر مخيم كبير للمهاجرين غير النظاميين كان قد أقيم في أعقاب موجة العبور الكبرى إلى المدينة المحتلة أواخر شهر يوليو الماضي. العاصمة التايلاندية بانكوك تنطلق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي في وقت يعاني الاقتصاد.

0: العالمي من صدمة ارتفاع تكاليف الطاقة وتصاعد الضغوط على الديون العامة وفورة الذكاء الاصطناعي. وفي الميدان الرياضي كرة القدم ومنافسات كأس أفريقيا للأمم داخل القاعة التي تنطلق اليوم بالمغرب، المنتخب المغربي حامل اللقب يستهل مشواره بمواجهة منتخب الجزائر في دربي مغاربي. أعلنت السعودية اليوم تمديد تعليق عمل مطار الرياض الذي تعرض في الأيام الأخيرة لهجمات دامية نفذها المتمردون الحوثيون في اليمن المدعومون من إيران. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية في بيان لها تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية دون أن تحدد موعدا لاستئناف عمله. وتعرض المطار لقصف جديد أمس غداة هجوم غير مسبوق السبت خلف 13 قتيلا، وخلفت هذه الهجمات موجة تنديد دولي واسع. نرد الحوثي.
1: جماعة الحوثي اليمنية ماضية في اعتداءاتها الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية توازيا مع مشاءات الطاقة. الجماعة باتت تركز عملياتها على مطارات المملكة. استهدفت الأحد مطار الرياض بقصف جديد أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين مع أضرار مادية. بعيد ذلك، أعلنت الجماعة شن هجمات واسعة خلال الساعات الماضية. طالت مطار الرياض على 3 مراحل، ومطار الدمام ومنشأتين تابعتين لشركة أرامكو النفطية، وهو ما يبقي الهجمات ضد المملكة على حدة لم تعدها منذ بداية الحرب في اليمن عام 14 و2000، سيما وأن اعتداءات الأحد سبقها بيوم واحد هجوم غير مسبوق استهدف مطار عاصمة المملكة أودى بحياة 13 شخصا من بينهم عدد من الأجانب. هذه التطورات دفعت السلطات السعودية لتمديد إغلاق مطار العاصمة الرياض إلى غاية 9 من مساء يومه الاثنين بتوقيت غرينتش. العمليات الحوثية بالأراضي السعودية تأتي بدفع من التطورات العسكرية الجارية في اليمن، حيث أعلنت قوات الشرعية استعادة مواقع استراتيجية، فيما يواصل التحالف بقيادة السعودية اعتراض مقذوفات الميليشيا وضرب قدراتها العسكرية مكبدا إياها خسائر كبيرة. مزيد إضاءة على لسان أحمد عايض رئيس تحرير موقع مأرب بريس.
2: ميليشيا الحوثية هي تحاول ممارسة نوع من الضغط على الجانب السعودي في منعه من الدخول والمشاركة يعني في هذه الحرب، لأنه المعلومات الواردة أن هناك عملية استنزاف بشري كبير.
1: توالي اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية خلف موجة تضامن إقليمي ودولي واسعة مع المملكة التي تستعد الشهر الجاري لاحتضان عدد من المواعيد الدولية الهامة يشارك فيها مسؤولون أجانب وشخصية بارزة من قطاعات الأعمال.
0: الصين نددت اليوم بهجمات الحوثيين التي استهدفت في الأيام الماضية مطارين وبنى تحتية للطاقة في السعودية، وعربت عن قلقها الكبير حيال تفاقم النزاع. ومستشار رئيس الإمارات يدعو دول الخليج إلى تعزيز منظومة الأمن الجماعي بينها بعد الهجمات على السعودية. خيبة أمل في غزة بعد الإعلان عن تأجيل الانتخابات التشريعية لعدة أشهر لتتبدد بذلك آمال سكان القطاع الذين كانوا يعولون على الاستحقاق الانتخابي لإحداث تغيير ينهي معاناتهم ويعيد ترتيب ظروف عيشهم القاسية وينهي حالة الانقسام التي تعصف بالبيت الداخلي الفلسطيني. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أرجأ الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة الشهر المقبل داعيا لإجرائها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في سبتمبر 2027. من غزة روبورتاج مراسلنا سيف الصويتي.
3: تلاشت آمال الغزيين بتغير أوضاعهم المعيشية والإنسانية بعد القرار الرئاسي الفلسطيني بتأجيل موعد الانتخابات التشريعية إلى أيلول من العام المقبل من أجل إفساح الفرصة أمام حوار وطني يجمع الكل الفلسطيني وفق المستوى السياسي. أما شعبيا فيرى الغزيون أن التأجيل سيطيل من عمر أزماتهم الإنسانية.
4: تأجيل الانتخابات جعل إحباط عند الشعب أنه هذا الوضع اللي إحنا عايشينه ما حيتغير. طب هل حيصير مصالحة؟ هل هذا مرتبط فعلا في أمور حتصير في المستقبل القريب؟
5: كان في قبل هيك مجازر، وكان في بالألاف شهداء، واجتياح غزة بشكل كامل، والأحزمة النارية، وما توحدوا ومتحد اليوم.
3: يعتبر مراقبون أن قرار التأجيل يجدد أزمة الثقة التي تعمق الانقسام الفلسطيني،

0: في حين يقول السياسي أحمد الطناني إن انطلاق حوار وطني قبل الانتخابات قد يضع الكل الفلسطيني على مسار الوحدة والشراكة الوطنية.
1: التجارب الفلسطينية السابقة في الحوار غير مشجعة، لكن اللحظة الفلسطينية الراهنة تتضمن تهديدا للكينونة السياسية الفلسطينية وتهديدا للوجود الفلسطيني. قد يدفع هذا الأطراف الفلسطينية إلى تقديم مرونة تستلزم بها تلبية طموحات الشعب الفلسطيني، وأن يكون هناك توافق فلسطيني على برنامج وطني وبرنامج مواجهة وبرنامج أيضا يحول محطة الانتخابات القادمة إلى محطة اشتباك ديمقراطي.
0: ربما يحمل ملف الانتخابات خصوصية أكثر لسكان قطاع غزة، كون أن التعافي من الأزمات والحرب مرتبط باليوم التالي وتحديد شكل النظام السياسي الفلسطيني. من مدينة غزة لإذاعة ميديا، سيف السويطي.
2: عقد شيخنا ولد النني المندوب الموريتاني لدى الأمم المتحدة لقاء مع ستيفان دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، بحث خلاله مستجدات الملف في عقاب الاجتماع المغلق لمجلس الأمن الدولي المخصص للنزاع، والذي قدم خلاله دي ميستورا إحاطة أبرز فيها العقبات التي تحول دون إحراز تقدم في المسار السياسي لتسوية النزاع. وبعدما أثنى على القرار 2797 الصادر في نهاية أكتوبر الماضي، شدد على ضرورة أن يتسم قرار مجلس الأمن المقبل بالوضوح للدفع بالمفاوضات إلى الأمام، واعتبر أن الحكم الذاتي هو الحل الأمثل في الوقت الراهن. نتابع تعليق شيبم ربيه ربو رئيس مركز الصحراء للدراسات في التنمية وحقوق الإنسان متحدثا من العيون ليوسف النعماني.
3: إن إحاطة المبعوث الأممي دي ميستورا أمام مجلس الأمن إلى جانب ألكسندر إيفانكو أكدت أن العقبة ليست في غياب الحل، بل في غياب الإرادة السياسية لدى بعض الأطراف. فالمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي حظيت باعتراف واسع تشكل اليوم الإطار الواقعي والعملي الوحيد لتسوية النزاع، لأنها تمنح الصحراويين صلاحيات تقريرية واسعة في إطار السيادة المغربية، غير أن استمرار الخروقات من الأطراف الأخرى ورفض الانخراط الجدي في المفاوضات يعكس رغبة في إطالة أمد النزاع المفتعل بدل حله. وبالتالي فالمنتظر خلال الأيام المقبلة أن يدفع مجلس الأمن نحو مسار تفاوضي قائم على المرجعيات الأممية، خاصة القرار 2797 الذي جعل من مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية أساسا ومرجعا وحيدا للتفاوض. المغرب أثبت أنه قوة اقتراحية بحيث قدم تصورا موسعا لهذه المبادرة، وواصل الاستثمار في تنمية أقاليمه الجنوبية، ما يعكس انخراطه الجدي في إنهاء هذا النزاع وفق المرجعيات الأممية طبعا، وخاصة قرارات مجلس الأمن والزخم الدولي الذي تعرفه مبادرة الحكم الذاتي. لذلك فإن الجميع مطالب اليوم بالانخراط في المفاوضات بروح المسؤولية، خدمة لاستقرار المنطقة وتنميتها بشكل عام.
2: السلطات الإسبانية أخلت أمس آخر مخيم كبير للمهاجرين غير النظاميين في مدينة سبتة، كان قد أقيم في عقاب موجة العبور الكبير إلى المدينة المحتلة أواخر شهر يوليوز الماضي. ويأتي الإخلاء قبل يومين من زيارة مثيرة للجدل للعاهل الإسباني الملك فيليب السادس إلى المدينة نهار غد الثلاثاء. في المتابعة مراسلنا في مدريد محمد المدن.
4: أنهت السلطات الإسبانية الأحد إخلاء مخيم إلغوانو بمدينة سبتة ضمن عمليات إزالة تجمعات المهاجرين، وشاركت أجهزة أمنية في التدخل قبل نقل الأشخاص المعنيين بالحافلات. وفي هذا السياق أعلن الوزير الإسباني أنخيل فيكتور توريس إتمام إخلاء المخيم.
5: الأحد 11 من أكتوبر تم الشروع في إخلاء منطقة كوستا ديل غوانو بمدينة سبتة بمشاركة قوات ووحدات الأمن التي تم التخطيط لتدخلها، وهو آخر التجمعات التي كان يقيم فيها مئات المهاجرين بالمدينة. وبمجرد توفير الترتيبات الأمنية واللوجستية التي تمكننا من تسجيل بيانات المهاجرين، شرعنا في إخلاء هذه المواقع.
4: وشملت الخيارات المطروحة العودة الطوعية إلى المغرب للراغبين فيها أو التوجه إلى مراكز الاستقبال لاستكمال الإجراءات الإدارية. وتأتي العملية بعد إخلاء مواقع ساحلية أخرى بالمدينة السليبة، ومع إخلاء هذه المواقع تستمر تحديات الإيواء، إذ لا يزال مهاجرون موجودون في أحياء أخرى. وعن وجود مهاجرين في الشوارع تحدث طرس أيضا عن الإجراءات المعمول بها للتعامل مع من لا يحملون وثائق.
5: ستركز الجهود على شوارع مدينة سبتة حيث قد يتواجد بعض الأشخاص

0: أشخاص ممن يبيتون هناك، وذلك لضمان أن تسير العملية بذات الآلية والدقة التي اتبعناها حتى الآن.
1: وتطرح المرحلة المقبلة أسئلة بشأن أماكن إقامة هؤلاء والخدمات المتاحة لهم، وتفتح هذه الخطوة مرحلة جديدة في تدبير أوضاع المهاجرين تتداخل فيها إجراءات الاستقبال والإيواء مع معالجة الملفات الإدارية. من مدريد، محمد مدن، ميديا.
2: يعقد مجلس النواب المغربي غدا الثلاثاء جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. وأوضح بلاغ لرئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. يلتقي وزراء المالية وحكام البنوك المركزية عبر العالم هذا الأسبوع في بانكوك للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي في وقت يعاني الاقتصاد العالمي من صدمة ارتفاع تكاليف الطاقة وتصاعد الضغوط على الديون العامة وفورة الذكاء الاصطناعي. ويكشف صندوق النقد الدولي غدا الثلاثاء توقعاته المحدثة. وقالت مديرته العامة كريستالينا غروغييفا أن الاقتصاد العالمي يعاني بين صدمة سلبية في إمدادات الطاقة وصدمة إيجابية في الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي تعزز النمو، وحذرت من أن الذكاء الاصطناعي يفرض نفسه كمحرك أساسي يملي مسارات الازدهار في الدول، غير أن هذا المحرك لا يزال غير متكافئ إلى حد كبير. عبد العالي الزهر.
3: في أول تجمع يعقد خارج واشنطن منذ 3 سنوات يتصدر جدول الأعمال ملفات اقتصادية وحيوية حاسمة خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك بحضور يفوق 18,000 مشارك. وفي صدارة النقاشات المطروحة على طاولة الصندوق والبنك الدوليين تبحث المؤسسات المالية الآثار المباشرة للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما نتج عنهما من اضطراب في أسواق الطاقة وتأرجح في مخزونات النفط والديزل، إلى جانب تصاعد أسعار الأسمدة والسلع الأساسية التي تهدد استقرار الأسعار ومعدلات النمو العالمية. وعلى جانب آخر من جلسات هذه الاجتماعات تفرض أزمة الدين العام العالمي نفسها كأحد أكبر التحديات أمام صناع السياسة المالية، إذ حذر صندوق النقد الدولي من أن الدين العام بلغ أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية وسيتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2030. مع التركيز في جلسات بانكوك على المخاطر المضاعفة التي تواجهها الدول النامية والأسواق الناشئة جراء ارتفاع فوائد الديون وشروط برامج الإقراض الجديدة وشح المساعدات والحلول الدولية لتخفيف عبء القروض التي تبتلع إيرادات هذه الدول لخدمة الفوائد فقط. كما يمتد جدول المشاركين إلى تداخل المخاطر الجيوسياسية مع التغيرات المناخية، خاصة التأثيرات المرتقبة لظاهرة النينيو على أمن الغذاء وسلاسل الإمداد.
2: أخيرا في الميدان الرياضي، كرة القدم ومنافسات كأس أفريقيا للأمم داخل القاعة المغرب 2027، المنتخب المغربي يواجه في الجولة الأولى من دور المجموعات بالقاعة المغطاة التابعة لمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط المنتخب الجزائري في بداية مشواره بحثا عن لقبه الرابع على التوالي. حسن جابر.
4: العاصمة الرباط تفتح أبوابها لعشاق كرة القدم داخل القاعة قاريا. بداية من اليوم وإلى غاية 21 من الشهر الجاري يشتعل السباق على لقب أمم إفريقيا بمشاركة 8 منتخبات يتقدمها المنتخب الوطني المغربي. حامل اللقب في آخر 3 نسخ والباحث عن لقب الرابع لا يملك طرف البداية الهادئة أمام جماهيره بالقاعة المغطاة التابعة لملعب الأمير مولاي عبد الله. يدخل السباق من الواجهة وفي أول الطريق موعد مع المنتخب الجزائري، مواجهة تضع التنافس في صدارة المشهد، ستكون اختبارا أولا للنخبة المغربية في طريق البحث بداية عن تصدر المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي ليبيا وزامبيا. عن لقاء اليوم أمام الجزائر وحظوظ المنتخب المغربي في هذه المجموعة نستمع للناخب المغربي هشام دقيق.
5: المجموعة ديالنا فيها شوية ديال الديربيات، بالنسبة لي أنا كتبقى مباراة ديربي صعبة للطرفين. أحسن حاجة أنا بالنسبة لي في الكومبيتيسيون خصك تبدأ بالماتشات الصعاب من الأول، ما تمشيش بالسهل، فتنظن أننا احنا مستعدين لهذه المباراة بشكل جيد.
4: بين خبرة أسماء يتقدمها العميد سفيان مسرار وأسماء تدخل البطولة لأول مرة، يعول دقيق على تكريس هيمنة المغرب إفريقيا وتأكيد أنه قوة عالمية وهو الذي يبدأ البطولة.

0: المغرب مصنف في المركز السادس عالميا. لقاء المغرب الجزائر برسم الجولة الأولى عن منافسات أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة ينطلق بداية من 8 مساء، علما أن البطولة تضم مجموعتها الثانية منتخبات مصر، أنغولا، موزمبيق وتنزانيا.
1: والآن نتوقف عند أقوال الصحف وأبرز عناوينها وما حملته مع الزميل خلدون زين الدين. مرحبا خلدون.
2: مرحبا بك إبراهيم.
1: نبدأ إذن جولة الصحف من المغرب، حيث يبرز خطاب الملك محمد السادس برسائل تؤكد أن الاعتزاز بالوطن مسؤولية وأن الجهوية الفعلية وتمكين الشباب مدخلان لبناء مغرب قوي. فكيف قرأت الصحف هذه الرسائل؟
2: إذا خبير اقتصادي مغربي قال للأحداث إنفو إن الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس جاء برسائل لا تنسى. الرسالة الأولى تتمثل في أن الاعتزاز بالوطن مسؤولية والتزام وليس مجرد شعور. الأولوية الثانية تتعلق بضرورة تكريس جهوية حقيقية عبر نقل الاختصاصات والموارد إلى الجهات وتسريع اللا تمركز، علما أن ذلك يصب، وهذه هي الأولوية الثالثة، في الإنسان أولا مع وضع الشباب في قلب المشروع الوطني. يقول الخبير للأحداث المغربية مبرزاً بأن الخلاصة الكبرى من الخطاب الملكي تتمثل في مغرب أقوى وأكثر استقلالية، مؤسساته ناجعة وجهاته فعالة وشبابه حاضر والمواطن في صلب كل السياسات. الملك يعطي درساً لإسبانيا الشراكة لا تعني الوصاية على القرار المغربي، عنوان ثان في الأحداث. العاهل المغربي يشدد على وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية، تعنون صحيفة الشرق الأوسط. تشكل الولاية التشريعية والحكومية الجديدة منعطفاً حقيقياً لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، مع تحقيق التوازن والانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. الملك شدد على وضع قضايا الشباب في صدارة اهتمامات السياسات العمومية. خسائر الزيتون بسبب سوء الطقس محدودة والأسعار مرشحة للاستقرار، تخبرنا إسبريس. رئيس الفيدرالية البمهنية المغربية للزيتون قلل في حديث لإسبريس من التأثير السلبي للخسائر التي لحقت أخيرا بأشجار الزيتون في عدد من المناطق المغربية جراء سوء الأحوال الجوية، سواء على حجم المحصول أو الأسعار خلال الموسم الجديد، متوقعا ألا تتجاوز أثمنة الزيتون في بداية الموسم 70 درهما. مع اقتراب الموسم الشتوي تستعد مدينة إفران لاستقبال زوارها الباحثين عن أجواء البرد وتساقط الثلوج في فترة تشهد خلالها المنطقة إقبالا خاصا، يقول لتوغاسون سواسونت. هذا جعل الموسم محطة مهمة للمهنيين السياحيين الذين يراهنون على استثمار جاذبية الإقليم الطبيعية وتطوير العرض السياحي، بما يشجع الزوار على تمديد إقامتهم والاستفادة من تجارب تتجاوز الزيارة العابرة. خلال جولة ميدانية عينت كاميرا لوتوغاسون سواسونت، كما يقول الموقع، بداية توافد الزوار على المدينة خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع، حيث تشكل المؤهلات الطبيعية والأجواء الشتوية عامل جذب للعديد من الأسر والزوار.
1: من الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة تتقطع الأسئلة حول مآلات الحرب مع إيران ومستقبل المنطقة، مع نقاش متصاعد حول مسؤولية شركات الذكاء الاصطناعي. ماذا تقول الصحف عن أبرز هذه الملفات؟
2: اعتراض وتدمير كروز وباليستي في الرياض والخرج. السعودية ومصر وباكستان وتركيا تدين الهجمات الآثمة على مطار الملك خالد. هذه القصة متفاعلة. جريمة المطار انفجار الدور بلاعبي، عنوان لرئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط. من كتب يقول: لا تحتاج الجريمة المروعة التي ارتكبت بحق المسافرين في مطار الرياض إلى كثير من البحث والتدقيق ولا إلى رفع البصمات. منفذها كان قد هدد بارتكابها، وهي ليست غريبة عن قاموسه وأسلوبه وتاريخه، وهو أصلا ترسانة تبحث عن فرص اشتباك لتبرر وجودها. حرب الحوثيين على المنشآت المدنية توسع خيارات واشنطن والخليج، عنوان النهار اللبناني صباح اليوم. إلى الملف الإيراني، الولايات المتحدة لن تتمكن من تحقيق نصر حقيقي في حربها مع إيران ما لم يحسم الرئيس دونالد ترامب أهدافه بوضوح، ويحدد ما إذا كانت واشنطن تسعى إلى تغيير السياسات الإيرانية أم إسقاط النظام الحاكم، كما يقول كاتب مقال في واشنطن بوست. نيويورك تايمز قالت إن شركات الذكاء الاصطناعي تحاول التنصل من مسؤولية الأضرار التي قد تسببها برامجها، مستندة إلى قدرتها على التصرف باستقلالية وبطرق يصعب التنبؤ بها. لكن الصحيفة تؤكد أن تعقيد هذه التقنيات لا يعفي مطوريها من المسؤولية، وأن إخضاعهم للمساءلة القانونية يظل الوسيلة الأكثر فعالية لحماية الجمهور. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
1: شكرا خلدون زين الدين. هو واحد من أفضل أفلام السنة، شريط كوري جنوبي بعنوان هوب، وهذا الشريط يصل للقاعات العالمية.

0: 2:42 تتسابق خلالها عين المشاهد مع الأحداث التي تبدأ ولا تتوقف في المستعراض والاستعراض في كل شيء، الفكرة والكتابة والتمثيل والإخراج. ركن لنعبر مع بلال مرميد.
1: أهلا بكم. بعد أيام يصل واحد من أفضل أفلام العام للقاعات العالمية، فيلم هوب للكوري الجنوبي ناونغ جين. أكتب قبل كل الآخرين عن شريط شاهدت عرضه العالمي الأول في ماير موسار في كان، والآن يصل رسميا للقاعات. أكتب عن شريط مختلف عن كل البقية في كل شيء. 2:40 تتسابق فيها عين المشاهد مع الأحداث التي تبدأ ولا تتوقف، فيلم استعراضي والاستعراض هنا في كل شيء، فكرة وكتابة وتمثيلا وإخراجا. نوب هو الشريط الذي لا تحتضنه عادة المسابقات الرسمية لكبريات المهرجانات العالمية، لكن في مهرجان كان اختاروه وعرضوه وشكل الاستثناء. هو استثناء أحببته كثيرا، لأن الشريط لا يمكنك أن تخندقه في خانة معينة. هوب شريط كوري جنوبي بوليسي وهزلي بلمسة العجائب، وهو أيضا فيلم رعب وخيال علمي. هوب هو كل هذا عزيزي المتتبع. إخراج بإيقاع جد سريع، وفي البداية تعتقده شريطا غاية في الجدية. شرطي يحضر ويلتقي جماعة من الصيادين الذين عثروا على ثور ميت، بالأحرى تم تقتيله في بلدة هوباربر، وتحادي المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين. يذهب بال المشاهد بعيدا ويقوم بقراءات عديدة، تعتقد لوهلة بأن الفيلم سيذهب في طريق التحقيق، لكن المفاجأة هي أن الإيقاع يرتفع بشكل رهيب. بعد دقائق تصير البلدة خاوية من أهاليها، وتحدث عملية قتل، وشرطي يحاول أن يتعقب ما لا يمكن تعقبه. جثث في كل الأمكنة، وأصوات رصاص وقنابل، ووحش متخف هو الذي يضرب الناس بسيارات وبآليات ضخمة، يضربهم بما يريد وبما يعثر عليه. الجميل هو أن ما أتحدث عنه الآن يحصل في الفيلم، وفي الخلفية لمسة سخرية لا يتقنها إلا الآسيويون. بعد مرور وقت طويل تصل لفكرة مفادها بأن الكائنات الفضائية هي التي نزلت إلى البلدة، تتكلم لغتها الخاصة وتشبه البشر في رغبتها في تأمين مستقبلها. 2:40 كما قلت سلفا لا يحس بمرورها المشاهد، لأن المخرج ناونغ جين يرفض أن يطلق سراح المشاهد. في الشريط يشارك مايكل فاسبندر، ويشارك أيضا طاقم دولي كبير. في شريط كبير سيكون له جزء ثاني بدون أدنى ارتياب. السينما الأسيوية أيها السادة صارت بدورها تسيطر، وستسيطر لمدة طويلة. هم مختلفون في كل شيء، وهم لا يقدسون القوالب البالية في السينما، هم يجددون. وهوب مثلا سيخلق بعد أيام من الحدث في القاعات العالمية. وتذكروا بأنكم تابعتم ركنا كاملا هنا عن هذا العمل في هذا الركن قبل كل البقية. والسلام، إلى الملتقى.
2: Les films,
3: le pouvoir absolu, oui.
2: Ceux qui les imaginent, ceux qui les fabriquent, ceux qui les incarnent,
4: pour que tu reviennes.
2: Et toutes les histoires qu'on ne voit pas à l'écran.
5: Je reviendrai.
2: Ciné Hebdo avec Amna Farhati, entrez dans le monde du cinéma, chaque samedi à partir de 14h30 sur Média. La planète s'agite, l'actualité bouge. Retrouvez les titres incontournables de la presse internationale du lundi au vendredi à 7h40 et 12h40 sur Média. La revue de presse internationale vous est présentée par Atijari Wafa Bank.
6: Atijari Wafa Bank, croire en vous.

0: 90 minutes sur le terrain, une heure pour aller au-delà du score.
1: La petite finale,
0: les buts, les choix, le football européen passe au débrief sans filtre.
2: Oui, au vu du résultat,
3: que l'Argentine est submergée un peu par ça.
1: La deuxième.
0: Moncef Zamrat et son équipe entrent dans le jeu.
1: Évidemment, c'est celui qui sort avec
0: le 11 de nuit. Le football ne dort jamais. Chaque lundi de 21h à 22h sur Mehdi 1.
4: Sur le terrain, chaque seconde compte. L'actu entre en jeu, les invités prennent la parole. Studio Sport, à partir de 17h sur Mehdi 1.
5: Mehdi 1, Tanger 95.3, Nador 99.9.
6: البربري العربي البربري العربي كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب قوة تبوريدا رشاقة القفز على الحواجز وسحر أمسيات عروض الفروسية تقاليد تاريخ ورياضة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
4: 12h30, 13h30, le grand journal Alicia Miami.
7: Merci d'être à l'écoute du Grand Journal. Il est midi, passé de 59 minutes et presque 45 secondes. C'est donc l'heure pour nous de refaire un point sur l'actualité avec une nouvelle synthèse. Synthèse qui vous est présentée aujourd'hui par Amine Azimani. Bonjour Amine.
8: Marhaban biki Alicia, marhaban bikoum moussama'ina. أهلا بكم. نستهل هذا الموجز من المغرب. وتنفيذا للتعليمات الملكية انطلق اليوم بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني في الفترة من 12 إلى 14 من أكتوبر الجاري. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى الذي ينعقد تحت شعار الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية شهدت تدخل عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء أفارقة وشخصيات وطنية ودولية وازنة. إلى الشرق الأوسط الآن، حيث أعلنت السعودية اليوم تمديد تعليق عمل مطار الملك خالد بالرياضة الذي تعرض في الأيام الأخيرة لهجمات دامية نفذها المتمردون الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران دون أن تحدد موعدا لاستئناف العمل بها، فيما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الفرنسية أن المطار سيعلق عملياته حتى الخميس على الأقل. أمام هذه التطورات، ارتفعت أسعار النفط خلال عطلة نهاية الأسبوع. ارتباطا بالموضوع، أفادت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس اليوم بأن الاتحاد الأوروبي يبحث سبل تعزيز عملياته البحرية أسبيدس في البحر الأحمر لمواجهة تصاعد هجمات المتمردين الحوثيين. وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق عملية أسبيدس في فبراير 2024 باعتبارها عملية دفاعية ردا على الأزمة في البحر الأحمر إثر الهجمات المتكررة التي شنها الحوثيون على الملاحة الدولية منذ أكتوبر 2023. في إسرائيل، قتل شخص وأصيب أكثر من 19 آخرين، 8 منهم بشكل بالغ، جراء انفجار لم تتضح أسبابه بعد في شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، بحسب ما أفادت به أجهزة الإسعاف، مع إعلان الجيش أنه أرسل مروحيات إلى موقع الحادث. قال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو اليوم في لوكسمبورغ إن تأجيل الانتخابات الفلسطينية هو أسوأ ما يمكن تقديمه للشعب الفلسطيني. وقال بارو على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنه طلب إرسال بعثة من الاتحاد الأوروبي إلى الأراضي الفلسطينية لتقييم العقبات المادية والسياسية التي تحول دون إجراء هذه الانتخابات. أعلن الكرملين اليوم أنه لن يعرض على أوكرانيا سوى هدنة ليوم واحد لتتمكن من إجراء انتخابات رئاسية، رافضا دعوة كييف لوقف إطلاق النار على مدى شهرين من أجل الحملة الانتخابية. أضاف الكرملين أنه

الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:15 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجز الثانية.
3: موجز الثانية يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. نستهل الموجز من الشرق الأوسط، حيث قتل شخص على الأقل وأصيب أكثر من 19 آخرين، 8 منهم بشكل بالغ، جراء انفجار لم تتضح أسبابه بعد في شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، بحسب ما أفادت به أجهزة الإسعاف، مع إعلان الجيش الإسرائيلي أنه أرسل مروحيات إلى موقع الحادثة. أنشأ الاتحاد الأوروبي اليوم بعثة لدعم القوات المسلحة اللبنانية في وقت تواجه فيه صعوبة في بسط سيطرتها على كامل البلاد. تأتي الخطوة مع قرب انقضاء ولاية بعثة قوة حفظ السلام في جنوب لبنان، علما بأن الاتحاد الأوروبي يشدد على أن بعثته التي ستمتد ولايتها الأولية 3 سنوات ليست بديلا لليونيفيل. أعلنت السعودية اليوم تمديد تعليق عمل مطار الرياض الذي تعرض في الأيام الأخيرة لهجمات دامية نفذها المتمردون الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران، دون أن تحدد موعدا لاستئناف العمل به، فيما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الفرنسية أن المطار سيعلق عملياته حتى الخميس على الأقل. أمام هذه التطورات ارتفعت أسعار النفط خلال عطلة نهاية الأسبوع. ارتباطا بالموضوع دائما، أفادت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس اليوم بأن الاتحاد الأوروبي سيبحث سبل تعزيز عملياته البحرية أسبيدس في البحر الأحمر لمواجهة تصاعد هجمات المتمردين الحوثيين. قال أو تنفيذا لتعليمات الملكية، انطلق اليوم برباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني في الفترة من 12 إلى 14 من أكتوبر الجاري. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى الذي ينعقد تحت شعار الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية شهدت تدخل عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء أفارقة وشخصيات وطنية ودولية وازنة. أعلن الكريملين اليوم بأنه لن يعرض على أوكرانيا سوى هدنة ليوم واحد لتتمكن من إجراء انتخابات رئاسية، رافضا دعوة كييف لوقف إطلاق النار على مدى 2 شهر من أجل الحملة الانتخابية. وأضاف الكريملين أنه يفضل العمل على سلام دائم مع أوكرانيا بدل وقف إطلاق النار. يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هدنة للطاقة بين روسيا وأوكرانيا نهاية الأسبوع دون تقديم أي تفاصيل، فيما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم بأن بلاده سترد ما لم توافق موسكو على هدنة الطاقة. تشهد فرنسا هذا الأسبوع موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية الرامية إلى تحسين الظروف التعليمية في وقت يسعى فيه الطلاب إلى الحفاظ على زخم الحراك الذي بدأ منتصف شتنبر الماضي. وينظر البعض إلى الاحتجاجات المقررة الثلاثاء باعتبارها نقطة تحول في الحراك في وقت تأمل فيه الحكومة في أن تكون الحركة قد بدأت بالانحسار. ختاما، يواجه ائتلاف المستشار الألماني فريدريش ميرتس أزمة جديدة عقب إعلان وزيرة العمل الألمانية بيربل باس استقالتها من الحكومة بشكل مفاجئ اليوم، منددة بما سمته الهجوم الذي قالت إنها تعرضت له من حزبها. وباس هي الرئيسة المشاركة للحزب

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. حلقة اليوم نخصصها لعامل مؤثر في التنافس الاقتصادي العالمي وفي قدرة الدول على بناء صناعاتها وتعزيز إنتاجيتها والتحكم في مواردها ومفاتيح قوتها المستقبلية، الذكاء الاصطناعي.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية وضع الذكاء الاصطناعي ضمن أولويات المرحلة المقبلة في سياق الدعوة إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى وتعزيز السيادة الوطنية في القطاعات الحيوية والارتقاء بالقطاع الخاص إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي. فما مدى قدرة المغرب على مواكبة هذه الثورة تحويلها إلى قيمة مضافة داخل الاقتصاد المغربي، وهل يصبح الذكاء الاصطناعي رافعة للإنتاج والاستثمار والتشغيل أم سيبقى مجرد تقنية مستوردة نستهلك خدماتها دون امتلاك مقومات تطويرها؟ هذا ما سنناقشه بعد قليل مع الأستاذ أنس أبو الكلام، خبير في التحول الرقمي واقتصاد البيانات. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: المغرب يعزز طموحاته الرقمية بمشروع مركز بيانات متخصص في الذكاء الاصطناعي بضواحي الدار البيضاء، باستثمار يستهدف تطوير بنية تحتية بقدرة إجمالية تصل إلى 180 ميجاوات تعمل بالكامل بالطاقة المتجددة. هذا المشروع ينطلق بقدرة أولية تبلغ 20 ميجاوات ويعتمد على تقنية متقدمة من شركة إنفيديا الأمريكية لتوفير قدرات عالية في معالجة البيانات وتشغيل تطبيق الذكاء الاصطناعي، خطوة ستعزز جاذبية المغرب للاستثمارات الرقمية وتدعم مكانته كمركز إقليمي للتكنولوجيا المتقدمة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى قدرة الحوسبة والطاقة النظيفة.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: حلقة اليوم إذن تناقش موقع الذكاء الاصطناعي في الاستراتيجية الاقتصادية للمغرب وشروط الانتقال من مواكبة التحول الرقمي إلى امتلاك أدواته وما يتطلبه من استثمار في الكفاءات والبحث العلمي والبنية التحتية وحتى شراكات فعلية بين الدولة والقطاع الخاص. معنا الأستاذ أنس أبو الكلام، خبير في التحول الرقمي واقتصاد البيانات. أهلا وسهلا بك أستاذ أبو الكلام.
2: سعيد بالتواجد معكم، شكرا لكم.
0: أهلا وسهلا أستاذ أبو الكلام. إذن طبعا الخطاب الملكي الأخير وضع الذكاء الاصطناعي ضمن أولويات المرحلة المقبلة إلى جانب قطاعات حيوية واستراتيجية الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي. اليوم ما الذي يجعل هذا الذكاء الاصطناعي قضية سيادية اقتصادية وليس مجرد خيار لتحديث الإدارة والخدمات، ثم بالتالي إلى أي حد يمكن أن يؤثر امتلاك هذه التكنولوجيا اليوم أو الاعتماد على الخارج فيها على تنافسية الاقتصاد المغربي واستقلالية قراره؟
2: هو إدراج الذكاء الاصطناعي في الخطاب الملكي الثاني يعكس تحول عالمي أصبح فيه الذكاء الاصطناعي أحد أهم عناصر السيادة الاقتصادية والتنافسية للدول. فجلالته يعلم جميعا أن البيانات أصبحت ثروة استراتيجية جديدة، فالدول التي تمتلك بيانات ضخمة وبنية تحتية رقمية قوية ومنصات وخوارزميات متقدمة أكيد هي التي ستستطيع

0: قيادة الاقتصاد العالمي وفرض معاييرها التقنية على الآخرين. أيضاً لأن الذكاء الاصطناعي معروف أنه يرفع إنتاجية بشكل كبير، فهو يسمح بأتمتة المهام، سريع اتخاذ القرارات، تحسين الخدمات العمومية وخفض التكاليف التشغيلية، وأيضاً رفع جودة الإنتاج الصناعي، وبالتالي فالتنافس الاقتصادي بين الدول سيصبح لا محال مرتبطاً بشكل متزايد بالقدرة ديال الدول على توظيف الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ايضا اصبح محرك الصناعه الحديثه، الثوره الصناعيه الرابعه يعني الاندستري 4.0 كيحتل فيها الذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوسبه السحابيه وتحليل البيانات، فتحليل يعني مهم فيها. لذلك فالاقلاع الصناعي المغربي ما غاديش يكون كامل دون ادماج الذكاء الاصطناعي في النسيج الصناعي. وإلا هضرنا على سوق الشغل وعلى التكوين، الدول أيضا التي تهيئ الشباب ديالها لمهن الذكاء الاصطناعي غادي تستافد من فرص اقتصادية كبيرة. مثلا خصنا تكوينات جامعية ومهنية في علم البيانات، في الذكاء الاصطناعي، في الأمن السيبراني. ولكن النقطة المهمة أيضا هي إن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم عنصر حاسم في الأمن القومي والسيبرالي، فقد أصبح يستخدم في اكتشاف الهجمات السيبرالية وفي حماية البنى التحتية الحيوية للبلاد، أيضا في المراقبة الذكية وفي تحليل المخاطر. لذلك فامتلاك الكفاءات والحلول الوطنية في هذا المجال أصبح مسألة سيادة وأمن وطني. فهذا الشيء يعني الكثير بالنسبة للمغرب الذي يمتلك أصلا عدة نقاط قوة، من انطلاقا من موقعه الجغرافي والاستراتيجي بين إفريقيا وأوروبا والأطلسي، بنيته الرقمية التي تتقدم يوما بعد يوم، والمثال الذي سردتموه ديال إنفيديا خير مثال. عندنا رأس مال بشري شاب مهم، وعندنا تجربة مهمة في صناعة مثلا الطيران والسيارات والأوفشورينغ. لذلك التحدي اليوم هو خصنا ننتقلوا من تقنيات، من استهلاك تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى إنتاج حلول الذكاء الاصطناعي وتطويرها وتصديرها، كما أشار إلى ذلك صاحب الجلالة نصر الله.
1: طيب في هذا السياق أستاذ أبو الكلام، أين يمكن للمغرب أن يحقق مكاسب اقتصادية ملموسة من هذه الثورة؟ ما هي القطاعات التي برأيكم ينبغي أن تحظى بالأولوية حتى لا يتشتت الاستثمار دون أثر واضح على النمو وعلى الاقتصاد؟
0: مسألة الأولوية مسألة مهمة جدا، لأنه ممكن استراتيجية تهضر على بزاف تاع النقاط، ولكن تكبير الأولويات هو المهم، خصوصا في الميادين اللي كتطور بسرعة. الأولوية في نظري لا ينبغي أن تكون في الأول على الأقل في بناء نماذج لغوية تنافس شات جي بي تي ولا جيميناي ولا غيرهم، ولكن في توظيف الذكاء الاصطناعي لحل مشاكل اقتصادية واقعية تستهلك موارد كبيرة وتحد من الإنتاجية في المغرب. فإذا أخذنا مثلا الصناعة، القطاع الصناعي خاصة السيارات والطيران والصناعات الغذائية، المجال هو أكثر جاهزية لتحقيق نتائج سريعة، لأنه مثلا صيانة التنبؤية للآلات قبل حدوث الأعطال، أو تحسين استهلاك الطاقة والمياه داخل المصانع، ومراقبة الجودة آليا عبر رؤية الحاسوبية، وأيضا تحسين سلاسل التوريد والمخزون إلى غير ذلك. فرفع الأثر الاقتصادي ممكن يكون عنده، ولا بالنسبة للذكاء الاصطناعي ممكن يرفع الإنتاجية بنسبة ربما محدودة، ولكن قد تكون من 5-10% في قطاعات صغيرة كبرى، وهذا الشيء قد يولد قيمة اقتصادية أكبر بكثير من عشرات المشاريع الرقمية الصغيرة المتفرقة. فرسالتي هنا أنه كل مصنع مغربي يجب أن يتحول تدريجيا إلى مصنع ذكي. ثانيا الفلاحة الذكية اللي هي أولوية سيادية، عندنا مشاكل ديال الإجهاد المائي، عندنا مشاكل تاع التغيرات المناخية، الذكاء الاصطناعي ممكن تعتبر أداة أساسية للحفاظ على الأمن الغذائي.

0: مثلا في تنبؤ بالمحاصيل، وفي الري الذكي حسب الحاجات الفعلية للنباتات، في كشف الأمراض الزراعية مبكرا، وفي تحسين استعمال الأسمدة، وبصفة عامة أيضا في التنبؤ بالجفاف.
1: هذا التوجه دخل فيه المغرب تقريبا فيما يتعلق بالزراعة أستاذ أبو الكلام، لكن عندما تقول يعني كل مصنع مغربي يجب أن يتحول إلى مصنع ذكي، ما هي الحلقات التي ما زالت يعني إلى الآن تعيق بناء هذه المنظومة الذكية اليوم القادرة على يعني إنتاج تكنولوجيا وتطويرها؟ أين يقف المغرب في هذه المعادلة إلى الآن؟
0: نعم، المغرب كما قلنا اختار خطوات كبيرة.
1: نعم
0: المغرب لا ينقصه اليوم الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي ولا الرؤية السياسية العليا، بعد أن تم إدراج هذا الموضوع ضمن الأولويات الاستراتيجية للمملكة. ما ينقصنا أساسا ربما هو الانتقال من مرحلة النوايا والمبادرات المتفرقة إلى مرحلة منظومة متكاملة تنزل رؤية استراتيجية صاحب الجلالة. أولا ممكن نقول أنه المغرب يتوفر على كفاءات ومختبرات وشركات ناشئة، ولكن لا زال لا يتوفر على شركة تكنولوجيا وطنية رائدة قادرة على تطوير حلول واسعة النطاق، على الاستثمار بقوة في البحث والتطوير وعلى المنافسة إقليميا ودوليا. فكل الدول اللي نجحت في المجال نقدر نشوفه بسهولة أنها تمتلك شركات قادرة تقود المنظومة بأكملها. المشكل الثاني أو العائق الثاني اللي كيبان لي هو ضعف الاستثمار في البحث وفي التطوير. يعني لا يزال الإنفاق على البحث العلمي والابتكار ربما أقل من الطموحات اللي خصها تكون في هذا المجال. الذكاء الاصطناعي ماشي مجرد شراء برامج، ولكن كيطلب مختبرات متخصصة بإمكانيات كبيرة، كيطلب مشاريع بحثية طويلة الأمد، كيطلب شراكات بين الجامعة والمقاولة، وأيضا تحويل أبحاث إلى منتجات وبراءات الاختراع.
1: هل هذه العملية مكلفة أستاذ أبو الكلام؟
0: هذه العملية مكلفة في بعض الأحياء في بعض المجالات، وغير مكلفة في مجالات أخرى. مثلا هناك في نظري ثلاث مستويات من الاستثمار. الكلفة الأقل كلفة هي استراتيجية الاستهلاك، يعني نشريو تراخيص نتاع المنصات العالمية ونستخدموا هذه المنصات ونرقمنوا بعض الخدمات ونضربوا بعض الموظفين على الاستخدام، ولكن هذه المقاربة رغم أن تكلفتها محدودة نسبيا، ولكن كتجعل البلد مستهلك للتكنولوجيا وكتبقى معظم القيمة المضافة بالخارج. ثانيا هي ما يسمى باستراتيجية التوطين، وهي الكلفة ديالها متوسطة. يعني الهدف هو أو هذه الاستراتيجية خصها تشمل تكوين الكفاءات، دعم الشركات الناشئة، تطوير تطبيقات مغربية متخصصة. تحدثنا على إنشاء مراكز ابتكار وحاضنات، بناء قواعد بيانات وطنية، وهنا تكون الاستثمارات أكبر، لكن العائد الاقتصادي وفرص الشغل المحلية هما كيكبروا معها. وفي رأيي هذا المستوى هو الأكثر واقعية للمغرب خلال هذه السنة والسنوات القليلة القادمة، باش نمشيو للاستراتيجية يعني ما يسمى بالإنتاج الكامل، اللي هي طبعا غتكون مكلفة، ولكن غادي تشمل مراكز حوسبة عالية الأداء، مراكز بيانات ضخمة، غادي ربما نطور نماذج ذكاء اصطناعي محلية كبيرة. فهنا كنتحدث عن استثمارات بمئات الملايين وربما حتى مليارات الدولارات، كيف كتدير الولايات المتحدة والصين ودول الخليج الكبرى وغير ذلك، ولكن الآن من غير الواقعي أن ينافس المغرب هذه القوة في هذه جميع المجالات. يعني المغرب يجب أن أو ربما الأذكى هو أن ليس أن يستثمر المغرب في كل شيء، ولكن يركز مثلا على البيانات الوطنية، على الكفاءات البشرية، على البحث التطبيقي المرتبط بالصناعة والفلاحة، على تشجيع الشركات

0: ماشي او الابتكار، وهذه مراكز الحوسبه الوطنيه اللي تقدر تكون متوسطه الحجم ولكن تخدم الجامعات والمقاولات. فرغم كون مثلا العقول اقل كلفه من يعني البنيه التحتيه العملاقه، ولكن العائدة ديالها غالبا كتكون مهمه على المدى الطويل.
1: نعم. طيب دائما بخصوص هذا التوجه أستاذ أبو الكلام، الخطاب الملكي دعا القطاع الخاص إلى الارتقاء إلى فاعل استراتيجي في التحول التنموي. في هذا السياق، ما الذي يتعين على المقاولات المغربية اليوم تغييره في نماذج أعمالها في استثماراتها حتى يصبح هذا الذكاء الاصطناعي مصدر حقيقي للتنافسية؟
0: نعم، جلالة الملك تحدد فعلا على أنه باش يكون يعني الامباكت خاصنا الاستثمار الخاص، وفي نهاية المطاف هو اللي غادي يكون حاسم في النهاية في جميع الاقتصادات الكبرى. ما كانتش الدولة هي المستثمر الرئيسي في نشر الذكاء الاصطناعي داخل الشركات مثلا، ولكن لعبات دور المنظم المحفز المستثمر في البنية التحتية وأيضا المشتري الأول للابتكار. أما الاستثمار الأكبر فجاء من القطاع الخاص. ممكن نشوفوا الحالات نتاع الدول اللي نجحت. في حالة المغرب إذا اعتمدنا فقط على التمويل العمومي النتائج غتكون محدودة باينة، لذلك يجب أن يعني تأتي النسبة الأكبر من الاستثمار، خصها تجي من الأبناء، من شركات التأمين، من الاتصالات، من الصناعة، من اللوجيستيك، من شركات التكنولوجيا، لحقاش هذه القطاعات هي المستفيد الأول من زيادة الإنتاجية. وعلاش دابا يعني قد يستثمر القطاع الخاص؟ لحقاش الذكاء الاصطناعي ليس تكلفة في حد ذاته، ولكن خصنا نعرفوا أنه وسيلة اللي غادي تمكننا من تحقيق واحد مجموعة ديال الأهداف اللي هضرنا عليها، اللي هي تقليص التكاليف التشغيلية، زيادة المبيعات، يعني تحسين الخدمات إلى غير ذلك. وعندما يرى صاحب مقاولة عائدا واضحا على الاستثمار، ما يسمى بالغوتور سوغ انفستيسمون، فربما غادي يكون أكثر قابلية لتمويل المشروع. الدولة أين يجب أن تتدخل؟ الدولة لا ينبغي أن تمول كل شيء، ولكن تحمل جزء من المخاطر، مثلا تشجيع القطاع الخاص عبر مثلا إعفاءات ضريبية للبحث والتطوير، عبر دعم يعني التكوين وإعادة تأهيل حتى في القطاع الخاص، عبر صناديق تمويل الابتكار،
1: عبر أجور
0: عبر
1: أعلى.
0: نعم، عبر برامج دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة. وبهذه الطريقة كل درهم عمومي يمكن أن يجذب عدة دراهم من الاستثمار الخاص.
1: طيب السؤال أو الإشكال الذي يطرح دائما أستاذ أبو الكلام عند الحديث عن الذكاء الاصطناعي هو من يربح ومن يتحول أو من يتحمل التكلفة. الذكاء الاصطناعي طبعا قد يرفع الإنتاجية، لكنه يعيد بشكل أو بآخر تشكيل سوق الشغل، الطلب على المهارات، توزيع القيمة بين العمال بين الشركات. المغرب كيف يمكن أن يستفيد من هذه التكنولوجيا دائما دون تعميق هذه الفجوة التي نتحدث عنها بين المقاولات القادرة على الاستثمار وغيرها، أو بين الكفاءات المؤهلة وبقية العاملين؟ ما هي السياسات التي ممكن للمغرب أن يضمن من خلالها أن يتحول هذا الذكاء الاصطناعي إلى فرص حقيقية للشغل وقيمة مضافة بالتالي للاقتصاد المغربي؟
0: سيدتي، التاريخ الاقتصادي يظهر أن كل ثورة تكنولوجية كبرى تولد ثروة، لكن طريقة توزيع هذه الثروة هي اللي كتحدد ما إذا كانت ستقود إلى الازدهار والاستقرار أو إلى اتساع الفوارق الاجتماعية. ده بالنسبة للمغرب. الخطر الأكبر لا يكمن في أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان، ولكن في أن تتشكل فجوتان جديدتان، فجوة بين المقاولات الكبرى القادرة على الاستثمار والتحول الرقمي، والمقاولات الصغيرة المتوسطة اللي ربما يعني قد تفقد قدرتها التنافسية. الفجوة الثانية هي الفجوة بين أصحاب المهارات الرقمية المتقدمة والعمال الذين قد تتراجع قيمة بعض وظائفهم أو مهاراتهم التقليدية. لذلك ينبغي أن يكون

0: يكون الهدف الوطني ليس فقط اقتصاد أكثر ذكاء، بل انتقال عادل نحو اقتصاد الذكاء الاصطناعي. التجارب الدولية الناجحة بينت بلي الذكاء الاصطناعي يحقق أكبر أثر عندما يرفع من قدرات العامل ولا المستخدم بدلا أن يعني يستبدلها. فمثلا في القطاع الصحي خصوصا في الثقافات بحال المغرب ما غاديش نعوضوا الطبيب، ولكن الذكاء الاصطناعي يقدر يساعدوا على التشخيص السريع والدقيق. في الصناعه ما غاديش نلغيو دور التقني، ولكن نمنحو ادوات للتنبؤ بالاعطال وتحسين الانتاج. بالنسبه للتعليم مثلا ما غاديش يحل محل الاستاذ بشكل كامل، ولكن يدعموا في يعني مثلا يعاونوا في اعداد المحتوى في التقييم. لذلك ينبغي تشجيع التطبيقات التي تعزز إنتاجية العامل وترفع جودة عمله وتزيد قيمة المهارات البشرية، باش الإنسان يولي عنده يعني يركز على على على المهارات البشرية ديالو، وليس فقط هذيك اللي كتهدف الى تقصير يعني تقليص عدد العاملين. لذلك الاستثمار في المهارات قبل الاستثمار في الخوارزميات مساله مهمه جدا، لانه يمكن ان نشتري برمجيات اشهر قليله، ولكن باش نبنيو كفاءات غادي خصنا سنوات. لهذا يعني يجب ان تصبح مهارات الذكاء الاصطناعي والتحليل الرقمي جزءا من مجموعه من المهن، واهم هو نشر ثقافه رقميه بين مختلف المهن. ثالثا كما قلت يجب دعم المقاولات الصغيره والمتوسطه، لانه اكثر من 90% من النسيج الاقتصادي المغربي فيه مقاولات صغيره جدا وصغيره ومتوسطه. فاذا استفادت فقط الشركات الكبرى من الذكاء الاصطناعي غادي نكونوا امام اقتصاد بسرعتين. لذلك يجب رقمنه جماعيه بتكلفه منخفضه من خلال مثلا منصات وطنيه مشتركه، من خلال حاضنات ومراكز يعني نتاع المواكبه تكون رقميه، من خلال حلول سحابيه ميسره وبرامج تكوين تقدر تكون جماعيه. هذا الشيء عوض ان تستمر كل شركه بشكل منفرد، يعني ممكن نتقاسموا البنية التحتية والخبرات. رابعا نعم ربط الدعم العمومي بخلق القيمة وفرص الشغل، لأنه ليس كل استثمار في الذكاء الاصطناعي هو بالضرورة مفيد للاقتصاد. الدعم العمومي يجب أن يوجه نحو المشاريع التي تحقق زيادة إنتاجية وتخلق وظائف عندها قيمة أعلى وتطور منتجات جديدة بحيث نرفعوا الصادرات وننقلوا المعرفة والتكنولوجيا. وأيضا يجب يعني تشجيع ما أسميه بطبقة وسطى رقمية، يعني الاقتصاد الرقمي الجديد غادي تظهر فيه يعني وظائف جديدة مثل محلل البيانات، مدير النماذج الذكية، خبراء في الأمن السيبرالي وإلى غير ذلك. فإذا نجح المغرب في تكوين عشرات الآلاف من الشباب كما هو مبرمج له استراتيجية AI من موكو وخارطة الطريق فنتاع الذكاء الاصطناعي، فنخلقوا واحد طبقة مهنية جديدة ذات أجور أعلى وقيمة مضافة أكثر.
1: نعم
0: نعم.
1: طيب كخلاصة ولكن بعجالة لأنه اقترب وقت البرنامج، يعني ما هي المؤشرات التي ستسمح لنا اليوم من يعني الحكم على نجاح هذا الرهان؟ ولكن باختصار لو سمحت.
0: نعم هو أكيد أنه باش نكيفوا ونعرفوا اشنو اللي نجح واشنو اللي ما نجحش خصنا مجموعه من المؤشرات. المؤشر الاول ربما هو الانتاجيه. هل والمؤشر الثاني مساهمه الانشطه الرقميه والذكاء الاصطناعي في الناتج الاقتصادي من حيث حجم الاستثمارات والقيمه المضافه والصادرات. المؤشر الثالث هضرنا عليه هو خلق فرص شغل مؤهلة. والمؤشر الرابع مثلا هو عدد الشركات المبتكرة، وممكن نزيدوا حتى الصادرات، مؤشر خاص بالصادرات التكنولوجية. ومؤشر مهم أيضا هو الاحتفاظ بالكفاءات والاستقطاب ديالها، لأنه
1: هذا أهم تحدي أستاذ.
0: نعم لأنه نجاح استراتيجية سيظهر أيضا عندما تنخفض هجرة الكفاءات العالية وتزداد عودة الخبرات المغربية بالخارج حتى تصبح المملكة مركز جذب للمواهب والاستثمارات التكنولوجية.
1: أشكرك جزيلا أستاذ أنس أبو الكلام، خبير في التحول الرقمي واقتصاد البيانات، على هذه المساهمة القيمة وكل هذه التوضيحات.
0: شكرا لكم.
1: الشكر لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العام.

0: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الثالثة.
2: موجز الثالثة يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. نسأل الموجز من المغرب، حيث حسم حزب التقدم والاشتراكية رسميا موقفه من المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة بإعلان قراره المشاركة في الأغلبية الحكومية المرتقبة التي تقود مشاورات تشكيلها رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك بعد أسابيع من النقاشات الداخلية بشأن شروط المشاركة وطبيعة التحالف المقبل. وأعلن جاء ذلك في إعلان المكتب السياسي للحزب في بلاغ صادر عقب اجتماعه المنعقد صباح اليوم. بالمغرب دائما، تنفيذا للتعليمات الملكية انطلق اليوم بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني في الفترة من 12 إلى 14 من أكتوبر الجاري. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى الذي ينعقد تحت شعار الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية شهدت تدخل عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف في بإدارة الدفاع الوطني وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء أفارقة وشخصيات وطنية ودولية وازنة. إلى الشرق الأوسط الآن، حيث قتل شخص على الأقل وأصيب أكثر من 19 آخرين، 8 منهم بشكل بالغ، جراء انفجار لم تتضح أسبابه بعد في شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، بحسب ما أفادت به أجهزة الإسعاف، مع إعلان الجيش الإسرائيلي أنه أرسل مروحيات إلى موقع الحادثة. أنشأ الاتحاد الأوروبي اليوم بعثة لدعم القوات المسلحة اللبنانية في وقت تواجه صعوبة في بسط سيطرتها على كامل البلاد. تأتي هذه الخطوة مع قرب انقضاء ولاية بعثة قوة حفظ السلام في جنوب لبنان، علما بأن الاتحاد الأوروبي يشدد على أن بعثته التي ستمتد ولايتها الأولية لثلاث سنوات ليست بديلا لليونيفيل. توعد القائد العسكري الأعلى لحلف شمال الأطلسي الجنرال الأمريكي أليكسوس غرينكيفيتش اليوم من أن الناتو سيتصدى لأي هجوم قد تتعرض له أي من دوله الأعضاء، في تحذير مباشر إلى روسيا وسط تنامي المخاوف الأوروبية من التهديدات الصادرة عن موسكو. وتأتي هذه الرسالة التي أدلى بها غرينكيفيتش من بولندا المجاورة لأوكرانيا في وقت تصاعد فيه موسكو وكييف الهشمات المتبادلة البعيدة المدى، خصوصا تلك التي تستهدف منشآت الطاقة والبنى التحتية. أعلن أو فاز الأمريكيان روبرت هول ومايكل وودفورد اليوم بجائزة نوبل للاقتصاد عن أعمالهما حول كيفية استخدام السياسات النقدية والمالية لتحقيق استقرار أكبر في الاقتصاد والحد من التقلبات التي تربكه. وكوفئ الباحثان لتطويرهما نماذج جديدة للتعامل مع فترات الركود وغيرها من الأزمات التي لا تستجيب للأدوات التقليدية، بحسب ما أعلنته الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم. ختاما بالخبر الرياضي، حيث يستعد المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة لخوض مباراته الأولى اليوم في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها المملكة المغربية من يومه الاثنين 21 من أكتوبر الجاري أمام المنتخب الجزائري في المباراة التي ستجرى بالقاعة المغطاة التابعة لملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط ابتداء من الساعة 8 مساء. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز لحظات، وتتابعون برنامج حياة أونلاين مع حنان سوري. إلى اللقاء.
3: Des talents émergents ou des stars confirmées, Multisound vous fait vibrer au meilleur son du moment. Multisound avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 17h30 sur Midi 1.
4: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا.

0: حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً. حياة أونلاين، منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
1: ميديا حياة أونلاين، حنان سوري.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العاده في حلقه جديده من حياه اونلاين، حيث نواصل الغوص في اعماق العالم الرقمي لنكتشف اسراره ولنكتشف كيف اصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليوميه. كاين تجارب في الحياه ما كتبدلش غير اصحابها، وانما كتبدل حتى الطريقه اللي كنشوفوا بها الناس اللي كيكونوا من حولنا. ومرات التجربه كتبدا داخل اسره صغيره، كتلقى طريقها للناس وكتولي مصدر معرفة ودعم لأسر أخرى كتمر من نفس الأسئلة ونفس الحيرة. اليوم غادي نهضروا على تجربة من هذا النوع، تجربة أم اللي هي في الوقت نفسه طبيبة وأم طفلة حاملة للتثلث الصبغي 21. ملي كنسمعوا هذا التشخيص كاين اللي كيتعامل معاه باعتباره نهاية الأحلام، وكاين اللي كيتسرع في الحكم على مستقبل ذلك الطفل قبل ما يعرفه أصلا. ولكن في الحقيقة أن التشخيص الطبي ما كيختصرش الإنسان وما كيحكيش بوحده القصة كاملة عليه. كل طفل عنده شخصيته، قدراته، احتياجاته والطريق دياله في النمو والتعلم. الأمم المتحدة كتقدر أن التثلث الصبغي 21 كيسجل عالميا ما بين حالة واحدة لكل 1000 إلى 1100 ولادة حية تقريبا، وهذا الرقم ما يمكنش لنا نهائيا أننا نقراوه كإحصائية فقط، لأنه وراءه أسر ووراء كذلك أطفال اللي عندهم الحق في الرعاية الصحية والتعليم الدامج والفرص اللي كتخلي كل واحد يطور قدراته ويكون جزء من المجتمع. ولكن كاين تحدي آخر ما كيبانش دائما في التقارير الطبية، واللي هو كيكون الأصعب، نظرة الناس، الأحكام المسبقة والإحساس بالعزلة اللي ممكن تعيشه الأسرة ملي كتلقى راسها مضطرة تشرح تجربتها والدافع عن حق طفلها في حياة عادية وكريمة. وهنا كيدخل الانترنت والعالم الرقمي على الخط. مواقع التواصل ماشي غير صور وفيديوهات وإعجابات لايكات وبارتاج، تقدر تكون مساحة كتلقى فيها أم أخرى كتفهمها، ومعلومة كتعاون أسرة باش تاخد قرار اللي يكون واعي، وصوت كيوصل للناس ما سبق لهم تعرفوا عن قرب على أطفال حاملي التثلث الصبغي 21. ولكن هذه المساحة نفسها كتطرح أسئلة مهمة كتتعلق بالخصوصية وعلى حدود المشاركة، مشاركة الحياة العائلية والأسرية، وعلى الفرق ما بين التوعية الحقيقية والمحتوى اللي كيكتفي باستدرار التعاطف. ضيفتنا اليوم هي دكتورة اختارت تشارك جانبا من تجربتها وتساهم في التعريف بهؤلاء الأطفال المختلفين وبالتحديات اللي كتواجه أسرهم. غادي نتناول معها تجربتها بصفتها رئيسة الفيدرالية المغربية لجمعيات التثلث الصبغي في محطة جديدة من المسار كتجاوز حدود الحكاية الشخصية نحو العمل الجماعي. في حلقة حياة أونلاين اليوم غاديش نكتفي فقط بالحديث على هذا الاضطراب، وإنما على الصورة اللي كتعطينا مواقع التواصل. غادي نحاول نفهمو شنو كيوقع ما وراء هذه الصورة. تجربة دي الأم، مسؤولية الطبيبة، حاجة الأسر إلى المواكبة، والدور اللي كيقدر يلعبه الفضاء الرقمي في بناء مجتمع أكثر فهما وإنصافا. وغادي نتوقفوا كذلك عند واحد السؤال اللي هو مهم ومهم جدا، كيفاش ننتقل من التعاطف مع هؤلاء الأطفال إلى الاعتراف بحقوقهم وقدراتهم، ومن التضامن الافتراضي إلى تغيير حقيقي في حياتهم اليومية. هذا هو موضوعنا اللي غادي نناقشوه في الجزء الثاني من حياة أونلاين. لكن طبعا ما تنسوش الوقفة اليومية المهمة، رادار أونلاين، غادي نتوقفوا عند أهم الأخبار الرقمية، الأخبار اللي كتبدأ من الشاشة ولكن كتوصل وكتأثر على حياتنا. مرحبا بكم معنا في حياة أونلاين، ما تمشوا فينا.

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: اهلا ومرحبا بكل صديقات والاصدقاء اللي عاد التحقوا بنا، مرحبا بكم معنا. انتم تتابعون حياة أونلاين مباشره على الميديا الى غايه الرابعه. أخبار من المغرب ومن العالم، أخبار كتهمنا كمستخدمين، كأباء وأمهات، كصحفيين، كصناع محتوى، وكناس عايشين جزء كبير من حياتنا أونلاين. فرادار أونلاين اليوم 300 مقاولة مغربية في تجربة للرقمنة، والمشروع يستعد للتوسع. الرباط تحتضن أسبوع الأمس سبراني ابتداء من اليوم، وتجمع مسؤولين وخبراء ومؤسسات من المغرب وعدد من الدول الأفريقية والدولية. مايكروسوفت تطالب بفرامل طوارئ للذكاء الاصطناعي، وتؤكد على ضرورة وضع قواعد دولية أكثر وضوحا لضمان سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي. وصندوق النقد الدولي يحذر من تأثير الذكاء الاصطناعي على 40% من الوظائف.
0: رادار أونلاين.
1: تستعد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لتوسيع مشروع دي جي تي بي ام او، الهادف إلى مساعدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالمغرب على اعتماد الحلول الرقمية وتطوير أساليب اشتغالها. هذا المشروع واكب بحسب معطيات أوردتها وسائل إعلام مغربية خلال مرحلته التجريبية حوالي 300 مقاولة موزعة على 3 جهات على مدى 18 شهر. وتشير نتائج المعلنة إلى تكوين 240 من مسؤولي المقاولات والموظفين، وإعداد خرائط طريق للتحول الرقمي لفائدة 120 مقاولة، إلى جانب اعتماد حلول رقمية جديدة داخل 74 مقاولة. الأثر المنتظر من المشروع هو تمكين المقاولات الصغيرة من تحسين تدبير أنشطتها وتقليص الوقت المستهلك في بعض العمليات الإدارية وتطوير علاقتها بالزبناء، فضلا عن تعزيز قدرتها على المنافسة في سوق اللي كيتزايد فيه الاعتماد بشكل كبير جدا على تكنولوجيا. غير أن حجم هذه المكاسب كتختلف طبعا بحسب طبيعة كل مقاولة، وكتعتزم الجهة المشرفة توسيع التجربة لتشمل جهة إلى 3 جهات إضافية عبر شركاء محليين يتولون مواكبة المقاولات وتحديد احتياجاتها الرقمية. وتقدر قيمة الخدمات المبرمجة لكل شريك جهوي ب1.5 مليون درهم مقابل مواكبة ما لا يقل عن 200 مقاولة. هذا التوجه طبعا يأتي في سياق سعي المغرب إلى تقليص الفجوة الرقمية ما بين المقاولات الكبيرة والصغيرة، وتحويل الرقمنة من مجرد حضور على الإنترنت إلى أداة عملية لتحسين الأداء وتطوير النشاط الاقتصادي.
0: رادار أونلاين.
1: ومن دعم المقاولات غادي ندخلوا للعالم الرقمي، غادي نمشيو طبعا لحاجة أساسية باش هذا التحول يكون آمنا، اللي هو مرتبط طبعا بحماية الأنظمة والبيانات من الهجمات الإلكترونية. كتنطلق اليوم بالرباط فعاليات أسبوع الأمن الرقمي المغرب 2026 اللي كتنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، واللي غادي يستمر حتى 14 أكتوبر، وكتجمع مسؤولين وخبراء ومؤسسات من المغرب وعدد من الدول الإفريقية والدولية. بحسب البرنامج المنشور على الموقع الرسمي للمنتدى، اليوم الأول مخصص للاستراتيجيات الوطنية والحكامة والقدرة على الصمود أمام التهديدات السيبرانية، وغادي تناقش الجلسات كيفاش يمكن حماية البنية التحتية الرقمية وتقوية الكفاءات وتحسين التنسيق بين المؤسسات. أما يومي 13-14 فبرمجة تمارين تقنية بتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والمديرية العامة لأمن النظم المعلومات، ومن بينها تمرين اللي غادي يختبر مهارات الفرق في حل تحديات الأمن السيبراني. اللقاء كيجي في مرحلة ولات فيها الخدمات البنكية والاتصالات والإدارات والبنيات الحيوية مرتبطة أكثر بالأنظمة الرقمية، وأي اختراق طبعا أو توقف تقني يقدر تكون عنده آثار مباشرة على المؤسسات والمواطنين. لكن الأمن السيبراني ما كيتعلقش فقط غير بالأجهزة والبرامج، وإنما كيتعلق كذلك بتكوين الموارد البشرية والاستعداد للحوادث والقدرة على استرجاع الخدمات بسرعة إلى وقع أي هجوم سيبراني. لكن واش الاستثمار في الحماية الرقمية غادي يواكب السرعة لكي توسع بها التحول الرقمي في المغرب وإفريقيا؟
0: رادار أونلاين.
1: والحديث عن حماية الأنظمة كيوصلنا مباشرة إلى نقاش اللي كيتساعد داخل شركات التكنولوجيا نفسها، ألا وهو أنه إلا ولا الذكاء الاصطناعي قادر أنه ينفذ مهام باستقلالية أكبر، شكون يضمن أنه ما يتجاوزش الحدود المسموح بها؟ رئيس شركة مايكروسوفت براد سميث دعا إلى وضع قواعد دولية أكثر وضوحا لضمان سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي. وبحسب ما أضافه رئيس مايكروسوفت في مقابلة مع البي بي سي، فإن بعض المنتجات الاستهلاكية العادية بحال الحليب والغسالات كتخضع لمتطلبات سلامة أكثر وضوحا من أنظمة الذكاء الاصطناعي. وطلب كذلك رئيس مايكروسوفت طالب بإمكانية إخضاع النماذج لتقييم مستقل قبل إطلاقها، وإلزام الشركات بإعداد تقارير عن الحوادث وإخبار الأشخاص المتضررين في حال وقع أي اختراق أو حادث مرتبط بوكيل ذكاء اصطناعي. وما بين المقترحات اللي طرحها توفير آلية لإيقاف النظام عند الضرورة بحال فرامل الطوارئ. هالدعوة كتكتسب أهمية مع تطور وكلاء الذكاء الاصطناعي اللي ما بقاش دورهم كيقتصر على كتابة نص أو الإجابة عن سؤال، ولكن ولا بإمكانهم يستعملوا أدوات رقمية وتنفيذ سلسلة من المهام. للإشارة هذا النقاش ما زال مستمرا حول كيفية ضمان سلامة من دون خلق قواعد اللي كتخدم الشركات الكبرى وحدها أو تعرقل الابتكار.
0: رادار أونلاين.
1: وإذا كانت المخاوف كتهم سلامة الأنظمة، فهناك سؤال آخر كهم ملايين الناس، كيفاش غادي تغير سوق العمل أو سوق الشغل مع انتشار الذكاء الاصطناعي؟ واش غادي يعوض بعض الوظائف ولا غادي يغير أساسا طبيعة المهام داخلها؟ في تصريحات نقلتها وكالة روترز اليوم، المدير العام لصندوق النقد الدولي قالت إن الاستثمار المتزايد في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرتبطة به كيساهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي، لكنه في الوقت نفسه كيطرح تحديات كبيرة على سوق الشغل. ويقدر صندوق النقد الدولي أن حوالي 40% من الوظائف عالميا يمكن أن تتأثر بالذكاء الاصطناعي، سواء من خلال تغيير المهام أو إعادة تنظيم العمل أو احتمال اختفاء بعض الوظائف وظهور وظائف أخرى. هذه النسبة ما كتعنيش أن 40% من الناس غادي يفقدوا الوظائف ديالهم، وإنما كتهم الوظائف اللي يمكن تتغير أو تتأثر بدرجات مختلفة بسبب التكنولوجيا. التحدي الأكبر بحسب النقاش اللي كيتوسع دوليا هو أن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ما غاديش تكون متساوية بين جميع الدول وجميع القطاعات. هو أن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي ما غاديش تكون متساوية كيف ما قلت ما بين جميع الدول والقطاعات، وإنما حتى المؤسسات اللي عندها بنية تحتية قوية وكفاءات رقمية تقدر تستفد بسرعة أكبر، بينما المؤسسات والمقاولات والعمال اللي عندهم أو اللي ما عندهمش فرص تكوين يقدروا يواجهوا صعوبات في التكيف. بالنسبة للمغرب، هذا النقاش كيطرح واحد السؤال اللي هو عملي بحسب خبراء، اللي هو واش التكوين المهني والجامعي غادي يواكب التحولات المقبلة باش الشباب ما يكونوش غير مستهلكين للأدوات الجديدة، ولكن قادرين أنهم يستعملوها ويطوروها كذلك. هذه الأخبار الرقمية اللي من المغرب ومن العالم، واللي كتجاوز تأثيرها حدود الشاشة. هادشي اللي كان عندنا اليوم في رادار أونلاين، ما تمشوفين حياة أونلاين متواصل إلى غاية الرابعة.

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، وإحنا مازال مواصلين معكم حياة أونلاين إلى غاية الرابعة. وطبعا وراء كل صورة كنشوفوها على مواقع التواصل الاجتماعي كاين حكاية ما كنعرفوش تفاصيلها كاملة، ووراء بعض الابتسامات كاين هناك رحلة كاملة من التعلم والتحديات واللحظات اللي ما كتوصلش الناس كاملين. ملاك طفلة حاملة ثلث الصبغ 21، ولكن حكايتها ما كتوقفش عند التشخيص، حكايتها كتفتح لنا باب على عالم ديال الأسر، كتقلب على المعلومة وكتقلب كذلك على المواكبة وعلى مجتمع يشوف أبنائها بعيون مختلفة، ماشي بالشفقة ولكن بالفهم والاحترام. واللي كيزيد هذه الحكاية خصوصية هو أن أم الطفلة ملاك هي طبيبة، اختارت ما تخليش تجربتها حبيسة حياتها العائلية، وإنما شاركت منها مع الآخرين حتى ولات جزء من نقاش أكبر حول التثلث الصبغي ودور الإنترنت في تغيير بعض العقليات. هادشي اللي غادي نشوفوه في الجزء الثاني من حياة أونلاين مع ضيفتنا الدكتورة نزهة عراقي. ما تمشوا فين، احنا معكم مواصلين حياة أونلاين إلى غاية الرابعة.

0: Midi 1, La Youne, 101, Darla, 96.4.
1: Vous êtes sur Midi 1, la synthèse de 15h30.
2: Bonjour à toutes et à tous, avec vous Marc-Anne Garnier. C'est à la une de l'actualité, de nouveaux remous dans le détroit d'Ormuz. Les gardiens de la Révolution revendiquent une frappe contre un pétrolier qui aurait tenté de franchir le détroit en désactivant, je cite, son système de navigation et en ignorant les avertissements de la marine des gardiens. Le bâtiment a pris feu d'après Téhéran. Pour rappel, l'Iran poursuit le blocus de ce détroit maritime stratégique. Washington, pour sa part, bloque les ports iraniens. Toujours dans la région, un adolescent a perdu la vie au nord d'Israël ce lundi après l'explosion qui a retenti lors d'une sortie des classes au nord du pays. Une vingtaine d'autres personnes ont été blessées. Le ministre de la Défense Israël Katz a fait part de ses condoléances à la famille. Les élections palestiniennes reportées à l'année prochaine doivent avoir lieu le plus vite possible. C'est le message lancé par l'Union européenne. Un peu plus tôt, c'est le président français Emmanuel Macron qui avait fait part de cette alerte. Pour rappel, le président de la Palestine, Mahmoud Abbas, en poste depuis plusieurs années, a annoncé le report des élections présidentielles et législatives prévues pour le mois de novembre et le début de l'année 2027 en raison des entraves israéliennes pour organiser un scrutin dans de bonnes conditions. De nouvelles exactions du côté du Soudan. Un homme armé a tué deux Égyptiens et en a blessé un troisième à Khartoum ce lundi. C'est ce qu'annonce un responsable sécuritaire. Des attaques qui surviennent après les bombardements aériens menés sur une mine à la frontière avec l'Égypte ce week-end. Des bombardements qui ont fait au moins 72 morts. Une enquête avait été ordonnée suite à ce bombardement. Également dans l'actualité, le comité Nobel continue de remettre ses prix après le Nobel de la paix attribué vendredi dernier à l'avocate sud-africaine Navanethem Pillay. C'est au tour de l'économie. Les Américains Michael Woodford et Robert Hall sont les heureux élus. Les deux hommes ont développé des modèles visant à stabiliser les fluctuations économiques lors des crises. Des mesures budgétaires et monétaires prises au bon moment peuvent atténuer les hauts et les bas de l'activité économique, explique le comité Nobel. Et puis allez, on termine cette synthèse de l'actualité au Maroc. Top départ pour la semaine de la cybersécurité. Un événement qui se tient à Rabat pendant 3 jours autour de cette thématique. C'est un événement qui est organisé par la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d'Information au programme des séances plénières et un atelier technique. La séance d'ouverture a été marquée par l'intervention d'Abdelatif Loudiyi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'administration de la Défense nationale et la présence également de responsables gouvernementaux dont des ministres africains. Le thème cette année, la cybersécurité au service de la transformation numérique et du développement. C'est la fin de cette synthèse. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez votre émission Hayat Online sur notre antenne Maghreb, et puis le spot sur notre antenne Afrique. Très bel après-midi à vous, à l'écoute de Médias.
3: Quand tout semble tracé, il existe toujours une nouvelle piste. Nouvelle piste avec Yasmine Khalwani, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média.
4: Profitez de tarifs exceptionnels avec Air Arabia. Découvrez nos meilleures destinations au départ du Maroc à partir de 282 dirhams seulement. Réservez jusqu'au 10 octobre 2026 et voyagez du 15 octobre 2026 au 28 février 2027. Visitez airarabia.com aujourd'hui.
5: Offre soumise à condition.
6: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
7: حياة أونلاين، حنان تسوري.
6: كن واعيا أودعهم يقررون عنك. مرحبا بكم عندنا ومرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا طبعا في الجزء الثاني من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. بالأكيد أنه وراء كل صورة كنشوفوها على منصات التواصل الاجتماعي، كاين واحد الحكايه اللي ما كنعرفوش فصولها وتفاصيلها كامله، وراء بعض الابتسامات كاين رحله كامله من التعلم، من التحديات واللحظات اللي ما كتوصلش للناس. ملك واحد طفله اللي هي حامله للتثلث الصبغي 21، ولكن حكايتها ما كتوقفش عند التشخيص، حكايتها كتفتح لنا بابا على عالم ديال الاسر اللي كتقلب على المعلومه الصحيحه والموثوقه، وعلى المواكبه كذلك، وعلى مجتمع كيشوف ابنائها بعيون مختلفه. واللي كيزيد هذه الحكايه خصوصيه هو ان ام الطفله ملاك هي طبيبه اخصائيه غدد وسكري، وهي كذلك رئيسه الجمعيه المغربيه لكنوز 21 ورئيسه الفيدراليه المغربيه لجمعيات التثلث الصبغي. اختارت انها ما تخليش تجربتها حبيسه حياتها العائليه، وانما شاركت منها مع الاخرين حتى ولات جزء من نقاش اكبر حول التثلث الصبغي ودور الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي في تغيير العقليات. سعيده جدا ان تكون معايا ام ملاك الدكتوره نزهه عراقي. دكتوره مرحبا بك معايا في حياه اونلاين.
8: الله يبارك فيك وكنشكرك بزاف على الاستضافه.
6: مرحبا بك، نورتيني. ممكن تقربي فقط شويه الميكرو عندك باش نسمعوا الصوت ديالك اوضح؟ كنا بغينا تكون معنا ملاك، لكن
8: القرايه بحكم القرايه
6: هي المهمة. مرحبا بك دكتورة. انت تبارك الله عندك بزاف ديال الكاسكات. انا ما يهمني اليوم هو الكاسكات ديال الام، ام ملك، ام طفلة مختلفة نقولوا. انت اللي قلت لك قدمي راسك، شنو اللي غتقدمي قبل؟
8: نقول ام طفلة ملك، ام طفلة ملك، ام طفلة ملك اللي تعلمت معها الكثير. يعني تبدلت، تغيرت في الشخصية ديالها 180 درجة بفضل مالك.
6: دراك تبارك الله شحال عندها من عام؟
8: دابا عندها 13 عام وهي في الثانية إعدادي
6: ما شاء الله.
8: ولا جات هي تعرف راسها تقول لك أنا رسامة فنانة محترفة، لأن عندها لاكارت بروفيسيونيل اليوم، والحمد لله الأمور ماشية مزيان معها اللهم لك الحمد. ولكن بعد يعني واحد الرحلة طويلة،
6: هذه الرحلة هي اللي بغينا، لأنه أنت وأنا كنحييك أولا، لأنه كنحيي بزاف ديال الأمهات اللي عندهم أطفال مختلفين، سواء أي اضطراب كيعانيوا منه، واللي ما خلاوهش فقط غير بيناتهم، وإنما شاركوا منصات التواصل الاجتماعي اللي كان عندها دور كبير في التعريف
8: بهذا الاختلاف. تماما.
6: انت كيف جاتك الفكره؟
8: هو بعدا كما قلت لك واحد المعاناه، يعني انطلقت من الاعلان عن تشخيص، الاعلان تشخيص اللي كان بعده صدمه، فتره اكتئاب ناتجه عن قله المعرفه بما هو تثلث الصبغي. يعني كيجي ديك بعض الاطباء اللي كيعلنوا عن تشخيص، كيعلن على انه نقدر نقول كيعلن انه تشخيص، يعني كينسى ديك الجانب الانساني ديال الطفل. دونك هيقول لك راك عندك وليد معاق عنده تثلث الصبغي او ثلاثي الصبغي، يعني تريزوميك، يعني كتلغي ديك الجانب الانسانيه، كتبقى انت كتسائل تساؤلات اللي كتعذب، بحال واش غادي تشوف، واش غادي تمشى، واش غادي تهضر، يعني كتدخل في واحد الدوامة تساؤلات، واش غادي تمشي للمدرسة، ما كيت وقلت التوجيه باش هنبدا شنو خاصها.
6: وهذه نقطه مهمه اللي ذكرتي. شحال كان على اي سنه؟
8: يعني عند الولاده، كتكون يلا والده ولد، يعني عمليه قيصريه باش ولدتها كيتم التشخيص. ويمكن كيكونوا علامات اثناء فتره الحمل بحال لي بيسور دو لاكلارت، يعني الشفافيه القفويه كتكون سميكه. وأثناء يمكننا نشوفوا هذه العلامات بالحق، يمكن الطبيب يقرر يقولها لك كما يقدر يقرر أنه ما يقولهاش، لأنك يخاف عليك نفسانيا، ألوغ بالعكس كنعرف فترة الحمل يكون أحسن لي، لأن غادي نتوجد نفسانيا وربما ماديا، لأن غالبا كيكون ماشي كلهم عندهم يعني بحال دابا اختلاف في القلب، كيطلب عمليات جراحية عند الولادة. دونك كل ما عرفتي وتوجدتي أثناء فترة الحمل، كل ما كيكون احسن الوالدين.
6: طبعا هذه نقطه مهمه هضرت عليها, مساله ديال التشخيص, وانه الام او الاسره كتدخل في واحد دوام
8: حاد وصدمه.
6: انت طبيبه
8: تماما,
6: فما بالك
8: ولانه تكون ام طبيبه, شنو عارفين في المدرجات الكليه؟ انا دابا ما كنواخدش الطبيب, علاش؟ لان شنو كيكون؟ كيكون التعريف هو كما قلنا شخص معاق غير قادر, عنده اختلاف, دونك ما كنشوفوا غير ديك التشخيص,
6: عنده اضطراب جيني, ولكن
8: فوالا اضطراب الوغ هو اختلاف في الحقيقه, لان اي ما يمكنش ربي يكون خلق الاضطراب حاجه. وكنقولوا على مولانا ان خلق الوغ هو كيقول في كتابه لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم, وحنا نجيو نسميوه اضطراب اليوم.
6: يعني اختلاف, انت كتسمي
8: اختلاف جيني, اختلاف جيني اللي يمكن يوقع قبل, كيوقع اما قبل فتره الحمل, يعني في البويضه في اثناء تكوين البويضه او الحيوان المنوي, كيتم تما صدفه كيتزاد واحد الكروموزوم اضافي. دونك
6: وكيوقع هذا الاختلاف. واخا احنا هضرنا على التشخيص وعلى انه الام سورتو الام او الاسره حتى الاب كيفاش كيتقبل عند الولاده انه يكتشف انه هذاك الجنين اللي كانوا يتسناوه تزاد فيه اختلاف.
8: تمام.
6: فانت كيف ما قلت لك عندك تكوين اللي هو علمي وتكوين طبي, ومع الرغم يعني بالرغم من ذلك عانيتي
8: الحمد لله بسيده لحسن الحظ. هتقول حسن الحظ, سبحان الله كاين بعض الامتحانات اللي كيكونوا حسن حظ. مرضت بالتهاب السحايا وميغا كولون, يعني تضخم القولون, إذن طلب أننا نعس معها في المستشفى لمدة 3 أشهر. ثم عرفت واحد الشخصية قوية عندها, واحد تشبت بالحياة, كانت ما كتبغيش ترضع. من رضعت تخصني نكون معها, دونك كنت كنبات تم هي باش نرضعها. شو سبحان الله, دونك كانت كتبين لك شي علامات اللي كيبينوا انها عندها قوه الشخصيه, انها متعلقه بيا, دونك تربت واحد العلاقه. خرجنا وبفضل الله منها خرجت بسخانتها, لان كانوا الاطباء قالوا لي راه صافي هي بلو ريان افير, سخانه ما بغاتش تهبط لي زونتيبيوتيك, عطيناها جميع انواع الادويه, حتى حاجه ما تمشات. خرجتها ربي زرع فيها الروح, رجعت عاوتاني للحياة بواحد شوية ديال التمر والعسل.
6: سبحان الله العظيم. هذه النقطة هذه قلتي أنه ما فكرتي تقاسمي التجربة ديالك مع أسر أخرى وأمهات أخريات, حتى أنك دوستي بزاف ديال التحديات. شنو أبرز التحديات اللي أنت
8: أبرز التحديات
6: لأنه أنت اسمحي لي أنه أنت أم وكذلك طبيبة, واش هاد المسألة عاونتك ولا زادتك عبء أو لا؟
8: هو الصراحة عاونتني بزاف, المهنة ديالي عاونتني لأن هو شوف عاونتني, وفي نفس الوقت شحال من حاجة بحال اللي رقاتني. فهمتيني؟ لا صدق, مع الوقت مع العشرة تعلمت بزاف رغم أنني طبيبة, ولكن عاونتني في الجانب الصحي ديالها. مع بحال دابا كما قلت لك تضخم القولون, دونك باش ديري لي سوان كنت كنتعلم وكنعاونها من هاد الناحيه. التتبع يعني خاصه تحليله ديال الغده, هادشي كله كنت انا عارفاه ما صعبش عليا, ولكن اللي تعلمت معاها هو اللي جاي من بعد. هو ان بحال دابا ملي خرجنا من السبيطار كان خاصني واحد الاصدقاء نصحونا نتبعوا لها في جمعيه للترويض النفسي الحركي وتقويم النطق, ولكن ما كتكونيش عارفه شنو الهدف من ديكشي, دونك كنديها اسبوعيا. يعني كل مره يعني باش يعني تواكب الحصص, حتى واحد الساعه واحد الوقت وليت كنحس بها كتمل. يعني بحال مسارات اللي كتعاود, كنشوف عاوتاني التطور ديال الاطفال تما شويه في شكل يعني ديما عاله على والديهم, يعني واخا 25 عام 26 عام مازالين جاريهم من يديهم, كنقول فين الشخصيه, فين التربيه اللي ربيت عليها وليداتي.

0: تي فين اللاعب اللي كيتطور به الطفل؟ إذا قررت نحبس. وهنا كاين أولياء اللي غادي يقرروا يكملوا
1: لانه ما عارفينش. وانت قلت واحد نقطه مهمه دابا في الهضره ديالك، وانه نصحونا الله يجزيهم بالخير، ولكن انا ما عرفتش علاش. وغتلقاي بزاف ديال الاسر كيديروا حاجه لان الناس نصحهم فلان نصحتهم فلان، ولكن ما عارفينش لان عندهم الامل قل التوجيه، وعندهم واحد الامل انهم ما ينقصوش الجهد مع الوليدات، وما يحسوش براسهم بانهم ما داروش داكشي اللي عليهم. واش هادشي بالضبط هو اللي خلاكي انك تبارطاجي القصه ديالك والقصه ديال مالك والرحله ديالكم؟ ما نسموش حنا معاناه، هي رحله.
0: المعاناه كتكون خارجيه ماشي داخليه، اما الرحله جميله جدا، رحله معرفه، رحله رقي، انك تعلمي واحد طرق اخرى للذكاء، كتعلمي انه كيتعلموا باللعب. هي كان دابا مع الوقت يعني جلست ودرت واحد طرحت على راسي واحد الاسئله بحالها تقولي مصيريه. اما كنقول شنو الهدف من من من من الحياه، شنو الهدف من وجودي معها، يعني خاصني شنو نعلمها، شنو خاصها تتعلم هذه البنت؟ تتعلم تواصل مع الناس، تعرف ذاتها، تعرف المحيط ديالها. اذا وليت كنعلمها، ما كاينش شي فرصه كنضيعها الا وكنعلمها. وقررت انني نوقف كل ما هو ترويض نفسي ونطق ونكمل في البيت لوحدي. حتى لواحد الساعه ولات كنحس بها، كتشعر بالملل، دونك وليت كنقلب على طرق اخرى للتواصل، كاللعب، الانشطه الموازيه للدراسه، التنظيم، الروتين، هادشي كله هما كيبغيوه وكيزيدوا به، بالاقناع، بالصور، كتكون عندهم واحد الذاكره بصريه مرهفه. اذا بحال اللي كنقول لك تعلمت،
1: يعني ما عطاهمش طرق التقليديه ديال التعلم، عندهم طرق اللي هي واللي كتدخل كذلك في يعني في التعلم ديال الاطفال، لانه الاطفال ما كيتشابهوش. بعض المرات كنقولوا حنا هذا الولد ماشي ذكي، هو لا، هذاك الذكاء، الذكاءات راه انواع، ربما عنده ذكاء في جهه اخرى ماشي في داك الشيء اللي الناس اللي هما زعما كيركزوا عليهم.
0: وبالتالي هاد المنهاجيه وهاد المواكبه اللي واكبتها وعطت نتيجه، بغيت نبارطاجيها مع الناس، بغيت نزرع الامل في القلوب، بغيت نغير النظره النمطيه اللي موجوده عليهم اليوم. وباش ملي كتبغي تغيري شي نظره او اي حاجه بغيتي تغيرها، خاصك تعرفي الاصل ديالها، وتعرفي شنا هي بعدا اصلا النظره اللي كاينه اليوم، وفين باغا توصلي هاد الوليدات، وايضا شنو التاثير ديالها على هاد الوليدات. هاد النظره راه عندها تاثير
1: على الوليدات وعلى كذلك الاسر ديالهم.
0: تماما.
1: ملي درتي، ملي بارطاجيتي انت في منصات التواصل الاجتماعي ودرتي حساب اللي ما كنتيش كتوقع انه من موراه غادي يكون اشياء اخرى غنجيو لها لاحقا، لقيت بانه هاد النظره ديال المجتمع لهاد الاطفال يعني المختلفين ربما هي ماشي غير نظره المجتمع، حتى نظره الاسر لوليداتهم.
0: تماما. يعني كما قلت لك في الاعلان عن التشخيص، بحال اللي كتقولي الوالدين كيقروا كيقروا المصير ديال وليداتهم، اما غادي يشوفوا انه عبء وديما محتاج وغيبقى يمد له اللقمه لفمه حتى 40 عام، واما وهيعتبره غير قادر، ولكن الله يكون في العون، بحكم مصطلحات المستعمله، التعاريف المستعمله اليوم، معاق، محتاج، شنو هي معاق؟ غير قادر. غير نقولوا ديك كنسميهم داون. شنو هي داون بالانجليزيه؟ شنو هي بالعربيه؟ هي اسفل. يعني عندها واخا نسبه للعالم اللي وصف، ولكن كان اول ما وصفهم بالبلهاء في ديك الوقت، دونك خلى عليهم واحد النظره، واحد التعامل اللي هو سلبي، اللي اليوم كيعانيوا منه، كيعانيوا منه نفسيا. دونك كما قلت لك الاسر عند الاعلان كيقروا المصير ديال وليداتهم، اما هيشوفوا عبء ولا غادي يثيق فيه وغادي يقول هنجاهد وغادي نكابر وغادي ندخلوا المدرسه ونعملوا عادي وان شاء الله غيكون خير.
1: هاد القضيه ديال انه تخليه انه يتكل على الوالدين، كنشوفوا بزاف ديال الاسر انه كيديروا مجهودهم، ولكن كيخليهم دائما فعلا هاد الاطفال انهم كيكبروا كيبقوا انهم كيتاكلوا اللي وجد لهم، لانهم غير قادرين،
0: ما عندهمش قدره على الاستقلاليه.
1: ممكن انه الطفل اللي هو عنده تثلث صبغي يكبر ويكون

0: إنسان يعني يعني
1: مستقل
0: مستقل.
1: تماما. هو كل شيء كيرجعونا للتربية السليمة، هاد الوليدات كل شيء كيتعلموا بعد، ديجا هم أناس عاديين، يعني عندهم إحساس، عندهم شخصية، عندهم مواهب، ميول، قوة الإرادة، العزيمة، كيبغيو الاحترام، حيت جد حساسين، كيبغيو اللي يقدرهم، اللي عندهم قيمة، اللي بحال دابا غنتشاور معاها، هنقول لها نطلب منها الإذن قبل ما ندخل عندها، خاصني تحس بيا كنستمتع معاها مني نكون كنتواصل معاها، إما عن طريق اللعب أو بحال دابا كنقريها شي درس. وبالتالي راه أناس بشخصيتهم، مني حنا مني الأولياء ما كيعلموش، كيحرموا من ديك أبسط الحقوق اللي هما اللي هو التربية، وبالتالي كتعطي نتيجة ماشي هي ديك، كيبقى يحس براسو ديما عيب. الأم كما قلت لك كتبقى تاكل وما كتعلموش كيفاش يستقل،
0: لأنه ربما ما عندهاش المعلومة كافية، وما كذلك هي براسها ما كانش عندها مواكبة بأنه اللي تقال ليها لا راه هذا الولد كل ما علمته يكون مستقل فهو
1: قادر
0: كبر غيولي قادر وأنه قادر. مستقل. هذا الشيء اللي انت حاولتي أنك تبينيه في المحتوى ديالك.
1: يعني أول ما بينت هو أنك ما قلت لك الشخصية ديالها بأنه عندها قدرات، وحاولت نزرع الأمل في القلوب من جهة هاد الوليدات، يعني القلوب ديال الأسر. دونك أول ما درنا كانوا اتصلوا بيا أولياء وعندهم نفس المنظور، دونك أسسنا الجمعية. بالتالي كان الهدف الرئيسي هو نديروا واحد منصة تواصل ومواكبة الأسر، و هنقول تكوينهم، نعلموهم كيفاش يواكبوا وليداتهم، كيفاش يربيوهم، كيفاش يوصلهم الأحسن صورة من نفسهم.
0: واخا دكتورة نزام، دابا انت ام كانت عندك حالة ديال طفلة مالك وتبارك الله عليك، يعني ام كابابل وصبورة ومشغوفة، وكذلك حتى المجال ديالك التخصص ديالك هو ساعدك على انك تفهمي الحالة وانك تعرفي كيفاش تبحتي ويكون عندك هذاك،
1: كنقلب على وسائل اخرى للتعلم وللتربية، وكنلقى ان اليوم كاين الفرق ما بين الوليدات ناتج عن هاد النقطة ديال التربية والتعلم والتحفيز المبكر،
0: وهذه نقطة حتى هي مهمة. لكن ملي بغيتي تبارطاجي يعني القصة ديال ملاك وقصة رحلتكم في منصة التواصل الاجتماعي، ما لقيتيش واحد لا ريزيستانس من الناس اللي حولك، من البيئة ديالك اللي يقولوا لك ودابا انت علاش غتكسبوزي البنت وعلاش غتكسبوزي شنو عندك، واللي عندك شي حاجة بحال اللي كنقولوا دائما في المجتمع، عندك شي حاجة خليها
1: يومية، حرب يومي مع الناس اللي محيطين بيا، ولكن بحال كتقول حبي لنشر الوعي غلب خوفي عليها، حتى انا كنخاف عليها الصراحه، حتى من العين كيقول لك العين، ولكن عارفه ان رساله نبيله ورساله ربانيه، اذا بالتالي تجاوزت ديك الخوف ديالي، كنقول راه في يد الله، بما ان عارف شنو في قلبي ونيتي مزيانه، باغي نشوف هاد الوليدات في احسن في اعلى العليين على المراتب بإذن الله
0: إن شاء الله. ولقيتي أسر اللي قالوا لك مثلا كيتابعوك وقالوا لك احنا ما كناش عارفين، دابا عاد ولينا أننا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع هاد الوليدات؟
1: طبعا معلوم، راه شوف اللهم لك الحمد اليوم ملك غيرت في نفسية بزاف ديال الأسر، وخلات وليدات أو أولياء يثقوا في وليداتهم ويواكبوه على أحسن بأحسن طريقة، لأن كما قلت لك عبر وسائل التواصل كان نختاروا الأولياء كيمشيوا معنا المنصة
0: اللي هما اوكي. واخا كيف ما كاين، كيف ما في المجتمع كاين حتى في منصات التواصل الاجتماعي، كيف ما كاين الناس اللي كيشجعوا ويدعموا ويعاونوا وينبهروا، كاين الناس اللي هما كينتقدوا او كيعبروا بطريقه مسيئه، بطريقه
1: طبعاً.
0: اللي جاوبك انت يعني رسائل من هذا القبيل او لسطو
1: كيقول لك، كيقول لك بحال دابا لا حيت عندك الامكانيات راه داكشي علاش بنتك وصلات، alors que ce n'est pas vrai، يعني ماشي غير صحيح. يعني انا عاشرت هاد الوليدات ودخلت الاسر اللي ما فحالهمش، وكنشوف ان التربيه والتعليم المبكر كيصنع فرق ما بين الطفل الحامل تتلص بغي واخر، ونظره يعني اليوم العراقيل الكبيره كاينين على برا في النظره ديال المجتمع، لان كيعانيوا منها هما ديجا وليداتنا نفسيا، وكيمرضوا صحيا، كتشوفي عندهم بعض المرات امراض ناتجه عن
0: صح
1: عن نظرة المجتمع وعن المصطلحات المعيقة، لأن بعض المرات كتكون بحال اللي كنعطيو للناس أداة، كتكون أداة للتنمر، كيتنمر عليهم حتى في الشوارع وبالتالي كيعانيوا منها. إذا بحال اللي كنقولوا كنصنعوا الإعاقة بأيدينا.
0: واخا وانت كيفاش كتحسني مالك، سورتو أنها كتبان معك في الفيديوهات وكتبان تبارك الله عليها وكتعبر بطريقة في المدرسة في الزنقة مع الأقران ديالها، كيفاش انت كتحسنيها؟ كيف ما خصنا نحسنوا وليداتنا كاملين من التنمر؟
1: تماما. وما شوف بحال في المدرسة دروس قوانين البيت كنوريها، بحال دابا كنعلمها الحدود ديالها، كيفاش تحترم نفسها وتحترم غيرها، كيفاش تواصل، كيفاش يكون عندها أصدقاء. حالتيش بعد المرات كنكتب لها سيناريوهات كيفاش تواصل مع الأصدقاء، حيت كان أول يعني شكوى يومية هي بغيتها ماما الأصدقاء. ماما راه ما كيهضروش معايا، ماما راه
0: كتحس بالعزلة
1: بزاف وكتأثر فيها بزاف، وماشي غير هي، راه حتى الوليدات اللي عندنا دابا في الجمعية، حنا ما عندناش مقر رسمي ولكن كنجتمعوا الأنشطة مع الخوت ديالهم، كيكون دائما أنشطة دامجة، وكنشوف أن الوليدات زعما كيعانيوا بزاف من العزلة، كيعانيوا كيكتئبوا اكتئاب حاد من العزلة.
0: وقدرت مالك زوين قلتي لي كنكتب لها سيناريوهات كيفاش تعرف على صحاباتها وكيفاش تتعامل مع صحاباتها، وقدرت انها
1: اللهم لك الحمد
0: تنسج علاقات،
1: ما بقاش عندنا هذا المشكل اللهم لك الحمد، ولكن هذه واحد العامين وثلاث سنين راه كانت معاناه يوميه، ما يمكنش تدخل وما تشكاش من قله الاصدقاء. دونك الحمد لله اليوم تجاوزنا هذا في الثانيه اعدادي، حتى يعني دابا المدرسه اللي هي فيها اللهم لك الحمد وفرنا لواحد الظروف ملائمه مع اصدقاء اللي انسانيين. درنا دورات تحسيسيه في القسم باش نعرفوا بالاختلاف ديالها وبالقدرات ديالها وبالاحاسيس، وبانه انسانه طبيعيتها هي عندها مشاعر تحترم.
0: انت عندك وليدات من غير مالك، كيفاش كيتعاملوا مع بعضياتهم؟ حتى هما كيف فهموا هذا الاختلاف؟
1: في الأول كيقدروا انه صعيب، لان شنو كان جهدي كله عليها، كانت عرفتي بحال شي هاجس، اي يعني بحال غندخلوا غير غادي نجلسوا في الطبله ناكلوا نحسبوا انا وياها الفرشيتات، زعما ما كاينش شي ظروف اللي ما غاديش تخليني نعلمها. اذا ولا هاجس، ولا كيتشكاو لك ماما لا طونسيون كلها عليها،
0: الغيره.
1: دونك كان ضروري نجلس ونديروا اجتماع عائلي ونفسر ان ملك باش تكون واحد النهار بحالها بحالكم تمتع بنفس الحقوق ديالكم، راه خاصها مواكبه شويه اكثر منكم، وكما ملي كنتو صغار عطيتكم وقت وجهد وربيتكم وكنت بحال لا مامون بول، يعني كنت ولدي كنحفظو في ودنيه، كنحفظ ونعرضو
0: دونك كتحفظي بلاصتو،
1: كنحفظ بلاصتو وراه لا ميم شوز، انتما نسيتي وهي دابا راه حنا عاد بدينا معاها.
0: واخا ملك تبارك الله عليها فنانه رسامه، عندها مواهب اخرى،
1: كتبغي الموضه، كتبغي الصحافه، انستغرام كتحماق عليه، يعني دابا ولينا كنديرو بحال مسرحيات دي سيناريو، كنكتبوا
0: السكريبت
1: فوالا عزطيت دونك كنكتبوا السكريبت وكتحفظوا وكتقراه كتأدي اللهم لك الحمد، ما عندها مواهب كثيره كثيره كثيره. الانشطه المزيه للدراسه بحال دابا لابيسين
0: كتشارك فيه، هذه نقطه مهمه لانه في الغالب ما كنهضروا غير على التعلم وعلى المدرسه، لكن هناك انشطه اللي هي مهمه بحال الرياضه، بحال الانشطه المزيه
1: جدا بالنسبه لهم، يعني موسيقى، كل ما هو موديليزم فوتوغرافي كتحمق عليه،
0: كيبغيو الاضواء
1: هما كيبغيو الاهتمام وتشجيع على المجهود ماشي على النتيجه، كيبغيو مني يكونوا كيديروا المجهود تشجعيهم. رانا كتبغي اوسي سباحه، ليكيتاسيون
0: مزيان
1: السباحه دابا دخلت مع ليكيب، كدير كخول دو اي فونتر
0: تبارك الله،
1: اللهم لك الحمد، ليكيب مع الوليدات
0: تبارك الله. اسعدني بزاف حضورك معايا اليوم، للاسف ما بقاش الوقت مر معاك الوقت بسرعه. شنو تقولي لمالك ملي تشوف الفيديو او ملي تعاود تسمعنا دابا في المدرسه متعاود تسمع الاعاده او تشوف الفيديو ديال اليوتيوب، شنو تبغي تقولي لها؟
1: قول لك كنبغيك بزاف، هذه الاولى بعدا
2: إيه وبعدين تبكيني
0: لا أبدا بالعكس أنا رجع بغيتك توصل هذه الرسالة

0: لان في الهضره ديالك وعينك كلمعوا انت فخوره بمالك وبالانجاز اللي كدير لانك كتبدي واحد المجهود كبير جدا.
1: وجو سو فيير دو تو، فخوره بيكي، انا فخوره بيكي، وخاصك تكوني فخوره بنفسك. ان ما عندكش غرض في نظره الناس واش فخورين ولا ماشي فخورين،

0: كنوز، هي رسالة ربانية والله يقدرنا حتى نوصلوها ونغير نظرة المجتمع.
1: موفقة موفقة، شكرا بزاف أنك أنت معي اليوم دكتورة نزهة عراقي، شرفتيني ونورتيني، وإن شاء الله المرة الجاية تكون معنا ملك
0: يا رب.
1: شكرا لك، شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، تلقوا إن شاء الله في حلقة جديدة في أمان الله.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
1: موجز الخامسة أو الرابعة يقدمه أمين عزيماني، أهلا بكم. نسهل الموجز من المغرب، حيث حسم حزب التقدم والاشتراكية رسميا موقفه من المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة لإعلان قراره المشاركة في الأغلبية الحكومية المرتقبة التي تقود مشاورات تشكيلها رئيسة الحكومة المعينة فاطمة زهراء المنصوري، وذلك بعد أسابيع من النقاشات الداخلية بشأن شروط المشاركة وطبيعة التحالف المقبل. جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب عقب اجتماعه المنعقد صباح اليوم. وبالمغرب دائما، تنفيذا للتعليمات الملكية، انطلق اليوم بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني في الفترة من 12 إلى 14 من أكتوبر الجاري. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى الذي ينعقد تحت شعار الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية شهدت تدخل عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء أفارقة وشخصيات وطنية ودولية وازنة. إلى الشرق الأوسط الآن، حيث قتل شخص على الأقل وأصيب أكثر من 19 آخرين، 8 منهم بشكل بالغ جراء انفجار لم تتضح أسبابها بعد في شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، بحسب ما أفادت به أجهزة الإسعاف، مع إعلان الجيش الإسرائيلي أنه أرسل مروحيات إلى موقع الحادثة. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم إن الانتخابات الفلسطينية يجب أن تجرى في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد يومين من إعلان الرئيس محمود عباس إرجاءها إلى شتنبر من العام المقبل. قبل ذلك قال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو اليوم في لوكسمبورغ إن تأجيل الانتخابات الفلسطينية هو أسوأ ما يمكن تقديمه للشعب الفلسطيني. أنشأ الاتحاد الأوروبي اليوم بعثة لدعم القوات المسلحة اللبنانية في وقت تواجه فيه صعوبة في بسط سيطرتها على كامل البلاد، وتأتي الخطوة مع قرب انقضاء ولاية بعثة قوة حفظ السلام في جنوب لبنان، علما بأن الاتحاد الأوروبي يشدد على أن بعثته التي ستمتد ولايتها الأولية لثلاث سنوات ليست بديلا لليونيفيل. نحول الوجهة لحظة نحو أوروبا من جديد، حيث توعد القائد العسكري الأعلى لحلف شمال الأطلسي الجنرال الأمريكي أليكسوس غرينكيفيتش اليوم من أن الناتو سيتصدى لأي هجوم قد تتعرض له أي من دوله الأعضاء، وذلك في تحذير مباشر إلى روسيا وسط تنامي المخاوف الأوروبية من التهديدات الصادرة عن موسكو. ختاما بالخبر الرياضي، يستعد المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة لخوض مباراته الأولى اليوم في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها المملكة المغربية من يومه 22 من أكتوبر أمام المنتخب الجزائري في المباراة التي ستجرى بالقاعة المغطاة التابعة لملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط ابتداء من 8:00 مساء. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 4:04. بعد لحظات تتابعون لطخ ماتش مع حكيم تميم، إلى اللقاء.
2: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
3: المنتخب ستنطلق.
2: بوديوم مع فؤاد الحناوي من 2 إلى 5 ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
4: وفر أكثر مع العربية للطيران واكتشف أجمل الوجهات من المغرب بأسعار مخفضة تبدأ من 282 درهم فقط لرحلة الذهاب. سارع بالحجز لغاية 10 أكتوبر 2026 وسافر ابتداء

0: أن من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027 قم بزيارة airarabia.com اليوم.
1: تطبق الشروط والأحكام.
2: ميديان 16h 17h l'autre match.

0: L'Orchestre Symphonique Royal ouvre sa nouvelle saison artistique avec un grand concert de musique romantique. Au programme, le concerto pour violoncelle d'Elgar et les ouvertures Roméo et Juliette de Tchaïkovski et Tannhäuser de Wagner. Soyez tous au rendez-vous à 20h, le 17 octobre au Palais des Arts de Tanger et le 19 au Théâtre Royal de Rabat. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Medi1.
1: مبروك للفائزين الاوائل في قرعه فيبر اوبتيك ديال اتصالات المغرب. عبد السلام الحفايه من مدينه تمارا، محمد طويل ومحمد ابيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي ايت الحسن من الدار البيضاء، فريد اخشاوي ومحمد الكريف من القنيطره، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعه فيبر اوبتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى نتوما في الفيبر اوبتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعه باش تجربوا حظكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية جوج نوفمبر.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
3: courir, frapper, lancer, plonger, respirer, tirer, rater. s'arrêter, se rater, tomber, casser. et puis recommencer, se relancer, repartir, reprendre et y arriver. Le sport a besoin d'être encouragé pour exister. MDJS, faire gagner le sport.
4: تسالي ليك السولد في اكثر وقت محتاجو مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. السولد ديالك كيبقى 6 شهور، تقدر تحولو لمكالمات انترنت او لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهوله وفابور، وهادشي كله عبر واتساب او دياز 111 دياز. ايوا، شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبئه نجمه 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحتاج.

0: اتصلوا.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.

0: با التي تقود مشاورات تشكيلها رئيسة الحكومة المعينة فاطم الزهراء المنصوري، وذلك بعد أسابيع من النقاشات الداخلية بشأن شروط المشاركة وطبيعة التحالف المقبل. جاء ذلك في بلاغ أصدره المكتب السياسي للحزب عقب اجتماعه المنعقد صباح اليوم. بالمغرب دائما، تنفيذا لتعليمات ملكية انطلق اليوم بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني في الفترة من 12 إلى 14 من أكتوبر الجاري. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى الذي ينعقد تحت شعار الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية شهدت تدخل عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراءنا فارقة وشخصيات وطنية ودولية وازنة. إلى الشرق الأوسط الآن، حيث قتل فتى وأصيب أكثر من 20 شخصا آخرين في شمال إسرائيل اليوم في انفجار قنبلة قرب الحدود مع لبنان يشتبه في أنها من مخلفات الحرب مع حزب الله بحسب ما أفاد به مسؤولون إسرائيليون. وخلص الجيش الإسرائيلي في مراجعته الأولية للحادث إلى وجود مؤشرات تفيد بأن الانفجار نجم عن ذخيرة غير منفجرة تعود إلى حزب الله اللبناني. أنشأ الاتحاد الأوروبي اليوم بعثة لدعم القوات المسلحة اللبنانية في وقت تواجه فيه صعوبة في بسط سيطرتها على كامل البلاد. تأتي الخطوة مع قرب انقضاء ولاية بعثة قوة حفظ السلام في جنوب لبنان، علما بأن الاتحاد الأوروبي يشدد على أن بعثته التي ستمتد ولايتها الأولية لثلاث سنوات ليست بديلا لليونيفيل. أقلت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم من الانتخابات الفلسطينية يجب أن تجرى في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد يومين من إعلان الرئيس محمود عباس إرجاءها لشتنبر من العام المقبل. قبل ذلك قال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو اليوم في لوكسمبورغ إن تأجيل الانتخابات الفلسطينية هو أسوأ ما يمكن تقديمه للشعب الفلسطيني. ختاماً، فاز الأمريكيان روبرت هول ومايكل وودفورد اليوم بجائزة نوبل للاقتصاد عن أعمالهما حول كيفية استخدام السياسات النقدية والمالية لتحقيق استقرار أكبر في الاقتصاد والحد من التقلبات التي تربكها. وكوفئ الباحثان لتطويرهما نماذج جديدة للتعامل مع فترات الركود وغيرها من الأزمات التي لا تستجيب للأدوات التقليدية بحسب ما أعلنته الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 5:03، إلى اللقاء.
1: Profitez de tarifs exceptionnels avec Air Arabia. Découvrez nos meilleures destinations au départ du Maroc à partir de 282 dirhams seulement. Réservez jusqu'au 10 octobre 2026 et voyagez du 15 octobre 2026 au 28 février 2027. Visitez airarabia.com aujourd'hui.
2: Offre soumise à condition.
3: Ceci n'est pas une pub. Nous sommes là pour protéger les conducteurs de véhicules Opel, Citroën, DS et Jeep équipés d'airbag Takata. Votre véhicule est peut-être équipé d'un airbag Takata défectueux pouvant mettre en danger votre vie et celle de votre famille. Pour savoir si votre véhicule est concerné et faire remplacer votre airbag, immédiatement et gratuitement, appelez le 3858 et communiquez votre numéro de châssis. Nos conseillers vous diront si votre véhicule est concerné et prendront rendez-vous pour effectuer la réparation gratuitement et immédiatement. Votre sécurité n'attend pas. Appelez vite le 3858.
4: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
5: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
6: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
5: Business, marketing, finance, management. Des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
6: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
5: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
6: Appelle le 06 67 65 28 63.
5: 06 67 65 28 63.
6: LESA.
5: L'excellence d'un parcours.
6: L'assurance d'un avenir.
7: For decades on the global stage, 100 million records sold.
8: Brian Adams.
7: The definitive story of a life in music with Brian Adams. Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show.
2: exclusively on Medi One.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: مساء الخير مستمعين الكرام، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حصاد ميديا لنهار اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026. حصاد ميديا الذي يمتد إلى حدود الساعة 8 خلاله نتوقف عند محطات مختلفة مع نشرة إخبارية مفصلة كل 30 دقيقة. وضمن أبرز عناوين حصاد اليوم: ستيفان دي مستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء يضع أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي أبرز العقبات التي تحول دون إحراز تقدم في المسار السياسي لتسوية نزاع الصحراء المغربية المفتعل. الموضوع محور ضيف الحصاد مباشرة بعد النشرة المغربية. وللشهر الثاني على التوالي في ليبيا خلافات بين الحكومة والمعلمين حول الرواتب لا زالت تعطل الدراسة. تداعيات الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على السعودية تتصاعد وسط تصاعد التحذيرات من اتساع رقعة المواجهة وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية. لنا وقفات ثقافية واقتصادية ورياضية أيضا، فضلا عن مختارات موسيقية. لكن قبل أولى محطتنا في الحصاد نلتقي مولاي هاشم العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غلفي الصفة مع الشمس في جل النواحي في الأحياء ديالنا، ما عدا في شرق الخط شفشا ونزاقورة وفي ناحية السمارة فاش غادي يكون صافي ومشمش. الريح غادي يصوت شرقي وبقوة معتادلة في عامة المناطق، ما عدا في السوس فاش غادي يصوت غربي. الرطوبة في الجو هابطة لما بين 20-50% في غالب المناطق، ما عدا في بعض النواحي الساحلية فاش غادي تتعدى شويه 50%. الحراره وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح، درجه زايده درجه ناقصه حسب النواحي، ما بين 19-27 درجه في الاطلس المتوسط، ما بين 22-26 درجه في الريف، ما بين 24-27 درجه في تفيلالت، ما بين 24-31 درجه في السوس، ما بين 25-27 درجه في المنطقه الشرقيه، ما بين 25-30 درجه في دكالة، ما بين 25-32 درجة في الحوز، ما بين 26-28 درجة في تادلة، ما بين 26-34 درجة في واد الذهب، ما بين 27-30 درجة في عبدة ونحي الضرعة، ما بين 27-32 درجة في اللوكوس، 28 درجة في نحي السايس، 28-29 درجة في الشوية، 31-32 درجة في نحي الغرب، وما بين 32-34 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس وهذا المرحلة ديال الموسم اللي احنا فيه بزاف ديال الإخوان الفلاحة تيوجدوا البلاد والبقاعي للزريع ديال البطاطا اللي غادي يزرعوها هاد الأيام الجاية. ومع هاد الظروف ديال الطقس خاص الزريعة تكون مداوية مزيان ضد مرض الجربة اللي تيمكن تشد في الكركوب والنباتات ملي يبداو يخرجوا، وهذا علاش خاصهم يغطسوا الصنادق ولا الخناشي ديال الزريعة ديال البطاطا ديالهم في شي برميل ولا حوض صغير عامرين بالماء مخلط مع الدواء الخاص والمرخص لهاد العملية، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام السادسة باستوديوهاتنا بميديا أولى مواعيدنا الإخبارية نشرة المغرب العربي.

0: والنشرة المغربية أعدها ويقدمها الزميل محمد بن عبو. محمد مساء الخير.
1: مساء الخير أيمن، مساء الخير مستمعينا الكرام ومستهل النشرة المغربية.

0: بشأن التطورات الميدانية وآفاق العملية السياسية.
1: وأفاد مصدر أممي محمد بأن ديمستورا قدم وثائق تتضمن توصياته وخلاصات اتصالاته الأخيرة مع أطراف النزاع في سياق الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي ودفعه نحو حل متوافق عليه، بالتزامن مع اقتراب موعد تجديد ولاية بعثة المينورسو التي تنتهي في 31 أكتوبر الجاري.
0: المصدر ذاته أوضح أن المبعوث الشخصي حدد عائقين رئيسيين أمام تحقيق اختراق في المفاوضات، يتعلق أولهما بحوادث إطلاق النار وعدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، فيما يرتبط الثاني باستمرار انعدام الثقة بين الأطراف بما يحد من فرص التوصل إلى تفاهمات سياسية، ويمثل عقبة أمام إحراز تقدم في العملية التي ترعاها الأمم المتحدة. فما اللافت في هذه الإحاطة المغلقة؟ سؤال طرحه يوسف النعماني على شيبة مربيه ربه، رئيس مركز الصحراء للدراسات في التنمية وحقوق الإنسان من مدينة العيون.
2: إن إحاطة مبعوث الأمم ديمستورا أمام مجلس الأمن إلى جانب ألكسندر إيفانكو أكدت أن العقبة ليست في غياب الحل، بل في غياب الإرادة السياسية لدى بعض الأطراف. فالمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي حظيت باعتراف واسع تشكل اليوم الإطار الواقعي والعملي الوحيد لتسوية النزاع، لأنها تمنح الصحراويين صلاحيات تقريرية واسعة في إطار السيادة المغربية. غير أن استمرار الخروقات من الأطراف الأخرى ورفض الانخراط الجدي في المفاوضات يعكس رغبة في إطالة أمد النزاع المفتعل بدل حله، وبالتالي فالمنتظر خلال الأيام المقبلة أن يدفع مجلس الأمن نحو مسار تفاوضي قائم على المرجعيات الأممية، خاصة القرار 2797 الذي جعل من مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية أساسا ومرجعا وحيدا للتفاوض. المغرب أثبت أنه قوة اقتراحية بحيث قدم تصورا موسعا لهذه المبادرة، وواصل الاستثمار في تنمية أقاليمه الجنوبية، ما يعكس انخراطه الجدي في إنهاء هذا النزاع وفق المرجعيات الأممية طبعا، وخاصة قرارات مجلس الأمن والزخم الدولي الذي تعرفه مبادرة الحكم الذاتي. لذلك فإن الجميع مطالب اليوم بالانخراط في المفاوضات بروح المسؤولية خدمة لاستقرار المنطقة وتنميتها بشكل عام.
1: نبقى مع أخبار المملكة، وتنفيذا للتعليمات الملكية انطلق اليوم بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري.
0: بلاغ لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى شهدت تدخل عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء أفارقة وشخصيات وطنية ودولية وازنة. أشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء الذي يعقد تحت شعار الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية يسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية، على اعتبار أن الأمن السيبراني ركيزة أساسية لبناء الثقة، وهي شرط لإقامة بيئة رقمية آمنة تسهم في إنجاح جهود التحول الرقمي وتحقيق التنمية. قراءة في سياق انطلاق أشغال هذه الدورة رفقة الشرقاوي الروداني خبير الدراسات الجيوستراتيجية والعسكرية والأمنية من الرباط، تحدث ليوسف النعماني.
3: الأسبوع الوطني الأمن السيبراني بالرباط ينبغي أن يقرأ في سياق تحول عميق لا تعرفه العقيدة الأمنية والاستراتيجية للمملكة المغربية. نحن لم نعد أمام قضية تقنية تتعلق بحماية حواسيب والشبكات المعلومات، وإنما أمام أحد المكونات الأساسية للأمن القومي المغربي. ففي الجغرافيا الاستراتيجية الجديدة لم تعد السيادة تمارس فقط على الأرض والبحر والجو، بل أصبحت تمارس كذلك داخل الفضاء السيبرياني. وإذا أردنا تقييم ما تحقق في المغرب، يمكن القول إن المغرب قطع أشواطا مهمة على ثلاث مستويات مترابطة. أولا، المستوى يتعلق بالبناء المؤسسي والتشريعي، فقد عمل المغرب في إطار رؤية استراتيجية متدرجة على إرساء منظومة وطنية للأمن السيبرياني تطلع فيه المديرية العامة للأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني بدور محوري، كما جاء القانون رقم 025 المتعلق بالأمن السيبراني يؤسس الإطار قانوني ينظم حماية نظام المعلومات ولا سيما تلك المرتبطة بالبنية التحتية ذات الأهمية الحيوية. وهذا التطور في نظري يعكس انتقال المغرب من منطق التعامل الظرفي مع المخاطر الرقمية إلى منطق الحكامة الأمنية الاستباقية. أما المستوى الثاني فيرتبط بتطوير القدرات العملية الذاتية الوطنية من خلال تعزيز مراكز العمليات الأمنية، توسيع آلية المراقبة، تدقيق والكشف عن الافتراقات وتكوين الموارد البشرية المتخصصة. أما المستوى الثالث يتعلق بالتموقع الإقليمي والدولي للمملكة المغربية، لأن احتضان المملكة لهذا الحدث بمشاركة خبراء ومؤسسات دولية وطنية.

0: تنظيم تمارين سيبيرياني بمشاركة نحو 30 دولة إلى جانب الاجتماعات الإفريقية المتخصصة، يعكس توجها نحو تعزيز مكانة المغرب باعتباره فضاء للتعاون بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال الأمن الرقمي.
1: في آخر مستجدات تشكيل الحكومة المغربية الجديدة، حسم حزب التقدم والاشتراكية رسميا موقفه من المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة بإعلان قراره المشاركة في الأغلبية الحكومية المرتقبة التي تقود مشاورات تشكيلها رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك بعد أسابيع من النقاشات الداخلية بشأن شروط المشاركة وطبيعة التحالف المقبل. جاء ذلك في بلاغ للمكتب السياسي للحزب صدر عقب اجتماعه المنعقد صباح اليوم.
2: في أخبار منطقتنا المغربية وتحديدا ليبيا، دخل إضراب المعلمين شهره الثاني مع استمرار إغلاق آلاف المدارس وحرمان آلاف التلاميذ من الدراسة رغم الإجراءات التي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية في محاولة لاحتواء الأزمة والاستجابة لمطالب العاملين في قطاع التعليم والتحذيرات الأمنية.
1: مظاهرات المعلمين تجددت في عدد من مدن البلاد احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم المتعلقة بتحسين الرواتب والأوضاع المعيشية، حيث رفع المحتجون شعارات معلنين تمسكهم بمواصلة الإضراب. كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد أعلن عقب اجتماعه مع النقابة العامة للمعلمين يوم الثلاثاء الماضي اعتماد جدول موحد المرتبات يبدأ تطبيقه مع رواتب الشهر الجاري، إلى جانب صرف علاوة الحصة واستمرارها وصرف مستحقات مديري المدارس ومساعديهم والعمل على تسوية فروقات المرتبات وتوفير الحماية والتأمين الصحي للمعلمين. فإلى أي حد تعكس مواصلة الإضراب فجوة الثقة بين المعلمين وحكومة الوحدة الوطنية رغم الإعلان عن إجراءات لتحسين الأجور وتسوية المستحقات؟ مراسلنا في طرابلس رأفت بالخير يواكب الموضوع وأعد الورقة التالية.
3: يواصل المعلمون في ليبيا إضرابهم عن العمل للشهر الثاني على التوالي بعد فشل كل المحاولات الرسمية لإنهاء هذا الإضراب وبدء الدراسة، بيان للمعلمين المضربين عن العمل.
4: أن اعتزامنا اليوم ليس عبدا ولا رغبة في تعطيل العملية التعليمية، بل هو موقف اضطراري للمطالبة بحقوق طال انتظارها وكرامة مهنية لا تقبل المساومة عليها.
3: وكانت حكومة الوحدة أعلنت التوصل لاتفاق مع المعلمين الأسبوع الماضي وشرعت في دراسة الإجراءات اللازمة لتعديل المرتبات، لكن حراك المعلمين الذي يقود الإضراب أعلن التمسك بمطالب المعلمين. عبد الحميد الفضل محلل سياسي:
5: الإشكال عندنا حسب تقديري هو مزدوج، عدم عدالة في توزيع الأجور، الجانب الثاني انخفاض قيمة الدينار الليبي وبالتالي أدت إلى انخفاض القوة الشرائية، فالإشكاليتين تقريبا المتوازيتين هن اللي وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن.
3: وطالب رئيس مجلس النواب الجديد في ليبيا الصالحين عبد النبي وزارة المالية بضرورة صرف مستحقات المعلمين المتأخر منذ سنوات مع اعتماد جدول جديد للمرتبات يراعي العدالة الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية. لميديا رافت بالخير، طرابلس.
1: نختم النشرة المغربية بالورقة الرياضية وكأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026. المنتخب المغربي يلاقي مساء اليوم في ديربي مغربي الجزائر لحساب الجولة الأولى من دوري المجموعات بالقاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بحثا عن لقبه الرابع تواليا. مزيد من التفاصيل في ورقة الزميل وديع أحد.
6: وصدر أطلس أبطال القارة وحامل اللقب يدخلون غمار المنافسة وعينهم على كتابة فصل جديد في سجل المجد والسعي للتتويج باللقب الإفريقي الرابع في كأس أمم إفريقيا للفوتسال بمواجهة مغربية واعدة أمام المنتخب الجزائري في قمة تختزل الكثير من الندية والتنافس وتمنح ضربة البداية نكهة خاصة. والإطار الوطني هشام الدقي يواصل العمل الذي أسهم في ترسيخ هوية تنافسية متميزة لكرة القدم داخل القاعة المغربية. نستمع للعميد سفيان مسرار.
7: بالنسبة للخصم كما نقول احنا وجدنا وكنا عارفين لأننا إحنا غنجيو غنديو لكوب دافريك مع البريباريوش، إحنا أكثر منتخب وجد أكثر منتخب لعب مباريات ودية، تنقولوا بأن ديك الأسبقية ولا داك التفوق اللي عند المنتخب المغربي خصو يطبقوا في التيران كيلكو سوا لادفيرسير. الخصم ديالنا هو إحنا، إن شاء الله خصنا نكونوا في الطوب

0: ان شاء الله ويكونوا كاع اللاعبين مركزين. وحنا عازمين عارفين بان باش تربح كاس افريقيا خصك تبدا بالمباراه الاولى، وحنا عازمين اننا ان شاء الله نبقاو مركزين في المباريات كاملين وما نخليوش اللقب ان شاء الله يخرج من المغرب ان شاء الله باذن الله.
1: قمه المغرب والجزائر تنطلق في تمام الساعه 8 مساء بقاعه الامير مولاي عبد الله بالرباط، وللحساب المجموعه عينها في هذه الاثناء المنتخب الليبي متاخر بثلاثيه نظيفه امام منتخب زامبيا.
2: شكرا لك وديع. وبالورقة الرياضية مستمعينا ننهي النشرة المغاربية، بعد الفاصل يعود إليكم زميل أيمن الأحمد لتتمة باقي مواد الحصاد.
3: لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
4: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
5: مع بنك أوف أفريكا ديما كاين الحل.
6: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
7: نرحب بكل من التحق بنا عبر أثير إذاعة ميديا، واللحظة نواصل مع فقرة ضيف الحصاد. تدخل قضية الصحراء المغربية مرحلة دقيقة في ظل التحركات الأممية والأمريكية الرامية إلى إعادة تحريك المسار السياسي وما يرافقها من نقاش داخل مجلس الأمن بشأن طبيعة الحل الممكن ومستقبل بعثة المينورسو. وتكتسب الإحاطة الأخيرة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا أهمية خاصة بالنظر إلى ما تضمنته من تشخيص لعقبات التسوية، ولا سيما استمرار التوترات الميدانية وانعدام الثقة بين الأطراف، فضلا عن التوصيات والوثائق التي رفعها إلى أعضاء المجلس. فما الذي تكشفه هذه المعطيات عن اتجاه الوساطة الدولية؟ وإلى أي حد تعزز فرص التقدم على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية في ظل تنامي التنسيق مع واشنطن واستمرار التحرك الأممي؟ ضيفنا في ضيف الحصاد الأستاذ إبراهيم بلالي السويح، المحلل السياسي وعضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. أستاذ إبراهيم أهلا وسهلا بك.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بك وبالمستمعين الكرام.
7: بداية أستاذ إبراهيم، ما أبرز ما يمكن استخلاصه من إحاطة ستيفان دي ميستورا الأخيرة أمام مجلس الأمن، وما الذي تضيفه التوصيات والوثائق التي رفعها إلى المجلس إلى مسار التسوية السياسية؟
8: بالنسبة لما تقدم به السيد ستيفان دي ميستورا أمام أعضاء مجلس الأمن في إطار بطبيعة الحال المداولات التي يجريها الآن مجلس الأمن في شهر أكتوبر من أجل الوقوف على مدى تجديد ولاية المينورسو وكذلك مدى تطبيق مقتضيات القرار الأخير لمجلس الأمن، هذه الإحاطة جاءت على مستويين. الأول المستوى السياسي، أنها لم تخرج عن قرار 27-97 والذي جاء التقرير الأمين العام السيد غوتيريس في بداية أكتوبر، وهو وثيقة بالوثائق الأساسية التي تعطي مؤشر وملامح حول القرار المقبل، ليس كل القرار ولكن الملامح الكبرى، أن هذه الإحاطة جاءت تكريس ذلك على المستوى السياسي، بحيث أن في مضمونها تناولت بشكل دقيق ما هي العقبات التي تقف أمام إحراز تقدم من أجل إيجاد تسوية نهائية على أساس قاعدة عملية وواقعية للحل الذي كان مجلس الأمن من خلال قرار 27-97 قد حدد إطار العملية السياسية. وبالتالي كرست إحاطة دي ميستورا أمام أعضاء مجلس الأمن هذا الإطار التفاوضي الذي هو مقترح المغربي للحكم الذاتي، على أساس أن هذه العملية من خلال التقرير، وجاءت الآن الإحاطة تكرسها على أنه طرح في البداية مقترح في التقرير أشار إلى مقترح الحكم الذاتي على أنه المنطلق التفاوضي تحت إشراف الأمم المتحدة. الآن بالتفصيل وكذلك بالتحيين الذي قام به المغرب من خلال جولات المفاوضات والتي أشار إليها بطبيعة التقرير من خلال وضع نظام مشروع نظام أساسي، ثم بعد

0: ذلك تناولت الأمور مسائل جد متقدمة متعلقة
1: طيب
0: أساسا. تفضل.
1: طيب المبعوث الأممي وضع انعدام الثقة واستمرار حوادث إطلاق النار وعدم الالتزام بوقف إطلاق النار ضمن أبرز العقبات، هل نحن أمام تشخيص لمظاهر الجمود أم أن هذا التحديد يمهد لمرحلة جديدة من الضغط على الأطراف من أجل الانتقال إلى مفاوضات أكثر جدية؟
0: هذا هو المستوى الثاني الذي أشار إليه في والهدف منه بالدرجة الأولى دفع أعضاء مجلس الأمن إلى الانخراط أكثر في دعم جهوده الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف. لكن الأساسي من كل هذا أن هذه المرة بعد 7 سنوات من انقطاع المفاوضات جاء ديمستورا يحمل معه رسالتين. الرسالة الأولى مفادها بأنه لا زال هناك أمل في إيجاد تسوية نهائية على أساس إطار قرار مجلس الأمن 2797 الذي حدد الحل الواقعي وطبيعته ومخرجاته. المسألة الثانية وهي حدد العائقين في خرق وقف إطلاق النار الذي كان سنة 2020 بدأ منذ سنة 2020 بطرف جبهة البوليساريو وبقي مستمرا، وتمت الإشارة إليه في العديد من التقارير التي للأمين العام من خلال حوادث ومن خلال كذلك عمليات التصعيد التي كانت في بعض الأحيان تصل إلى تهديد المنصو وكذلك تهديد المدنيين كما هو الحال في حادثة السمارة في مايو التي ذكرها التقرير. المسألة الثانية وهي انعدام الثقة، لأن السيد ديمستورا كوسيط أممي يبحث عن دعم لمجلس الأمن في تقريب وجهات النظر حول الضغط على الأطراف التي لا تريد الانخراط بجدية في هذه العملية السياسية التي حدد مجلس الأمن إطارها. وبالتالي فإن استمرار السيد الوسيط الأممي في مهامه ينبغي أن يتم عن طريق أولا دفع مجلس الأمن إلى مزيد من حث الأطراف على دعم جهوده، ثم كذلك مواصلة التنسيق مع الإدارة الأمريكية في تقريب وجهات النظر، خصوصا دفع الجزائر وجبهة البوليساريو إلى التخلي عن الحلول البائدة والانخراط الجدي والعملي في المقترح الذي حدد في الإحاطة على أنه وضع له وثائق، وكان الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن والقودس قد أشار إليه في لقائه مع جبهة البوليساريو حين قال بأن هناك حل مطروح على الطاولة، وهذا الحل فيه إشارة إلى أن هناك وثائق تم إعدادها خصوصا بعد الجولة الثانية التي تمت في مدريد بتنسيق بين الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة حول مرحلة جد متقدمة تجاوزت المبادئ العامة، انتقلت إلى هندسة الحل من خلال المجلس الانتقالي، من خلال تقسيم الموارد، من خلال المصالحة، من خلال إعادة الإدماج، التسريح، العفو وغيرها، وهي أمور والصلاحيات. وبالتالي أصبحنا الآن لا نتكلم عن ما هي المبادئ التي تحكم الحل بل بطبيعة الحل. وهنا مسألة أساسية يريدها ستيفن ديمستورا كضمان في من خلال القرار الجديد، وهو على أن التوجه يجب أن يكون متقدما نحو الدفع نحو الحل الواقعي والسياسي عبر آليات عملية ملموسة، وهو السر وراء مشروع الاتفاق الإطاري الذي سيؤدي إلى حكم ذاتي مفصل منفتح.
1: طيب يبرز أو يبرز التنسيق بين ديمستورا والإدارة الأمريكية كما ذكرت باعتباره أحد المداخل لدفع العملية السياسية إلى الأمام، يعني كيف تقرؤون هذا الحضور الأمريكي المتزايد؟ هل نحن أمام تكامل في الأدوار بين واشنطن والأمم المتحدة يمنح المسار التفاوضي زخما إضافيا؟
0: وهذا هو ما أعطى نفسا جديدا للعملية السياسية وأحيا الآمال في إيجاد التسوية، لأننا لم نعد أمام مقاربة أممية تقليدية بل أصبحنا أمام مقاربة جديدة يتم فيها التنسيق كما ذكر السيد الأمين العام للأمم المتحدة بين الرئيسين بين المؤسستين، مؤسسة الأمم المتحدة والولايات المتحدة، اللذان يشرفان على هذه الوساطة من خلال إعداد خطة مشتركة واقعية. وهذا له تأثير لأن أصلا قرار 2797 بتدخل الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها

0: أولا ودورها المعروف والمعتاد في حاملة القلم وغيرها، ساهم بشكل كبير في تغيير حتى شكلي وآثاري وكذلك مضموني القرار 27-97 الذي جاء مختلفا عن القرارات السابقة، بحيث أن تم فيه الإيجاز وتم فيه حصرية الحل حتى لا يكون هناك تيهان كما هو الحال بالنسبة للقرارات السابقة، بحيث أننا نكون أمام مواقف متباينة ومتضاربة للأطراف. الآن أصبحنا نحدد الإطار التفاوضي تحت إشراف أممي حصريا على مبادرة الحكم الذاتي التي يقوم المغرب بتحييلها من خلال أولا تقديمه لنظام مشروع نظام أساسي، ثم بعد ذلك قامت الإدارتان الأمريكية والأممية بإعداد المشروع الذي كما ذكرت الاتفاق الإطاري الذي حدد مسائل الاتفاق وحصر المسائل التي لا زالت فيها نوع من الإشكال التي ذكرها في الثقة، ثم في إعطاء هذه المرة الخروقات العسكرية بعدا سياسيا على أساس أنها لا تتجاوب مع العملية السياسية ومسار التفاوض، بحيث أنها تشكل تهديدا وتقويضا لهذا المجهود السياسي، وبالتالي فإن الأمور تتجه الآن نحو دفع مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار صارم من حيث على الأقل التوجه نحو دعم وساطة الأمين العام الأممي ودعم المجهود للإدارة الأمريكية من أجل مواصلة المفاوضات والنقاش
1: في هذا السياق
0: التي ستؤدي إلى هندسة الحل.
1: طيب في هذا في سياق هذه التحركات أستاذ إبراهيم، عقد المندوب الموريتاني لدى الأمم المتحدة لقاء مع ديمستورا عقب إحاطته أمام مجلس الأمن، ما الدلالات السياسية لهذا التواصل؟ ما الذي يمكن أن تضيفه موريتانيا إلى الجهود الرامية إلى تهيئة شروط التفاوض وتعزيز فرص التوصل إلى حل؟
0: أولا هي موريتانيا من طرف من أطراف العملية السياسية، لأنه منذ أن بدأنا العملية السياسية هي طرف موجود في العملية التفاوضية، وبالتالي فإن الجهود التي تقوم بها كافة الأطراف من أجل تذليل العقبات ومن أجل تسهيل الوساطة كلها تلعب دور كبير، لأنه حتى في لقاءات متعددة للوسيط الأممي وكذلك للمسؤولين الأمريكيين لا بد أن يزوروا موريتانيا ويزوروا أيضا دول إقليمية أخرى، لكن بشكل خاص موريتانيا هي منخرطة في العملية السياسية، وبالتالي فإن أي قرار مجلس الأمن وأي تقرير هو يتوجه للأطراف، وبالتالي يجب أن يكون للأطراف رؤية واضحة في مشروع الحل السياسي الواقعي، وموريتانيا كما هو الحال بالنسبة للأطراف الأخرى ستلعب دورا كبير في إبداء الرأي وإعطاء زخما لهذا الحل الذي سيكون واقعيا من خلال مبادرات واقتراحات ربما قد تكون حتى ميدانية في تسهيل عملية التفاوض السياسي على المستوى الأممي، وبالتالي ستكون طرفا مهما في أي ملاحظات أو اقتراحات تقدمها موريتانيا باعتبارها شريكا أساسيا في العملية السياسية.
1: طيب مع اقتراب مجلس الأمن من البت في ولاية المينورسو، ما المؤشرات أستاذ إبراهيم التي ينبغي ترقبها لتقييم جدية هذه المرحلة المقبلة، وهل يمكن أن تفضي هذه الدينامية الأممية والأمريكية إلى نقل مبادرة الحكم الذاتي المغربية من موقع المرجعية السياسية للحل إلى مرحلة التفاوض حول آليات تنزيلها؟
0: بالنسبة للقرار مجلس الأمن وهندسته تكون بيد أعضاء مجلس الأمن خصوصا الدائمين على اعتبار وزنهم السياسي وكذلك نوع التوازنات الممكنة والسياق الدولي، لكن وثيقة الأمين العام الأممي كتقرير وكذلك الإحاطات هي تعطي مؤشرات محتملة لبعض ملامح التي سيكون لها التقرير. حاليا قرار مجلس الأمن المقبل لن يخرج عن إطار 27-97، بل سيحاول ما أمكن الحفاظ على جوهره مع الدعوة بشكل صريح وواضح إلى مسألتين مهمتين. الأولى تتعلق بانعدام الثقة، أي مزيد من دعوة الأطراف إلى دعم جهود الوسيط الأمم ستيفن دي مستورا والأمم المتحدة، وكذلك التعاون معه من أجل إيجاد التسوية. وبالتالي هذا يضع في الزاوية الأطراف التي لا تريد التعاون ولا تريد الانخراط، وأمام مشروع أصبح عمليا وواقعيا وأصبح هامش المناورة ضعيف فيه. المسألة الثانية هي الدعوة الصريحة إلى وقف إطلاق النار ووقف خرق هذا وقف إطلاق النار، وهي إشارة لمن يخرق وقف إطلاق النار من خلال الفقرات التي جاءت في تقرير الأمين العام الأممي، وكذلك الإحاطات التي تركز بشكل كبير على شرق الجدار الأمني وعلى غياب التنسيق مع ميليشيات البوليساريو وغياب أي تعاون كما هو الحال في غرب هذا الجدار. وبالتالي وقف كل العمليات العسكرية والأنشطة العسكرية هو معروف لمن موجه ولمن خرق وقف إطلاق النار منذ سنة 2020 إلى الآن.
1: لم يبقى لي إلا أن أشكر ضيفنا الكريم الأستاذ إبراهيم بلالي السويح، المحلل السياسي وعضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم على المشاركة معنا.
0: أنا من أشكركم على الدعوة، وتحياتي لك وللمستمعين الأفاضل،
1: وأشكركم مستمعينا على طيب الإصغاء والمتابعة. إلى هنا نصل إلى نهاية ضيف أو فقرة ضيف الحصاد، ونستأنف بعد هذا الفاصل.
2: السماع الصوفي، نمضي بعيدا بحثا عن المعنى، والمعنى يسكن فينا، ننصت للنغم فيوقظ في القلب ما كان صامتا منذ سنوات، موعد يتجدد ولا يفقد أثره. السماع الصوفي مع أحمد الخليع، حين يصبح السماع طريقا إلى الداخل، يوميا بعد موجز 8:30 مساء على ميديا.
3: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
1: نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام، وقبل نشرة 6:30 هذه إطلالة سريعة على حالة الطقس في المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم.
4: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé au sud d'Agadir, sur le reste du littoral atlantique et les zones proches, ainsi que sur le Haut Atlas, Tara et Tafilelt, puis clair sur le reste du pays. Côté Mercure, il fera 27 degrés à Rabat, 25 degrés à Casablanca avec des nuages épars. Il fera 29 degrés à Tanger avec un temps partiellement nuageux, temps souvent nuageux à Laayoune où il fera 32 degrés. Temps également partiellement nuageux à Marrakech où il faut prévoir 30 degrés. Il fera 26 degrés à Errachidia, 25 degrés à Agadir, 28 degrés à Fès. Il fera 26 degrés à Dakhla ou encore 25 degrés à El Hoceima. En Afrique du Nord, prévoir un temps partiellement nuageux et des orages à Tripoli et Tunis où il fera respectivement 27 degrés. Il fera 31 degrés au Caire, 23 degrés à Alger ou encore 36 degrés à Nouakchott. Et on reste sur notre continent, prévoir 30 degrés à Abidjan et Lagos avec des averses prévues à Lagos. Il fera 32 degrés à Dakar, 36 degrés à Bamako ou encore 28 degrés à Conakry. Dans le reste du monde, prévoir de la pluie à Paris où il fera 21 degrés. Il fera également 21 degrés à Londres avec un temps souvent nuageux, 23 degrés à Rome avec un temps ensoleillé. Il fera 23 degrés à New York, 9 degrés à Montréal avec un temps pluvieux, 26 degrés à Tokyo, 34 degrés à Pékin et New Delhi, prévoir 38 degrés à La Mecque, 39 degrés à Dubaï ou encore 37 degrés à Bagdad.
1: السادسة والنصف بميديا، نشرة الأخبار المفصلة مع ماريان غارني.
5: Bonsoir à toutes et à tous. Tic-tac, tic-tac, le compte à rebours est lancé avant l'expiration du mandat de la Minurso. Les discussions pour son renouvellement sont en cours à New York. Parmi les parties impliquées dans ce dossier, aux côtés du Maroc, de l'Algérie et du Front Polisario, la Mauritanie. Mais pourquoi et qu'est-ce que Nouakchott attend de cette consultation? Réponse dès le début de ce journal. Le syndicat des journalistes tunisiens était réuni ce week-end à Tunis. Objectif, élire son nouveau bureau. Un choix crucial alors que la liberté de la presse et la protection des journalistes sont sur la sellette dans le pays. Correspondance à venir. Les attaques des rebelles Houthis se multiplient en Arabie Saoudite ces derniers jours et alors qu'une attaque est justement en cours dans la capitale du royaume, un expert nous expliquera les raisons de ces failles dans la sécurité du pays du prince héritier Mohamed Ben Salman. Et puis le musée de la culture juive marocaine a ouvert ses portes ce lundi dans la capitale spirituelle du Maroc, Fès, un hommage rendu aux racines juives du Maroc. Les détails, eh bien, ce sera

0: Valence. Moi, tout ce que j'espère pour lui, c'est que bah, le Racing va réussir quand même à avoir plus de résultats sur la longueur. Parce que déjà, c'est un beau club et il y en a d'autres qui sont très beaux. Mais c'est sûr que s'il arrive à performer dans une équipe bah, qui, elle aussi, est performante, ce sera bon pour lui, ce sera bon pour l'équipe et ce sera bon pour lui aussi pour l'équipe nationale. Parce que il sera d'autant plus dans l'œil du sélectionneur.
1: C'était Nicolas Villas tout à l'heure dans l'autre match entre 16 et 17h. On a évoqué également la Liga. Les équipes de tête ont gagné, le Barça, le Betis, l'Atlético également, le Real Madrid justement. Eh bien, la Ligue des Champions reprend dès demain. Le Barça se produit en Turquie face à Galatasaray, l'Atlético face à Manchester United. Le Real joue mercredi, ça sera en Italie face à la Roma. Lors de la première journée déjà, le Real avait affronté une équipe italienne, l'Inter de Milan. Alexander Zverev n'a plus aucune adversité pour le titre de numéro 1 mondial. Le joueur allemand sera officiellement le numéro 1 le mois prochain après la mise à jour du classement ATP et il est sûr de terminer l'année en tant que numéro 1 mondial. Il profite du faux pas de Carlos Alcaraz qui aurait pu terminer la saison en tant que numéro 1. Mais le joueur espagnol a chuté dès le deuxième tour à Shanghai, moins d'une semaine après avoir remporté le tournoi 500 de Tokyo et aussi la fin de saison prématurée de Yannick Sinner avec deux sacres en Grand Chelem, Roland Garros et l'US Open, et une finale à Wimbledon. Eh bien, Zverev va ainsi devenir le deuxième joueur allemand à s'offrir le titre de numéro 1 mondial en fin de saison après Boris Becker. C'était en 1991. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne continuation à l'écoute de Média.
2: ونجت كريستا بايك 50 عاما التي كان من المفترض أن تكون أول امرأة تنفذ في حقها العقوبة القصوى منذ أكثر من 200 عام في ولايتي تينيسي الجنوبية من عملية حقن بجرعتين قاتلتين من مادة بنتو بارابيتال القوية القاتلة.
3: أوراق إسبانية.
4: لم يكد ينهي العاهل المغربي إلقاء خطابه حتى اشتعلت غرف الأخبار في كبريات بل في كل المنابر الإعلامية الإسبانية مرورا بوكالات الأنباء بعناوين بارزة تنقل عن الخطاب الملكي، تقريبا يكاد يكون نفس العنوان وإن كان في بعض الأحيان بصياغة مختلفة: المغرب لن يقبل أي ضغوط أو ابتزاز.
3: ميديا ريبورتاج.
5: تقدر وزارة الزراعة الفلسطينية الخسائر المادية لمحصول الزيتون في الضفة الغربية خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 157 مليون دولار، فيما تتوقع الوزارة أن يصل إنتاج السنة الحالية من الزيت بنحو 21 ألف طن، وهو أقل من العادة في موسم وفير كهذا بنسبة تتراوح بين 30-40% نتيجة اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي.
3: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.
6: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
7: أهلا ومرحبا بكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة ميديا، واللحظة نتوجه إلى فقرة القصة. نجت الأمريكية كريستا بايك البالغة من العمر 50 عاما من عملية إعدامها بالحقنة القاتلة في ولاية تينيسي بعد فشل جرعتين في إنهاء حياتها، وكان قد حكم عليها بالإعدام إثر إدانتها بجريمة قتل زميلتها عام 1995 وهي في عمر 18. وعلى خلفية هذا الخلل التنفيذي قرر حاكم تينيسي تعليق الإعدامات بالولاية وأمر بفتح تحقيق مستقل. وتعد بايك المرأة الوحيدة على قائمة الإعدام بالولاية حيث جددت حادثتها الجدل حول العقوبة القصوى في أمريكا. القصة مع إبراهيم الغربي.
2: كريستا بايك التي نجت من محاولتي إعدام بالحقنة القاتلة في سجن ولاية تينيسي الأمريكية الأسبوع الماضي استعادت وعيها بعد 6 أيام من فشل عملية إعدامها. ونجت كريستا بايك 50 عاما التي كان من المفترض أن تكون أول امرأة تنفذ في حقها العقوبة القصوى منذ أكثر من 200 عام في ولايتي تينيسي الجنوبية من عملية حقن بجرعتين قاتلتين من مادة بنتو بارابيتال القوية القاتلة. وأثارت محاولة الإعدام الفاشلة الجدل من جديد حول هذه العقوبة في الولايات المتحدة وحول عقوبات الإعدام التي

اتخذوا بحق المجرمين الذين ارتكبوا جرائمهم في سن صغيرة. وكانت كريستيا بايك تبلغ من العمر 18 عاماً عندما أقدمت مع صديقها الذي حكم عليه بالسجن المؤبد على الضرب زميلة لها في 19 من العمر وقتلها خلال مشاركتهم في برنامج للتدريب المهني. وحظيت الجريمة باهتمام واسع لدى الرأي العام، لا سيما وأن نجمة خماسية التي تعد رمزاً شيطانياً وجدت محفورة على جسد الجثة وحكم عليها في العام 1995 بالإعدام. وطالب محامو بايك بتخفيف عقوبة موكلتهم قائلين إنها لا تزال شابة وتعاني أمراضاً نفسية لدى ارتكابها الجريمة. وجاء في التماس تقدموا به إلى حاكم الولاية الذي امتنع آنذاك عن التدخل في القضية. كانت في 18 عندما ارتكبت جريمتها وكانت تعاني مرضاً نفسياً حاداً. وجاءت عملية تنفيذ الإعدام في الفاتح من أكتوبر بعد ساعات قليلة من إجازة المحكمة العليا الأمريكية تنفيذ العقوبة بعدما تراجعت في اللحظة الأخيرة عن قرار كان يعلق تنفيذ الحكم لتصبح أول امرأة تعدم في ولاية تينيسي منذ أكثر من 200 عام. وتم تنفيذ الحكم في الساعة 10 صباحاً بالتوقيت المحلي بحضور شهود من بينهم صحفيون تابعوا عمليتي الحقن. وقال أحد الصحفيين الذين كانوا حاضرين في موقع الإعدام: لم تسر الأمور كما كان مخططاً لها، ولدى مغادرتنا المبنى كانت لا تزال على قيد الحياة. فيما نددت مديرة مركز عقوبات الإعدام وهو مرجع متخصص في الولايات المتحدة بما وصفته إحدى أسوأ محاولات الإعدام الفاشلة في العصر الحديث. وبعد فشل العملية قال حاكم ولاية تينيسي أن الولاية ستعلق تنفيذ حكم إعدام في وقت لاحق من هذا العام، مشيرا إلى أنه دعا إلى إجراء مراجعة شاملة ومستقلة من قبل طرف ثالث لفهم ملابسات عملية الإعدام الفاشلة، وقبل استقالة رئيس إدارة السجون. ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سلطات ولاية تينيسي إلى التخلي عن أي محاولة جديدة لإعدام كريستا بايك. وقال المفوض الأممي السامي فولكر تورك أن المعاناة المديدة سواء كانت جسدية أو نفسية ناجمة عن محاولات إعدام متعددة باءت بالفشل تعد أمراً قاسياً. علاوة على ذلك، لا تزال هناك أسئلة جوهرية بلا إجابة تتعلق باحترام الحق في محاكمة عادلة. جاء ذلك بعدما حث خبراء حقوقيون مستقلون تابعون للولايات المتحدة سلطات الولاية والحكومة الفيدرالية على الوقف الفوري للإعدام وتخفيف عقوبة بايك. وحسب مركز معلومات عقوبة الإعدام أعدمت 18 امرأة فقط في الولايات المتحدة الأمريكية منذ إعادة العمل بالعقوبة عام 1976.

0: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
1: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
2: أهلا ومرحبا بكل مستمعين الكرام. قبل نشرة السابعة، هذه إطلالة سريعة على حالة الطقس في المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم. في المغرب يتوقع أن يكون الطقس مستقرا عموما في معظم مناطق المملكة. السواحل الأطلسية والمناطق الجنوبية تشهد سحبا خفيفة إلى عابرة، بينما تكون صافية في باقي الأرجاء مع تسجيل درجات حرارة معتدلة تتراوح ما بين 25 و30 درجة مئوية في المدن الرئيسية كالرباط والدار البيضاء ومراكش، فيما تقترب من 34 درجة في الأقاليم الجنوبية مع احتمال تشكل سحب رعدية محلية في منطقتي زاغورا وفيجي. في القارة الإفريقية يسود طقس حار ومستقر في عواصم الساحل والشرق على غرار الخرطوم ب40 درجة ونواكشوط وعموم شمال إفريقيا. في المقابل تشهد مناطق غرب ووسط القارة بالإضافة إلى بعض العواصم الشرقية والجنوبية مثل نيروبي وتونس وطرابلس أجواء غير مستقرة مصحوبة بأمطار وعواصف رعدية متفرقة مع درجات حرارة معتدلة تتراوح غالبا بين 25 و32 درجة. والأجواء العالمية تتوزع بين الاعتدال الخريفي والحرارة المعتدلة، حيث تشهد العواصم الأوروبية طقسا متقلبا يميل إلى البرودة مع أمطار في باريس وأثينا وإسطنبول، بينما تنفرد مدريد بأجواء مشمسة ب 28 درجة. وفي القارة الأمريكية يسود طقس دافئ ومستقر نسبيا تتخلله عواصف رعدية في مكسيكو، في حين تحافظ مدن العالم العربي على الطابع الحار والجاف لا سيما في مكة المكرمة ودبي وبغداد، حيث تتراوح الحرارة بين 37 و39 درجة. تمام السابعة باستوديوهاتنا بميديا، نشرت الأخبار المفصلة معك من جديد الزميل محمد بن عبو. محمد مرحبا بك.
3: مرحبا بك من جديد أيمن، مرحبا بمستمعين الكرام. وبداية عرض السابعة بالعناوين. حزب التقدم والاشتراكية يعلن مشاركته في الأغلبية الحكومية المرتقبة بالمغرب، والمشاورات تتجه نحو حسم ملامح التحالف المقبل وتوزيع الحقائب الوزارية بين مكوناته. السعودية ترفع مستوى التحذير من تداعيات هجمات الحوثيين وتدعو إلى رد جدي وتعزيز الأمن الخليجي المشترك والتحالف.

0: مستهل عرض السابعة محمد بآخر مستجدات المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة المغربية الجديدة، إذ أعلن حزب التقدم والاشتراكية رسميا قراره المشاركة في الأغلبية الحكومية المرتقبة، وذلك عقب اجتماع مكتبه السياسي المنعقد صباح اليوم، والذي خصص لتدارس تطورات المشاورات وموقف الحزب من المرحلة السياسية المقبلة.
1: هذا القرار يأتي بعد أسابيع من النقاشات الداخلية بشأن شروط المشاركة وطبيعة التحالف الحكومي المقبل ليشكل خطوة جديدة في مسار المشاورات التي تقودها رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري في انتظار اتضاح ملامح الأغلبية الحكومية وتركيبتها النهائية وكذا توزيع المسؤوليات بين مكوناتها. وتعكس هذه الخطوة انتقال المشاورات إلى مرحلة جديدة مع اتضاح موقف أحد الأحزاب المعنية بتشكيل الأغلبية في وقت تشير فيه تقارير إعلامية إلى توجه نحو تحالف يضم إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة كلا من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وتقدم الاشتراكية، مع بقاء الإعلان الرسمي عن التركيبة النهائية وتوزيع الحقائب. قراءة في هذه التطورات رفقة الدكتور محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، تحدث للزميل يوسف النعماني.
2: بعد بلاغ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يظهر بأن معالم الحكومة باتت واضحة، خاصة على مستوى طبيعة الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، وبالتالي فهذا التحالف يعكس رغبة وإصرار من ناحية على السير في اتجاه ما رفعه الحزب المتصدر في البداية، وهو تغيير المسار. وتغيير المسار لا يمكن أن يتحقق إلا بضخ دماء جديدة، هكذا يظهر بإعلان كل من الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية عن رغبتهما في المشاركة في هذه الحكومة، عن هذا الإصرار الذي يعكس من زاوية الرغبة في إشراك أحزاب تؤمن بالطرح التحروري والتقدمي، خاصة أن التحالف الآن مع الأصالة والمعاصرة هو تحالف مع أحزاب الأساسية في الكتلة الديمقراطية التي كانت تضم هذه الأحزاب. والإشارة هنا كانت واضحة بأن قبول هذا التحالف من طرف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية فهو يتماشى مع المشترك ما بين هذا التكتل الحكومي على مستوى المنطلقات والأهداف.
1: الدكتور محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة التابعة لجامعة القاضي عياد بمراكش، كان في حديث للزميل يوسف النعماني. في موضوع ذي سلة، يعقد مجلس النواب المغربي غدا الثلاثاء جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. أوضح بلاغ لرئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة المنظم تحت الرعاية الملكية تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان.
0: وجهتنا الموالية في نشرة السابعة الشرق الأوسط، حيث تتواصل تداعيات الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على العربية السعودية وسط تصاعد التحذيرات من اتساع رقعة المواجهة وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية. وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وصف ما تواجهه المملكة بأنه اختبار حقيقي، معتبرا أن التطورات تستوجب ردا جديا، فيما دعا مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش دول الخليج إلى تعزيز منظومة الأمن الجماعي في ظل الهجمات المتواصلة.
1: من جانبه توعد محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله الولايات المتحدة برد سريع وموجع حسب تعبيره إذا تدخلت في النزاع بين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة اليمنية المعترف بها، محذرا من تصعيد شامل. الصعيد الميداني أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم أنه اعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران باتجاه الرياض، وذلك بعيد سماع عدوي انفجارات في العاصمة. فكيف تكثف المملكة السعودية عملياتها لمحاربة الحوثيين؟

0: الدين على الصعيد الميداني والدبلوماسي أيضا. سؤال طرحه الزميل يوسف النعماني على الدكتور رامي الخليفة العليا الأستاذ الباحث في الفلسفة السياسية من باريس.
1: هناك زخم نعم، هناك إدانة، لكن كيف يترجم ذلك والولايات المتحدة الأمريكية مشغولة ومعنية بانتخاباتها النصفية؟ لذلك شهدنا أن المملكة انفتحت على إمكانية أن يكون هنالك حوار مع الجانب الإيراني. كان من اللافت للنظر الاتصال الهاتفي الذي جرى ما بين وزيري الخارجية في المملكة العربية السعودية وإيران. إيران أيضا عبرت من خلال بيان لها على أنها يمكن أن تقوم بدور الوسيط ما بين المملكة والحوثيين. طبعا من الصعب تخيل ذلك، وبكل الأحوال أعتقد بأن من الصعب تخيل هدوءا في المنطقة خلال الفترة القادمة. نحن نعيش على وقع أولا التطورات التي تجري في المنطقة وتوسع هذا الصراع، وثانيا على وقع الانتخابات النصفية والرغبة الأمريكية في كسب حالة من الهدوء حتى موعد الانتخابات. في نهاية المطاف أعتقد بأن هذا الزخم لا يؤدي ولا يتم ترجمته عمليا وعلى أرض الواقع. في نهاية المطاف لا أعتقد بأن هنالك إمكانية الاتفاق دون إيجاد تسوية شاملة للحرب بين أمريكا وإيران. من الصعب تخيل أن يعم الهدوء منطقة الشرق الأوسط.
2: في الخبر الدولي دائما، قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام إن التهديد الأمني الذي كان يستهدف قاعدة فيرفورد الجوية المستخدمة من قبل الجيش الأمريكي في الحرب على إيران تم بتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري.
0: إلى ذلك أعلنت لندن استدعاء السفير الإيراني لديها وإدراج 2 من مواطني الجمهورية الإسلامية على قائمة العقوبات على خلفية الحادث الغامض الذي وقع في 27 من شتنبر الماضي. وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ سحب كل قاذفاتها من طراز B1 من القاعدة التابعة لسلاح الجو الملكي عقب الحادث. قراءة في هذه التطورات في مراسلة حميد الأزهري مراسل ميديا من لندن.
3: استدعي السفير الإيراني وفرضت عقوبات على إيرانيين أبرزهما رئيس عمليات مكافحة التجسس في الحرس الثوري. جاء ذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء أندي بيرنام أمام مجلس العموم أن مخطط قاعدة فيرفورد الجوية دبر على الأرجح الشديد في إيران وبتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري.
4: سنحكم الخناق على استخدام إيران للشبكات الإجرامية وسنستخدم كامل صلاحياتنا لاستهداف هذه الشبكات ومصادر تمويلها، كما سنفرض مزيدا من العقوبات للحد من قدرة إيران والحرس الثوري على إلحاق الضرر بنا.
3: الولايات المتحدة وأكثر من 29 دولة انضمت إلى بريطانيا في إدانة الأنشطة الإيرانية فيما تنفي طهران أي صلة بما جرى. الكاتب السياسي محمد شبارو يرى في استهداف سابق لقاعدة أكروتيري في قبرص ومحاولة ضرب دييغو غارسيا في المحيط الهندي دليلا على أن بريطانيا في مرمى النيران الإيرانية.
5: كل ذلك يعني يشير إلى حجم إن صح التعبير عن قدرة الجانب الإيراني واستعداده لاستخدام هذه القدرات. القدرات الهجينة أي استخدام وكلاء على الأراضي البريطانية أيضا ليس جديدا.
3: الشرطة البريطانية كانت قد اعتقلت 7 أشخاص بينهم بريطاني إيراني أفرج عنهم جميعا بكفالة دون توجيه اتهامات، ولم يعثر في الشاحنات الثلاث على متفجرات بل على كمية من البنزين. لميديا حميد الأزهري لندن.
0: في مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، أقر الاتحاد الأوروبي اليوم عقوبات جديدة على نحو 1600 كيان وفرد جميعهم على صلة بالحرب الروسية الأوكرانية وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس. كالاس قالت على منصة إكس إن هذا يعد أكبر توسيع لقائمة العقوبات منذ أن بدأت الحرب، مشيرة إلى أن أكثر من نصف المشمولين بالعقوبات على ارتباط بسلسلة إنتاج الصواريخ الباليستية الروسية. بعيدا عن النزاعات الدولية، فاز الأمريكيان روبرت هول ومايكل وودفورد اليوم بجائزة نوبل للاقتصاد عن أعمالهما حول كيفية استخدام السياسات النقدية والمالية لتحقيق استقرار أكبر في الاقتصاد والحد من التقلبات التي تربكه. وكفئ الباحثان لتطويرهما نماذج جديدة للتعامل مع فترات الركود وغيرها من الأزمات التي لا تستجيب للأدوات التقليدية.

0: في المتابعة أمين عزيماني.
1: بالنسبة لروبرت إي هول فهو من مواليد العام 43900 في مدينة بالو ألتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويعمل أستاذا في جامعة ستانفورد. أما مايكل وودفورد فولد العام 55900 في مدينة تشيكوبي بولاية ماساتشوستس الأمريكية، ويعمل أستاذا بجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة. الاقتصاديان الأمريكيان أبدعا إطارا نظريا جديدا من الأساس التعامل مع تقلبات الاقتصاد، بعدما كان النموذج السابق يعتمد على علاقات مفترضة بين المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل العلاقة بين معدل التضخم ومعدل البطالة. وافترض صانعو السياسات إمكانية الاستفادة من هذه العلاقات لتحقيق أهدافهم، لكن هذه العلاقات انهارت خلال السبعينيات. لكن نظرية الفائزين بجائزة نوبل للاقتصاد روبرت هول ومايكل وودفورد تعتمد على دراسة صريحة للقرارات الفردية للأسر والشركات، ووضع نماذج تفسر هذه القرارات بما منح الإطار ما يعرف باسم الأسس الجزئية، وأدى ذلك إلى تطوير إطار نظري يقدم إرشادات أكثر متانة لصانع السياسات. وعمل روبرت هول على جانب الطلب وركز على دراسة الاستهلاك، بينما درس مايكل وودفورد جانب العرض وتحديدا سلوك الشركات في تحديد الأسعار، ثم جمع مختلف أجزاء الإطار في منظومة متكاملة.
0: في إطار مواكبتنا لفعاليات أكتوبر الوردي، نرافقكم من القاهرة في رحلة تسرد فصولها نساء واجهن سرطان الثدي بإرادة الصمود والتشبث بالحياة. نجلاء السباعي واحدة منهن، خاضت رحلة العلاج بكل ما حملته من تحديات جسدية ونفسية، وخرجت منها برسالة مفادها أن الدعم النفسي لا يقل أهمية عن العلاج الطبي. في مصر، حيث يعد سرطان الثدي الأكثر شيوعاً بين النساء، تتواصل الجهود لتوسيع نطاق الكشف المبكر وتوفير العلاج في مسار لا يتوقف عند محاربة المرض، بل يمتد إلى مساندة المصابات ومساعدتهن على استعادة التوازن النفسي ومواصلة الحياة. مزيد من التفاصيل ضمن رابورتاج مراسلنا من القاهرة عبد الله حميد.
2: رحلة من الصمود سارت فيها نجلاء السباعي حتى تغلبت على سرطان الثدي. بين الألم والأمل عاشت تجربة خرجت منها برسائل مختلفة، أهمها أن الإنسان هو من يعافي نفسه.
3: هو أولا في الرحلة دي أنا عندي عيلة، يعني ناس كتير مطفين بالمرض ده، فإحنا عندنا وراثة، فأنا كنت داخلة حاجة كده زي نفق مظلم. كل الموضوع مش هو عدوي السرطان، عدوي الأثار الجانبية بتاعت العلاج. أقوى دعم هو دعم نفسك لنفسك. العلاج كان بيجيب لنا حاجة بالانكسار، لما بتطلع بتحس قديه انت فخور بنفسك.
2: ومع انتشار المرض وارتفاع معدلات الوفاة عند السيدات، تتأكد أهمية توفير الخدمات الصحية والأدوية المناسبة، وهذا يظهر جليا في المبادرات الحكومية المصرية التي قدمت خدماتها لأكثر من 23 مليون سيدة وعالجت المرض بالمجان. الدكتورة نهال المشد، أستاذ علاج الأورام والطب النووي.
4: دي حاجة قامت بها وزارة الصحة والسكان من أكثر من 10 سنين، قاعدة بيانات لجميع المرضى مجانا 100%. الحالات اللي بيتم اكتشاف عندها أي حاجة وعايزة تتم أخذ علاج طبقا لأحدث البروتوكولات العالمية، ما فيش حاجة اسمها دواء مش متوفر، مبادرات وفرت جميع الأدوية.
2: المرض الأكثر شيوعا بين النساء، بلغ معدل الإصابة به في مصر 48 حالة لكل 100,000 نسمة، ما يعكس أهمية تكثيف جهود التوعية وفرص الكشف المبكر، بما يساعد على اكتشاف الحالات في مراحلها الأولى ورفع فرص نجاح العلاج. عبد الأحمد، ميديا، القاهرة.
0: من القاهرة ننهي مستمعينا عرض السابعة. الكلمة تعود إليك مباشرة زميلي أيمن.
5: شكرا لك زميل محمد، ونواصل مستمعينا مع فقرة أوراق إسبانية. بشكل غير مسبوق كان اهتمام الصحافة الإسبانية بتعدد ألوانها بالخطاب الملكي الافتتاحي للبرلمان. الصحافة الإسبانية فككت خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس، ملتقطة كل الإشارات ومركزة على اللغة السيادية الحازمة للعاهل المغربي، اهتمام تزامن مع الأجواء الانتخابية في إسبانيا والتي يحضر فيها المغرب ملفا داخليا. قراءة في المتابعة الإعلامية الإسبانية للخطاب الملكي في ورقة جديدة من أوراق إسبانية مع محمد الغول.
6: لم يكد ينهي العاهل

0: المغربي إلقاء خطابه حتى اشتعلت غرف الأخبار في كبريات بل في كل المنابر الإعلامية الإسبانية مرورا بوكالات الأنباء بعناوين بارزة تنقل عن الخطاب الملكي، تقريبا يكاد يكون نفس العنوان وإن كان في بعض الأحيان بصياغة مختلفة: المغرب لن يقبل أي ضغوط أو ابتزاز، كأنهم تفاجأوا بنبرة الحزم والصرامة التي أبداها الملك. الصحافة الإسبانية التقطت على الفور الرسالة السيادية القوية التي بعث بها المغرب، فالشراكة مع مدريد، شدد العاهل المغربي، هي اختيار سيادي والتزام إرادي. صحيفة البايس تحدثت عن التحذير المباشر واصفة إياه بالبيان الحاسم لإعادة التوازن في العلاقات الثنائية. الاهتمام بالخطاب الملكي أمام البرلمان كان غير مسبوق في الإعلام الإسباني، قاعات التحرير كانت متحفزة تترقب كل كلمة نطق بها العاهل المغربي، خاصة أنهم كانوا ينتظرون هذا الخطاب لالتقاط الإشارات التي ستريد فيه بعد أحداث العبور الجماعي في اتجاه مدينة سبتة المحتلة وما تلاه. اهتمام يؤكد أهمية وحساسية العلاقات المغربية الإسبانية، والتي في العادة تتحول إلى ملف انتخابي داخلي في إسبانيا. وتزامن الخطاب الملكي وكل الجدل المثار حول قضية الهجرة ودخول إسبانيا أجواء الحملة الانتخابية للانتخابات السابقة لأوانها جعل لهذا الخطاب في الأجندة الإعلامية الإسبانية أهمية خاصة. الصحافة الإسبانية فككت مضامين الخطاب الملكي كلمة كلمة، خاصة فيما يتعلق بملف الهجرة، حيث تقاطعت تحليلات كبريات الصحف وبلاطوهات التحليل في القنوات التلفزية عند فكرة أساسية أقرتها: المغرب يعلن رسميا أن النموذج الحالي للتعاون في تدبير الهجرة أصبح متجاوزا وبلغ حدوده القصوى. والانتقادات الملكية كانت موضوعية وصريحة لثغرات منظومة الشراكة الحالية، حيث أشار إلى مقتضيات قانونية متجاوزة وقرارات قضائية إسبانية بعيدة عن الواقع، وهي العوامل التي تعطل ترحيل المهاجرين غير النظاميين والقاصرين، ما يجعلها وقودا تستغله شبكات التهريب الإجرامية للبشر. تحليل الصحافة الإسبانية للخطاب الملكي تجاهل عن عمد بعض الإشارات إلا فيما نظر، خاصة عندما كانت هذه الإشارات انتقادات مباشرة للاستغلال السياسي لهذا الملف لدى جزء من الساحة السياسية والإعلامية الإسبانية. في الخلاصة، التحليلات الإعلامية في مدريد اتفقت على أن الخطاب الملكي لا يحمل أي نية للقطيعة الدبلوماسية، بل هو دعوة مسؤولة وشجاعة لتصحيح المسار، لكن بلغة سيادية حازمة تدعو إلى عهد جديد، عهد الشراكة الحقيقية التي ترفض التبعية وتنتصر للسيادة والالتزامات المتبادلة وفق قواعد عنوانها الأبرز: الاحترام المتبادل والندية الكاملة.
1: ومن أخبار السياسة إلى الأخبار الرياضة وجديد الملاعب في مساء الرياضة، رفقة الزميل وديع أحدي. وديع مساء الخير.
2: مساء الخير أيمن.
1: إذن مستهل مساء الرياضة بالحديث عن كأس أمم أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة، المغرب 2026. المنتخب المغربي يلاقي مساء اليوم في ديربي مغاربي الجزائر لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات بالقاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بحثا عن لقبه الرابع تواليا.
2: بالفعل أيمن، إذن بعد كان الرجال 2025 كرة القدم الكلاسيكية، الآن الدور على كرة القدم داخل القاعة، وانطلاق المنافسات على إيقاع الترقب وفي أجواء مشحونة بالحماس والطموح. تتجه إذن أنظار عشاق كرة القدم داخل القاعة إلى المغرب الذي يفتتح اليوم مشواره في نهائيات كان الفوتسال بمواجهة مغاربية واعدة أمام المنتخب الجزائري في قمة تختزل الكثير من الندية والتنافس وتمنح ضربة البداية نكهة خاصة. هذا تقرير الزميل الحسن جابري.
3: العاصمة الرباط تفتح أبوابها لعشاق كرة القدم داخل القاعة قاريا. بداية من اليوم وإلى غاية 21 من الشهر الجاري يشتعل السباق على لقب أمم إفريقيا بمشاركة 8 منتخبات يتقدمها المنتخب.

0: المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في آخر ثلاث نسخ والباحث عن لقب الرابع لا يملك طرف البداية الهادئة أمام جماهيره بالقاعة المغطاة التابعة لملعب الأمير مولاي عبد الله يدخل السباق من الواجهة وفي أول الطريق موعد مع المنتخب الجزائري مواجهة تضع التنافس في صدارة المشهد ستكون اختبارا أولا للنخبة المغربية في طريق البحث بداية عن تصدر المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي ليبيا وزامبيا عن لقاء اليوم أمام الجزائر وحظوظ المنتخب المغربي في هذه المجموعة نستمع للناخب المغربي هشام دقيق.
1: المجموعة ديالنا فيها شوية ديال الديربيات، بالنسبة لي أنا كتبقى مباراة ديربي صعبة للطرفين. أحسن حاجة أنا بالنسبة لي في الكومبيتيسيون خصك تبدأ بالماتشات الصعاب من الأول، ما تمشيش بالسهل، فتنظن أننا احنا مستعدين لهذه المباراة بشكل جيد.
0: بين خبرة أسماء يتقدمها العميد سفيان مسرار وأسماء تدخل البطولة لأول مرة، يعول دقيق على تكريس هيمنة المغرب إفريقيا وتأكيد أنه قوة عالمية، وهو الذي يبدأ البطولة والمغرب مصنف في المركز السادس عالميا. لقاء المغرب الجزائر برسم الجولة الأولى عن منافسات أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة ينطلق بداية من 8 مساء، علما أن البطولة تضم مجموعتها الثانية منتخبات مصر أنغولا موزمبيق وتنزانيا.
2: ومن بين الأسماء التي يعول عليها الجمهور المغربي الإطار هشام دقيقة الرجل العصامي الذي ظل على رأس المنتخب المغربي منذ سنوات طوال، بل منذ سنوات وهو يعيش في ظروف صعبة قبل وصول فوز القشع على رأس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتتغير نظرة الجامعة تجاه هذه الفئة فئة كرة القدم داخل القاعة، وبالتالي المغرب جنى ثمار هذا الرجل هشام دقيقة الذي يبحث عن لقبه الرابع رفقة الأسود. نستمع في هذا الإطار لقراءة سمير عجام محلل البرامج الرياضية لميديا حل صباح اليوم ضيفا على برنامج بوديوم.
3: فوتسال المغربي أصبح علامة تجارية كبرى، يعني ماشي فقط على صعيد إفريقيا ولكن على صعيد العالم، وهذا ما يمكنناش نمر به بدون الحديث على الرجل اللي كان وراء هذا المشروع هذا. وأنا أتذكر في زمن ناصر لرقيت الصبر والإصرار اللي كان عند هشام الدقيق، ويجب أن نكون فخورين أننا عندنا إطار في هذا المستوى هذا، أنه مغربي وأنه يشرف على هذا المشروع منذ زمن، وأنه كذلك يشرف على تكوين والعمل في العمق، لأنه يعمل كذلك على تطوير الأطور، يعمل على أنه تأسيس بطولة في القسم الأول والثاني، وهذه الأشياء ما يمكن لنا غير نفتخروا بها، لأن النتائج غادي تجي. ثلاثة ديال كوب دافريك اليوم الرابعة، وما يمكن لناش نقبلو ملي كتوصل لكؤوس العالم، ما يمكن لكش تقبل بأقل من هذه الأشياء هذه.
2: قمة المغرب والجزائر تنطلق في 8 مساء بالتوقيت المغربي. أيمن،
4: نتحول اللحظة وديع للحديث عن كرة القدم المغربية ومنافسات الجولة الرابعة من البطولة الاحترافية المغربية إنوي لكرة القدم التي تنطلق مساء اليوم.
2: في 8 مساء أيمن، حسنية أكادير يستقبل إذن الجيش الملكي بملعب البشير بالمحمدية، وعين الفريقين على تحقيق انتصار جديد من أجل تعزيز ترتيب البطولة الاحترافية المغربية إنوي. الجيش يأتي منتصرا على وداد تمارا، والحسنية تأتي بعد فوزها الكاسح أمام نهضة زمامرة، لقاء مثير يعيد بالكثير من التنافس بين الجانبين. يوم أمس اختتمت الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية المغربية إنوي بتعادل الوداد الرياضي على ميدانه أمام النادي المكناسي، والتعادل جعل إدارة الوداد تبدأ في مناقشة إمكانية الانفصال عن المدرب البرتغالي بابلو سيرخيو بريتو على خلفية البداية المتعثرة للفريق الأحمر في البطولة الاحترافية. أقترح عليكم أن نستمع لعينة من الجماهير الودادية بعد هذا التعادل لميكروفون ميديا في جنبات ملعب محمد الخامس.
5: الماتش الاول ديال الوداد عرفنا المدرب ضعيف، المدرب بدون خطه، خطه ضعيفه، لاعبين هاويين، تشوف واحد الكره النص ديال الماتش كله لاعبين بحال لاعبين مكبي، كره في السماء بدون خطه بدون اي حاجه.
6: المدرب اصلا ما عنده حتى شي، ما عندوش علاقه، ما عندوش كارير، ما عندوش بالماريس اصلا. هو قال لهم باللي راه جا باش يدير داك الديكليك للكارير ديالو، ما يمكنش حنا غيدير بينا الديكليك وحنا راه فرقه كبيره بزاف.
7: باقي ما كاينش واحد كيف ما نقولوا والتجانس اونتر اللعبه، وخاص باقي ليفيكتيف خاص مازال خاص اجنحه الوداد كانت كتباطا على الاجنحه اللي باقي ناقصين. دابا الوداد باقي ما عطاش الاكل ديالو.
2: نختم جولتنا الرياضيه بكره القدم الاوروبيه. غدا تنطلق منافسات الجوله الثانيه من دوري ابطال اوروبا بعديد من المباريات القويه. البارسا سيرحل لملاقاه جالاتا سراي التركي، اتلتيكو مدريد في قمه ناريه امام مانشستر يونايتد.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: وفي فقرتنا الموالية ننتقل إلى رام الله وميديا روبورتاج مع بداية موسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية. تتجدد المواجهات بين المزارعين الفلسطينيين والمستوطنين والجيش الإسرائيلي وسط اعتداءات ومحاولات لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم. موسم يشكل مصدر رزق لآلاف العائلات، لكنه يتحول إلى محطة محفوفة بالمخاطر في ظل تصاعد التحديات التي تهدد المحصول وسبل العيش. عن واقع موسم القطاف هذا العام وأبرز التحديات التي تواجه المزارعين الفلسطينيين تتمحور فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
2: خلافا لقرار وزارة الزراعة الفلسطينية التي حددت 15 من أكتوبر الحالي موعدا لبدء موسم الزيتون، شرع الكثير من المزارعين في الضفة الغربية في قطف ثمار زيتونهم بعد أن أخذ المستوطنون بسرقة الثمار. هذا الموسم بدأ ساخنا حيث تصاعدت هجمات المستوطنين والجيش الإسرائيلي التي أدت إلى مقتل 3 فلسطينيين في الأسبوع الأول من بدء عملية القطاف وإصابة العشرات بينهم صحفيون، بعدما شهدت كثير من الحقول إطلاق النار من الجيش والمستوطنين، ما يعكس استهداف موسم الزيتون كما يقول مدير دائرة النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود.
3: يعتبر موسم الزيتون بالنسبة للاحتلال هو يعني عمادة من العمادات الأساسية للصمود الفلسطيني. موسم الزيتون هو ليس موسما ميكانيكيا لقطاف الزيتون، هو موسم تراثي بامتياز. اليوم كل المؤشرات تشير إلى أن استهداف موسم الزيتون لا يتوقف عند حدود منع المواطنين من القطاف وسرقة المحاصيل. من مطلع حرب الإبادة وحتى هذه اللحظة نحن نتحدث عن 100,000 شجرة زيتون تم استهدافها في قصدية كبيرة من قصديات الحاق الأضرار الاقتصادية بالمواطن الفلسطيني.
2: هذه الأضرار يعيشها المزارع خالد طناطرة من بلدة أم صفا قرب رام الله، الذي يعيش يوميات هذا الموسم بألم وحرقة كبيرتين، وهو ينظر كل صباح إلى المستوطنين الذين يداهمون أرضه ويسرقون ثمار زيتونه دون أن يتمكن من الدفاع عن أرضه أو فعل أي شيء. فأرضه التي تبلغ مساحتها 35 دنما حرم من الوصول إليها بعد أن أقامت مجموعة من المستوطنين بؤرة استيطانية عليها قبل عدة أشهر، بؤرة أكلت الأرض وما عليها، كما يقول المزارع خالد طناطرة.
4: السنة من 35 دنم مش عارفين نروح تنكة الزيت على دارنا ولا على داري ولا على دار إخوتي. من قطع المستوطنين مش مستجري أنزل على زيتوناتي، وكل يوم هايهم موجودين في الزيتونات. شو أساوي؟ شعوري إني أنا زلمة مترسح مش قادر أمشي أوصلهم. بتفاجئ إني أنا شليت مش قادر أنزل، لأن هذا تعب وتعب إخوتي وتعب أبوي وتعب سيدي.
2: حال طناطرة حال كثير من الفلسطينيين ممن حرموا من أرضهم، فالمستوطنون ومعهم الجيش الإسرائيلي راحوا يطاردون المزارعين ممن تمكنوا من الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون، وهو ما أدى إلى تراجع الحصاد الذي حرمت منه قرية أم صفا شمال غرب رام الله التي تحيط بها مستوطنين.

0: استيطانتان كبيرتان وست بؤر استيطانية أخرى، رئيس مجلس كروي أم صفا مروان صباح.
1: كامل محصول أراضي قرية أم صفا بزيت الزيتون وأصبحت تحت سيطرة مستوطنين سرقوه بشكل كامل. تقدر مساحة الأراضي 4000 دلوم، ما يقارب 1000 تنكة بمعدل 15000 كيلو سنويا تنتج أراضي قرية أم صفا من زيت الزيتون. هذا كله بالكامل خسرناه، نحن لا نستطيع أن نقطف كيلوغرام واحد من زيت الزيتون.
0: وتقدر وزارة الزراعة الفلسطينية الخسائر المادية لمحصول الزيتون في الضفة الغربية خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 157 مليون دولار، فيما تتوقع الوزارة أن يصل إنتاج السنة الحالية من الزيت بنحو 21,000 طن، وهو أقل من العادة في موسم وفير كهذا بنسبة تتراوح بين 30 و40%، نتيجة اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي. لميديا ماجد سعيد، رام الله.

الكرام في كل مكان، ونواصل فقراتنا عبر الحصاد. مع ارتفاع درجات الحرارة في المدن الآسيوية تحديدا، لم يعد السؤال فقط كيف نبرد منازلنا، بل كيف نبرد المدينة نفسها. فهل يمكن أو يمكن تصميم شوارع ومباني أكثر قدرة على مقاومة الحرارة من دون زيادة استهلاك الكهرباء؟ الموضوع محور فقرات إيكولوجيا. تخيل أنك تمشي في مدينة آسيوية خلال يوم شديد الحرارة، الشمس قوية والإسفلت ساخن والمكيفات تعمل في كل مكان، لكن المشكلة أن تشغيل المزيد من أجهزة التكييف لا يعني بالضرورة حل المشكلة، فهو يحتاج إلى مزيد من الكهرباء، ويطرح بدوره سؤالا بيئيا: كيف نبرد المدن من دون أن نزيد الضغط على المناخ؟ لهذا السبب تتجه مدن في جنوب شرق آسيا إلى مفهوم يسمى التبريد السلبي، والفكرة بسيطة في ظاهرها. بدل أن نعتمد دائما على الكهرباء لتخفيض الحرارة، نحاول أولا ألا تدخل الحرارة إلى المبنى أصلا. كيف؟ من خلال تصميم المباني بحيث تسمح بمرور الهواء واستخدام الظلال والأسطح المناسبة وزيادة الأشجار والمساحات الخضراء والاستفادة من اتجاه الريح والشمس عند تصميم الأحياء. وفي سنغافورة على سبيل المثال، أصبحت الأشجار والواجهات الخضراء والممرات المظللة جزءا من تصور أوسع لمدينة أكثر قدرة على مواجهة الحرارة. لكن المسألة لا تتعلق بالراحة فقط، مع ارتفاع درجات الحرارة يصبح التبريد مسألة صحية أيضا، خصوصا بالنسبة لكبار السن والأطفال والعمال الذين يقضون وقتا طويلا في الخارج. وهنا تظهر المفارقة، المدينة الأكثر حرارة تدفع الناس إلى استخدام المزيد من المكيفات، والمزيد من المكيفات يعني مزيدا من استهلاك الطاقة. لذلك تحاول بعض المدن كسر هذه الحلقة من خلال تغيير طريقة بناء المدينة نفسها. أسطح فاتحة تعكس أشعة الشمس، أشجار توفر الظل، ومبان تسمح بالتهوية الطبيعية، ومساحات عامة يمكن أن تصبح أقل حرارة من الشوارع الإسفلتية المحيطة بها. وقد تبدو هذه الحلول بسيطة، لكنها تعني شيئا مهما: مواجهة التغير المناخي لا تبدأ دائما بتكنولوجيا معقدة، أحيانا تبدأ من شجرة ونافذة وطريقة تصميم شارع.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من 17 إلى 24 أكتوبر 26 و2000، تدعوكم مدينة فاس إلى موعد جديد مع الدورة 18 من مهرجان فاس للثقافة الصوفية وحكم العالم تحت شعار الشعر الصوفي إكسير الشفاء. يقدم المهرجان برنامجاً غنياً ومتنوعاً، أناشيد السماع وموسيقى روحية من المغرب والهند والباكستان وساحل العاج وألبانيا وغيرها، موائد مستديرة بمشاركة محاضرين من خلفيات ثقافية متعددة، معارض وورشات وماستر كلاس. للاطلاع على البرنامج والتسجيل www.festivalculturesoufi.com.
2: أهلا ومرحبا بمستمعينا الكرام، وقبل موجز الثامنة هذه إطلالة سريعة على حالة الطقس بالمنطقة المغاربية وفي إفريقيا وبعض مناطق العالم. في المغرب يتوقع أن يكون الطقس مستقراً عموماً في معظم المناطق، وتشهد السواحل الأطلسية والمناطق الجنوبية سحباً خفيفة إلى عابرة، بينما تكون صافية في باقي الأرجاء مع تسجيل درجات حرارة معتدلة تتراوح بين 25 و30 درجة في المدن الرئيسية كرباط والدار البيضاء ومراكش. ويسود طقس حار ومستقر في القارة الإفريقية خصوصا في سواحل الشرق ومثل الخرطوم بأربعين درجة ونواكشوط وعموم شمال إفريقيا، وفي المقابل تشهد مناطق غرب ووسط القارة بالإضافة إلى بعض العواصم الشرقية والجنوبية مثل نيروبي وتونس وطرابلس أجواء غير مستقرة مصحوبة بأمطار وعواصف رعدية متفرقة. الأجواء العالمية تتوزع بين الاعتدال الخريفي والحرارة المرتفعة، وتشهد العواصم الأوروبية طقسا متقلبا يميل إلى البرودة مع أمطار في باريس وأثينا وإسطنبول، بينما تنفرد مدريد بأجواء مشمسة ب 28 درجة. تمام الثامنة باستوديواتنا في ميديان، إليكم مستمعين الكرام هذا الموجز بأهم وآخر الأنباء. ونستهل الموجز من المغرب، حيث افتتح ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم فعاليات الدورة 17 لمعرض الفرس بمدينة الجديدة والمقام بمركز المعارض محمد السادس تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. وتستمر أنشطة هذا المعرض إلى غاية 18 من أكتوبر الجاري، ويهدف إلى تسليط الضوء على قطاع الفروسية وتطويره بدءا من تربية الخيول وصولا إلى تنظيم المسابقات الدولية تعزيز حضور هذا المجال على المستوى العالمي. نبقى مع أخبار المملكة، وتنفيذا للتعليمات الملكية انطلق اليوم بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني في الفترة من 12 إلى 14 من أكتوبر الجاري. بلاغ لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى شهدت تدخل عبد اللطيف اللودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء أفارقة وشخصيات وطنية ودولية وازنة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء الذي يعقد تحت شعار الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية يسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية، على اعتبار أن الأمن السيبراني ركيزة أساسية لبناء الثقة، وهي شرط لإقامة بيئة رقمية آمنة تسهم في إنجاح جهود التحول.

0: Synthèse, merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute de Média 1. Tout de suite, votre émission Soufi sur l'antenne Maghreb et sur l'antenne Afrique, les dossiers extraordinaires.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلاً بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم السيد الأكرم سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام السيوطي قدس الله سره: يستحب لنا إظهار الشكر لمولده صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اجتمع عند الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله جمع كثير من علماء عصره، فأنشد منشد قول الإمام الصرصري رضي الله عنه في مدحه صلى الله عليه وآله وسلم: قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب على ورق من خط أحسن من كتب، وأن تنهض الأشراف عند سماعه قياما صفوفا أو جثيا على الركب. فعند ذلك قام الإمام السبكي وجميع من بالمجلس، فحصل أنس عظيم به فرحا بمولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

عن أصحاب مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قالوا: أخبرنا يا رسول الله عن نفسك. قال: أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي رؤيا حين حملتني أنه خرج منها نور أضاء له قصور بصر الشام. وكذا بشر كل نبي قومه بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى أفرد سيدنا عيسى عليه السلام بالذكر في هذا الموضع لأنه آخر نبي قبل نبينا، فبين أن البشارة به صلى الله عليه وآله وسلم عمت جميع الأنبياء واحدا بعد واحد حتى انتهت إلى عيسى عليه الصلاة والسلام.

قال الإمام شيخ الطائفة مولانا أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه: كان مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خلق عظيم لجوده بالكونين، له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. وقال الإمام أبو الحسين النوري قدس الله سره: كيف لا يكون خلقه صلى الله عليه وآله وسلم عظيما وقد تجلى الله بسره بأنوار أخلاقه.

يقول الشيخ الأكبر مولانا محي الدين ابن العربي الحاتمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أوتي مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم، لأنه مبعوث لتتميم مكارم الأخلاق كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وهو عين كونه على الصراط المستقيم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 360 خلقا، من لقيه بخلق منها مع التوحيد دخل الجنة. قال أبو بكر رضي الله عنه: هل في منها يا رسول الله شيء؟ قال: كلها فيك يا أبا بكر، وأحبها إلى الله السخاء. صلى الله وسلم وبارك على إمام الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صلوا على شمس النبوءة والضحى، صلوا على البدر المنير الساطع، صلوا عليه وأكثروا من ذكره.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: أهلا بكم. ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاحي الدورة 17 لمعرض الفرس الجديد المنظم تحت الرعاية الملكية تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. ويعكس افتتاح ولي العهد لهذا المعرض الذي تتواصل فعاليته إلى 18 أكتوبر العناية التي مفت العائل المغربي يحيط بها قطاع الفروسية وأزمه الراسخ على الهيكل المستدامة لهذا المجال. تم مساء اليوم الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية بالمغرب وتضم أحزاب الأصالة والمعاصرة للاستقلال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية أن الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية الجديدة ستعمل على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الأجال. أكد المدير العام للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات اللواء عبد الله بوطريك اليوم بالرباط أن الأمن السيبراني يشكل مكونا أساسيا للسيادة الرقمية ورافعة في خدمة الثقة والتنمية ولا يمكن اختزاله في وظيفة ثانوية. وأبرز السيد بوطريك في افتتاح الأسبوع الوطني للأمن السيبراني أن المغرب تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس أرسى قواعد منظومة وطنية قوية ترتكز على استراتيجية وطنية وإطار تنظيم محكم وقدرات لليقظة والرصد وللاستجابة للحوادث. وأضاف أن أمن الفضاء السيبراني لا يمكن بناؤه بشكل معزول إذ لا يمكن لأي بلد أن يحقق ذلك بمفرده، ولهذا السبب تنخرط المملكة بشكل كامل في عدد من المبادرات الإقليمية. تهمت الحكومة البريطانية الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء حادثة تسببت في استنفار أمني كبير في قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها الولايات المتحدة، وحذرت مع حلفاء لها طهران من القيام بأعمال عدائية على أراضيهم. وقرر رئيس الوزراء

البريطاني أندي بيرنم متحدثا عن الحدث الأمني أمام مجلس العموم، من المرجح للغاية أن يكون قد نسق في إيران وبتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري الإيراني، مشددا على أن بلاده ستتصدى بحزم لاستخدام إيران الشبكات الإجرامية.

والحادي والعشرين أكتوبر، وعن المجموعة ذاتها يواجه المنتخب المغربي في هذه الأثناء نظيره الجزائري، والنتيجة المسجلة بعد نهاية الشوط أو بداية الشوط الثاني هي تقدم المنتخب الوطني المغربي بحصة هدفين للا شيء. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء. Your attention, please. The Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One. Welcome to Bryan Adams Radio, right here on Medi One. The Bryan Adams Radio Show. Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Bryan Adams on Medi One. The Bryan Adams Radio Show. Du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.

0: L'Orchestre Symphonique Royal ouvre sa nouvelle saison artistique avec un grand concert de musique romantique. Au programme, le concerto pour violoncelle d'Elgar et les ouvertures Roméo et Juliette de Tchaïkovski et Tannhäuser de Wagner. Soyez tous au rendez-vous à 20h, le 17 octobre au Palais des Arts de Tanger et le 19 au Théâtre Royal de Rabat. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Medi1.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
2: الإعلان رسميا عن الأغلبية الحكومية في المغرب وتتكون إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة من كل من أحزاب الاستقلال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. افتتاح متحف الثقافة اليهودية المغربية بمدينة فاس صرح ثقافي يصون الهوية المغربية الأصيلة والمتنوعة ويعرف برافدها العبري. رئيس وزراء بريطانيا يقول إن بلاده ستتصدى بحزم لاستخدام إيران الشبكات الإجرامية متهما الحرس الثوري بالوقوف وراء حادثة قاعدة فيرفورد الجوية. الاتحاد الأوروبي يوافق على إنشاء مهمة دعم جديدة في لبنان بهدف تقديم المشورة للجيش وقوى الأمن الداخلي وتعزيز السيطرة على الأراضي. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على نحو 1600 كيان وفرض على صلة بحرب أوكرانيا. أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 حصيلة مباراة منتخبي المغرب والجزائر لحساب الجولة الأولى من دوري المجموعات. عمر بوشمعة أهلا بكم في هذه النشرة. ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس الجديدة المنظم تحت الرعاية الملكية تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. ويعكس افتتاح ولي العهد لهذا المعرض الذي تتواصل فعاليته إلى 18 أكتوبر العناية التي ما فتئ العاهل المغربي يحيط بها قطاع الفروسية وعزمه الراسخ على الهيكل المستدام لهذا المجال بدءا من تربية الخيول ووصولا إلى المسابقات الدولية وتعزيز إشعاعه على الصعيد الدولي. وبالمناسبة قام ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة لمختلف أروقة المعرض. تم هذا المساء في الرباط الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية وتضم أحزاب الأصالة والمعاصرة لاستقلال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية أن الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية الجديدة ستعمل على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الأجال. معنا مباشرة من الرباط مراسلنا عادل الزبيري. عادل مساء الخير، ما هي أبرز تفاصيل هذه الأغلبية الحكومية؟
3: نعم، هي أغلبية حكومية من أربعة أحزاب برهانات كبيرة، العنوان البارز فيها هو

محاولة الاشتغال على تنزيل رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس لمغرب صاعد اقتصادي وفي كل المجالات، وأيضا تراهن هذه الأغلبية الحكومية الجديدة على تقديم أسماء من وزيرات ووزراء يتمتعون

0: غدا الثلاثاء أول اختبار ميداني في عملية انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي. المعلومات المتوافرة تشير إلى أن اسما من القياديين من حزب الأصالة والمعاصرة الفائز في انتخابات 23 من شتنبر هو الاسم الذي سيجري التصويت عليه من طرف الكتل البرلمانية والمجموعات النيابية لأحزاب التحالف الحكومي. من باب التذكير، هذا التحالف الحكومي مدعوم أيضا ببرلمانيي حزبي الاتحاد الدستوري وأيضا الحركة الديمقراطية الاجتماعية. هذا التحالف الحكومي الجديد جاء بعد جولتين اثنتين من مشاورات سياسية قادتها فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة في أحد مقري حزب الأصالة والمعاصرة في حي أجدال في الرباط. أمال عريضة يعلقها المغاربة على هذه الحكومة، خصوصا أنها مرؤوسة من طرف أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في كل تاريخ المغرب. ونظرا للوعود الانتخابية الكبرى التي رفع حزب الأصالة والمعاصرة. نعم الزميل بجمع.
1: شكرا لمراسلنا عادل الزبيري، كان معنا مباشرة من الرباط للحديث عن تشكيل الأغلبية الحكومية. جاء في بيان تشكيل الأغلبية الحكومية من أن من شأن هذه الأغلبية مواكبة طموح العائل المغربي الملك محمد السادس في بناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة على أساس توطيد دعائم البناء الديمقراطي والحكم الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتقوية القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني. نتابع تعليق محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بإقلاعة صرغنا. حاور يوسف نعماني.
2: الإعلان عن حكومة تتضمن هذه الأحزاب يعكس توجها جديدا على مستوى الممارسة الحكومية في التجربة السياسية والدستورية المغربية لما لهذه الأحزاب من زخم ومن حضور ومن مراكمة مهمة على مستوى العمل الحكومي سواء داخل الأغلبية أو داخل المعارضة. وهذه الحكومة المعلن عنها والتي تتشكل من هذا الرباعي تعكس توجها في إطار تغيير المقاربات وتغيير الباراديغمات بنفحة تحررية تقدمية بالنظر إلى الإيديولوجيا المشكلة لهذه الأحزاب، خاصة التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي اللذان يعلنان صراحة توجههما التحرري والتقدمي. وحزب الأصالة والمعاصرة كحزب يقود هذه التجربة الحكومية يزاوج بين الأصالة والمعاصرة، أي بين الفكر المحافظ والتقدمي. حزب الاستقلال فهو بدوره له مرجعية أصيلة محافظة، ولكن له براغماتية تجعله قادر على أن ينسجم ويتناغم مع هذه الأحزاب المشكلة لهذا الائتلاف الحكومي. ومن طبيعة الحال البرنامج سيعكس هذه التوليفة، وبأن هذه الأحزاب السياسية كان يربطها خيط رابط وناظم في برامجها الانتخابية يسر وسهل دخولها في هذه التجربة الحكومية.
1: يعقد مجلس النواب المغربي زوال غد جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي. تم اليوم بمدينة فاس افتتاح متحف الثقافة اليهودية المغربية بعد سنوات من الأشغال، منشأة ثقافية تضم في أروقتها العديد من المخطوطات والوثائق والقطع الدينية اليهودية، إضافة إلى حلي وأزياء وأدوات توثق جوانب مختلفة من حياة الطوائف اليهودية التي عاشت في مدن ومناطق مغربية مختلفة. للتعريف أكثر بأهمية هذا الصرح الثقافي ورمزيته في الحفاظ على الهوية والذاكرة المغربية التي يشكل المكون العبري أحد روافدها، نستمع إلى توضيحات عبد العزيز الإدريسي رئيس قسم المتاحف بالمؤسسة الوطنية للمتاحف من فاس. حاور زهير تومي.
3: هذا المتحف هو استجابة لأحد بنود الديباجة الدستور المغربي التي تشير إلى الروافد الأساسية المكونة للهوية المغربية ثقافيا. فالروافد العبري هو أحد هذه الروافد التي أولاها هذا الصور جانب من الأهمية. وكان بعد انطلاق أشغال إعادة تأهيل متحف الفنون الإسلامية بفاس أعطى صاحب الجلالة انطلاق في 2019 انطلاق أيضا أعمال بناء هذا المتحف في الحي الملاح بمدينة فاس. وبالتالي فجاء استجابة كما قلت لهذا الأمر من جهة، والاستجابة أيضا لرغبة

0: في سكان الملاح الذين كانوا يتوفرون على مشروع متحف هوياتي مرتبط بثقافتهم، فكان لزام أن يتم إحداث هذا المتحف الذي يسلط الضوء على جزء من تاريخ إنشئنا القول هذا الرافد العبري. طبعا إضافة للقيمة التاريخية، بعض اللوحة الأثرية المستخرجة من مواقع متعددة التي تبرز وجود هذه الثقافة العبرية في المغرب، ثم بعد ذلك قطع تحكي ما نسميه بدورة الحياة في الثقافة العبرية أو السيكل الولادي، دورة الحياة.
1: قامت الحكومة البريطانية الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء حادثة تسببت في استنفار أمني كبير في قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها الولايات المتحدة، وحذرت من مع حلفاء لها حذرت طهران من القيام بأعمال عدائية على أراضيهم. وقال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنم أمام مجلس العموم إن بلاده ستتصدى بحزم لاستخدام إيران الشبكات الإجرامية. هذه مراسلة حامد الأزهري من لندن.
2: استدعي السفير الإيراني وفرضت عقوبات على إيرانيين أبرزهما رئيس عمليات مكافحة التجسس في الحرس الثوري. جاء ذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء أندي بيرنم أمام مجلس العموم أن مخطط قاعدة فيرفورد الجوية دبر على الأرجح الشديد في إيران وبتوجيه شبه مؤكد من الحرس الثوري.
3: سنحكم الخناق على استخدام إيران للشبكات الإجرامية، وسنستخدم كامل صلاحياتنا لاستهداف هذه الشبكات ومصادر تمويلها، كما سنفرض مزيدا من العقوبات للحد من قدرة إيران والحرس الثوري على إلحاق الضرر بنا.
2: الولايات المتحدة وأكثر من 29 دولة انضمت إلى بريطانيا في إدانة الأنشطة الإيرانية، فيما تنفي طهران أي صلة بما جرى. الكاتب السياسي محمد شبارو يرى في استهداف سابق لقاعدة أكروتيري في قبرص ومحاولة ضرب دييغو غارسيا في المحيط الهندي دليلاً على أن بريطانيا في مرمى النيران الإيرانية.
4: كل ذلك يعني يشير إلى حجم إن صح التعبير عن قدرة الجانب الإيراني واستعداده لاستخدام هذه القدرات. القدرات الهجينة أي استخدام وكلاء على الأراضي البريطانية أيضا ليس جديدا.
2: الشرطة البريطانية كانت قد اعتقلت 7 أشخاص بينهم بريطاني إيراني، أفرج عنهم جميعا بكفالة دون توجيه اتهامات، ولم يعثر في الشاحنات الثلاث على متفجرات بل على كمية من البنزين. لميدئا حميد الأزهري، لندن.
1: اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم قرارا يقضي بإنشاء مهمة دعم جديدة في لبنان بهدف تقديم المشورة للجيش وقوى الأمن الداخلي في لبنان. هذا تعليق سناء الجاكن المحللة السياسية من بيروت، حاورها رضا كريفي.
5: الاتحاد الأوروبي بصدد تأليف قوة عسكرية قوامها 100 عسكري للحضور إلى لبنان ومساعدة الجيش اللبناني وتقديم المشورة له ولقوى الأمن الداخلي، لكن المشكلة في أن الولايات المتحدة الأمريكية وقبلها إسرائيل يرفضان هذا الترتيب ويصران على أن تتولى لجنة الميكانيزم المؤلف من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة هذه العملية، على أن يبقى دور أي بعثة تحل محل اليونيفيل في إطار المراقبة للخطوات التي قد تتخذ من قبل هذه اللجنة ومن قبل الجيش اللبناني تحديدا في المناطق التي يمكن أن يخليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. لذا لا تزال العقبات السياسية الدولية وتحديدا الولايات المتحدة تحول دون تفعيل ما يقوم به الاتحاد الأوروبي وتفعيل أي مساعدة ممكن أن تقدم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. ذلك أن الولايات المتحدة تريد حصر هذا الأمر وكل علاقة مع الجيش اللبناني بها وبالتنسيق مع إسرائيل. من هنا لابد أن ننتظر، ربما تتحلحل الأوضاع لسيما في ظل التشنج الحاصل في المنطقة ليس فقط على صعيد لبنان ولكن على صعيد الولايات المتحدة وإيران.
1: أقر الاتحاد الأوروبي اليوم عقوبات جديدة على نحو 1600 كيان وفرد على صلة بالحرب الروسية على أوكرانيا، وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس أن هذا أكبر توسيع لقائمة العقوبات الأوروبية منذ أن بدأت روسيا حرب على أوكرانيا، مشيرة إلى أن أكثر من نصف المشمولين بالعقوبات على ارتباط بسلسلة إنتاج الصواريخ الباليستية. للتعليق على تحول الاستراتيجية الأوروبية نحو الاستهداف المباشر للقدرات العسكرية الروسية، نستمع إلى توضيحات العماد أبو الرب مدير المركز الأوكراني للحوار من كييف. حاور يوسف نعماني.
6: الاتحاد الأوروبي هو طرف أصبح في هذه الأزمة، كون أوروبا ترتبط بحدود مباشرة مع أوكرانيا. 4 دول أوروبية في الاتحاد الأوروبي مرتبطة بشكل مباشر مع حدود أوكرانيا، وإضافة إلى تقاطع الأمن القومي للجميع في هذا الشأن. إذا كان موقف الاتحاد الأوروبي فقط يدعم أوكرانيا حتى تجلس ويكون معها أوراق على طاولة التفاوض للوصول إلى توافق مع روسيا وأمريكا، حينها بالتأكيد هذا الدور داعم للشرعية وللقانون والميثاق الدولي وحماية وحدة وسيادة الدولة الأوكرانية. بالتأكيد يعني هناك نوع من الفجوة واضحة. الأصل أن يكون الموقف الأمريكي كوسيط ينسق مع الجانب الروسي والأوكراني بشكل متوازي. النقطة الثانية أيضا الوسيط الأمريكي والدور الأمريكي لابد أن ينسق ويتشاور مع الاتحاد الأوروبي.
1: رياضة أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026، حصيلة مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره الجزائري لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات. التفاصيل في هذا التقرير لوديع أحتي.
7: بداية مثالية للمنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة في رحلته للدفاع عن طموحاته القارية، بعدما أمطر شباك المنتخب الجزائري في الديربي المغربي برباعية نظيفة في مواجهة حملت عنوان التفوق المغربي من البداية حتى صافرة النهاية. أبناء المدرب هشام مدقيق فرضوا إيقاعهم على اللقاء مقابل اعتماد المنتخب الجزائري على التراجع الدفاعي. ضغط مغربي متواصل توج بهدف أول حمل توقيع يونس مكارسي قبل أن يضاعف يوسف جواد الغلة مانحا أسود الأطلس أفضلية مريحة مع نهاية الشوط الأول. في الجولة الثانية واصل المنتخب المغربي عزفه المنفرد محافظا على سيطرته وأفضليته، ليعود يوسف جواد بطل المباراة إلى الواجهة من جديد مسجلا هدفين إضافيين وموقعا على ثلاثية شخصية. وبهذا الانتصار العريض يبعث المنتخب المغربي رسالة قوية إلى منافسيه مستهلا مشواره القاري بثلاث نقاط ثمينة وضعته في صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب زامبيا الذي تفوق بدوره على ليبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. في المقابل يتقاسم المنتخبان الجزائري والليبيا المركزين الثالث والرابع من دون أي نقاط. الموعد القادم للمنتخب المغربي يضعه ضد منتخب زامبيا يوم الأربعاء المقبل. انطلاقة مغربية قوية إذن، ورباعية نظيفة تفتح شهية الجماهير لمزيد من الألق في رحلة البحث عن المجد الإفريقي الرابع.
1: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة. مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
8: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
9: هذه الشائعات المرافقة
8: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش. قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
10: Les nocturnes avec Jawad. Jennifer Hudson, Rebecca Ferguson, Seal. A man decides after

0: Barbe. Arabe barbe. Arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc. La puissance de la tbourida. La grâce du saut d'obstacle. La magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
2: جمعة. أهلا بكم. ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن يوم الاثنين بمركز المعارض محمد السادس حفل افتتاح الدورة 17 لمعرض الفرس الجديد المنظم تحت الرعاية الملكية تحت شعار الفرس في خدمة الإنسان. ويعكس افتتاح ولي العهد لهذا المعرض الذي تتواصل فعالياته إلى 18 أكتوبر العناية التي مافتي العاهل المغربي يحيط بها قطع الفروسية وعزمه الراسخ على الهيكل المستدام لهذا المجال. وبالمناسبة قام ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة لمختلف أروقة المعرض. تم مساء الاثنين بالرباط الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية في المغرب وتضم أحزاب الأصالة والمعاصرة لاستقلال الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وذكر بيان الإعلان عن الأغلبية أن الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية الجديدة ستعمل على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة وبالحس السياسي والنزاهة والاستقامة ضمن حكومة منسجمة وقوية قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيتم إعداده في أسرع الأجل. يعقد مجلس النواب المغربي زوال اليوم جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس. تم يوم الاثنين بفاس بأمر من الملك محمد السادس تدشين متحف الثقافة اليهودية المغربية ليشكل فضاء جديدا مخصصا لصون أحد المكونات الأساسية للتراث الوطني وتثمينه بمختلف أبعاده التاريخية والثقافية والروحية. ويندرج هذا المتحف في إطار الرؤية الملكية التي تولي أهمية مركزية للحفاظ على مختلف روافد الهوية المغربية وتثمينها في تنوعها وتكاملها. وقد جرى تدشين المتحف خلال حفل حضروا عدد من المسؤولين والشخصيات منهم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق ورئيس مؤسسة التراث الثقافي اليهودي المغربي سيرج بيرديغو ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف المهدي قطبي. ويقع هذا الصرح الثقافي الجديد في قلب الملاح بفاس ويتيح للزوار استكشاف تاريخ الوجود اليهودي بالمغرب الممتد لآلاف السنين من خلال مجموعة متنوعة من القطع التراثية والدينية وأخرى ذات الاستعمال اليومية وغيرها، فضلا عن الأرشيفات والكتب والمخطوطات النادرة للطائفة اليهودية المغربية. وأكد أحمد توفيق في كلمة بالمناسبة أن تدشين هذا المتحف يجسد تشبث المغرب بقيم التعايش واحترام القيم المشتركة حتى في فترات عدم اليقين، مشيرا إلى أن هذه المبادرة المتجذرة في التاريخ تتطلع إلى المستقبل وتحمل رسالة تدعو إلى التمسك بالحياة وتعزيز التقارب بين الثقافات. أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترة بها دوليا أنه اعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران تجاه الرياض وذلك بعيد السامع الدوي انفجارات في العاصمة السعودية. وقال المتحدث باسم التحالف تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض. في الرياضة افتتح المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة مشواره في كأس إفريقيا للأمم بنجاح عقب فوزه على نظيره الجزائري برباعية نظيفة في مباراة جمعتهما مساء الاثنين بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بالرباط لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ضمن البطولة التي يستضيفها المغرب ما بين 12 والحادي والعشرين أكتوبر الجاري. وبهذا الفوز اعتلى المنتخب المغربي صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط مناصفة مع منتخب زامبيا الذي تغلب من جهته على نظيره الليبي ب3 أهداف لواحد.